ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فشل صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 76 24 3000.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. اتفاق وشيك بين طهران ومسقط والحرس الثوري يشترط لفتح هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحيات تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. ونشر قسم الوظيفة العمومية أمس اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوتا الجاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أصول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. وتضمنت اللائحة دعوة إلى مراجعة وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة كإصدار النظام الأساسي العام للبلديين وصرف المنحة الخصوصية وإقرار يوم وطني للعون البلدي ومراجعة مجلة الجماعات المحلية. كما شملت المطالب المدرجة باللائحة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات وإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منحة التكاليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لهم. انعقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. وأكدت المستشارة في التحكيم والوساطة الدولي ورئيسة الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول ليلى درويش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكدت أن هيئة تنظيم الملتقى تعمل على أن تكون الدورة الأولى منطلقا لتطوير الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص مستدامة للاستثمار، وأن يصبح الملتقى موعدا سنويا ثابتا ومنصة عربية لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية والمبادرات الاقتصادية لتأسيس شراكات عربية دائمة. ودرويش تشير إلى أن هذا الموعد يمثل مناسبة لتوثيق الصلة بين المستثمرين وأصحاب الشركات لبناء علاقات متينة وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في عديد المجالات، وخاصة مجالات التكوين والتأهيل وريادة الأعمال والإدارة الحديثة، مؤكدة أهمية ترسيخ المفاهيم الحديثة لبيئة الأعمال وفي مقدمتها التحكيم التجاري والوساطة باعتبارهما يعززان الثقة ويمثلان ركيزة لبيئة التجارية آمنة. أيضا أبرزت درويش أن الملتقى يهدف بالخصوص إلى استقطاب الاستثمارات والشركات إلى تونس وتعزيز الاستفادة من الكفاءات التونسية في الخارج القادرة على دعم صورة تونس والمساهمة في دفع مسيرتها التنموية وتعزيزها. أعلن المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليان عن طلاق نشاطه إلى فترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلساته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي وفق بيان أصدره المجلس أمس. وتتعلق مطالب المجلس التي قال في بيانه إنه لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل معتمديات كسرى وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات، فضلا عن إشكاليات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. وطنيا أيضا، فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط، وتشمل الانتدابات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة مساء أمس 336 سائقا قابضا للحافلات و158 عونا مؤهلا و18 عونا تقنيا و5 مهندسين و6 تقنيين سامين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. والشركة تفيد في بلاغها بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بداية من 12 من أوت 26 و2000 وإلى غاية 8 من سبتمبر 26 و2000، وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يمكن الدخول إليه بواسطة اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليهما خلال عمليات التسجيل. دوليا الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. وكشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء. الرئيس الإيراني مسعود بازكشان يقول أن الجانب الأمريكي خالف البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران ردت على هذا الانتهاك. ونقلت وكالة تسنيم عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. دوليا أيضا، أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وعلى خلفية انفجار طائرة مسيرة قرب الحدود البلغارية الرومانية وبجوار خط أنابيب غاز استراتيجي، استدعت بلغاريا السفيرة الأوكرانية في سوفيا لبحث ملابسات الحادث بعدما تبين أن الطائرة من طراز مايا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع البلغارية أن التحليل الأولي لا يشير إلى أن الانفجار كان متعمدا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

جوهر اف ام الدنيا. Oh yeah. Ooh.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متبسيط تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات على كل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تقدمها لكم جوهرة فام بتاريخ اليوم لحد 9 أوت 2026 الموافق 25 من صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد معاكم اللقاء كالعادة في الماتينال ويكاند. أما خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من الماتينال ويكاند على جوهرة فام بتاريخ اليوم لحد 9 أوت 2026. كالعادة موعدنا يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. كل اللي نتمنيه هو أن الرفقة تكون طيبة وتكونوا متونسين معنا مهما كانت وجهتكم التوقيت هذا. يوم ساجي بيان سور باش نتوجه به للناس اللي تفيق بكري صبحية لحد، مهما كانت الطقس ومهما كانت الظروف ومهما كانت السخانة، يتوكلوا على ربي وبداوا نهارهم على بكري. دونك وجهتكم شنو تنجم تكون التوقيت هذايا؟ ديبلاسمون تحبوه في البرود ان شاء الله زينه لكم الكل، واحد من الاسواق الاسبوعيه ان شاء الله بالتوفيق، والا زادا نهير باش يكون مزيان على شط البحر مع العائله والصحاب. اكيد تستمتعوا بنهير اليوم، واحنا بعد شويه ان شاء الله نتو نقدموا لكم التطورات الجويه لاخبار الطقس وكيفاش باش يكون الطقس بصفه عامه بمختلف المناطق في البلاد التونسيه. ليكيب الكل تصبح عليكم اليوم، اليوم ترافقكم سعاد العدويني في التنسيق العام، منال تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، سنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. خلينا نبدأ مع سيدة فيروز كيف ما كل صبحية، بعد شوية محمد حمائي، ونرجع لكم الستة ونص بالضبط مع أولى فقراتنا اللي هي لنفو.

0: سان لوفون يا صباح الورد. وصلنا للستة وثلاثين دقيقة على جوهرة فم. توت سويت آخر الأخبار والمستجدات مع بسمة سعيدية. انفوغاما صباح النور بسمة، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: نهارك فل سنه، صباح النور عليك على منال وكل من يخلط له صوت جهرة فم الوقت هذايا. صباح النور للجميع ومرحبا بكم. نعطيكم فكرة بإيجاز على أبرز العناوين اللي باش نرجعوا لها إن شاء الله بالتفاصيل في أخبار السبعة متاع الصباح. في الشأن الوطني، إضراب منتظر للبلديين على خلفية عديد المشاغل والمطالب المهنية. ائتلاف أوروبي يطور نموذج لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة ويفتح أفاق لتعزيز الإنتاج في تونس. الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول يعقد في الحمامات. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. حسب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل، فإنه نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر

0: بأكثر من 30%. وفي خبر يهم منطقة الشرق الأوسط وشأن الفلسطيني بوجه خاص، إذاعة جيش الاحتلال تقول أنه نتنياهو وكاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الأعمار في شرق رفح. نرجع بالتفاصيل لمختلف هذه العناوين في نشرة السبعة إن شاء الله.
1: شكرا لك بس ما يعطيك الصحة على فونكو. هذي احنا نكملوا موعدنا اكيد بالبلاي ليست متاعنا واختياراتنا التوقيت هذا بعد شوية. معطيات اخبار خدمات تلقاها معنا ديما في المتنى الويكاند على جوهرة فام. ان شاء الله طريق السلامة للجميع اللي يسمعوا فينا في الوقت هذي عن دي بلاسمون. نقولوا لهم ربي وصلكم سلامات ان شاء الله، وان شاء الله معنا تكونوا متونسين حتى للتسعة.

ما بعرف كيف توصلنا للستة واحدة وخمسين دقيقة على جوهرة فيم. إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل مرحبا بكم إذا توخلتوا تسمعوا فينا بالأخبار الطيبة والأرقام. علاش لي دونك نحكي وتتسويت على المستشفى الجامعي سهلول بسوسة اللي مدنا بتقرير إحصائي فيه بعض الأرقام على نشاط المؤسسة الاستشفائية هذه اللي هي مؤسسة من أعرق المؤسسات في تونس, وإن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق. مشكل المؤسسة هذه الكل لكل المؤسسات اللي موجودة في تونس واللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا من أجل تأمين الأقل حاجة خليني نقول من الحق في العلاج, من الحق في الدواء, من وغيره وغيره بالنسبة للمواطن التونسي اللي هي خدمات زادة المواطن التونسي عنده حق فيها ونورمالمون مضمونة زادة ومكفولة بالدستور التونسي. دونك الأرقام تقول أنه المستشفى هذي يأمن في أكثر من 5000 عيادة و16 ألف عملية جراحية سنويا, وهذه آخر الأرقام اللي يكشفها, ويستقبل زادة عدد من المرضى الوافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد حسب آخر المعطيات. المستشفى في بلاغ نشره إعلامي دونك نشره إيمس يقول اللي هو قاعد يواصل في تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير البنية التحتية وتجديد التجهيزات وتحسين مسارات التكفل بالمرضى والاستثمار زادة في الموارد البشرية, الشيء اللي عزز قدرته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. الحقيقة الأرقام جميلة جدا. الأرقام باهية إنه هكا نقدموا معطيات كما نقولوا فيها ملخص سنوي لنشاط المؤسسة الاستشفائية هذية بالأرقام. 500 ألف عيادة سنويا, 16 ألف عملية جراحية, وأكثر من 14 جهة يجيوا منها كما نقولوا المرضى من مختلف جهات البلاد, وهذا إذا يدل على حاجة يدل على كفاءة الأطباء التوانسة, كفاءة الإطارات الطبية والشبه طبية بصفة عامة, وكفاءة زادة الإطارات الإدارية. وإن شاء الله يا ربي نقرأ تقارير أخرى زادة على مؤسسات أخرى في تونس ومهمة برشا الحقيقة الأرقام هذية, ولا سهل برشا زادة اليوم أنك تتحصل عليها الأرقام هذه ولا تجمعها وتقدمها لوسائل الأعلام وتقدمها زادة لعامة الشعب باش يعرفوا شنو اللي قاعد يصير داخل المؤسسات العمومية بصفة عامة. دونك معا من أجل أفاق جديدة هو الشعار اللي ترفع المؤسسة الاستشفائية هذه في قادم الأيام, وبالنسبة للمخطط الاستراتيجي متاحها في السنوات القادمة لمواصلة بناء مؤسسة صحية أكثر تطور ونجاعة وتتحسن خصوصا ظروف التكفل بالمرضى وظروف العمل بالنسبة لمهني الصحة. لنصور هذوما المحاور الكبرى لأي مؤسسة استشفائية عمومية في تونس, في سوسة, في بنزرت, في صفاقس, يعني في دوس, في قبلي, في كل ولايات الجمهورية. نتمنى مزيد من النجاح وتوفيق لكل الإطارات, وإن شاء الله يا ربي نسمعوا كان الأخبار الطيبة, وإحنا ديما فرحانين بالإنجازات اللي قاعدة تقدم فيها الأسرة الاستشفائية والأسرة الصحية بصفة عامة في تونس, وما نبخلوش حتى مرة باش نقولوا ألف مبروك وباش نقولوا برافو لأي إنجاز طبي يعني يكون فيه سبق بالنسبة لتونس, وشي ذي مزيدنا كان فخر بكفاءتنا. مشوارنا يتواصل توت سويت في المتينة الويكاند بالموزيكا, وبعد شوية مستمعينا ما تنسيوش السبعة بالضبط يكون موعد مع بسمة سبتية في تحرير وتقديم النشرة الأولى للأخبار, وإحنا باش نقدم لكم مباشرة بعد الأخبار طقس اليوم آخر الأخبار زادة في علاقة بطقس اليوم حسب مصدرنا المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنسيوش زادة ومرحبا بكم وبمواليد 9 أوت اللي يحتفل اليوم بعيد ميلادهم, أبعثونا نوامرهم هما شكون على 85 990, وخلينا نسمع أصواتهم ونتفاعلوا معهم في المباشر في قوم عيدك اليوم.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدي على 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها: إضراب منتظر للبلديين على خلفية عديد المشاغل والمطالب المهنية، ونتنياهو وكاتس يوافقان سرا على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق مدينة رفح. في تفاصيل الأخبار، أعلن ائتلاف أوروبي يضم 3 شركات على تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الانتاج المركزي، بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الانتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج وفق بلاغ للائتلاف نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائي القائمة من خلال تحت طريقة جديدة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في عديد البلدان مثل تونس. وقد أعلن الائتلاف الذي يضم الشركات 3 عن إطلاق برنامج تجريبي يمثل مرحلة مفصلية للانتقال إلى الإنتاج الصناعي وتسويق منصة جديدة للإنتاج المستمر للمكونات الصيدلانية الفعالة. تجمع المنصة بين التدفق المستمر والمتابعة التحليلية في الوقت الحقيقي ونظام تحكم يقوده الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج المركبات الصيدلانية ومراقبتها وتحسينها بشكل مستمر كبديل للعمليات التقليدية على دفعات، مع مكاسب محتملة من حيث الجودة والمرونة والكفاءة والسرعة وفق البلاغ ذاته. عقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات في تونس وأيضا سلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. يرمي هذا الملتقى إلى توفير فضاء للالتقاء بين المستثمرين وأصحاب الشركات وتبادل للخبرات أيضا وبحث فرص التعاون في عديد المجالات، خاصة التكوين والتأهيل وريادة الأعمال والإدارة الحديثة، إلى جانب ترسيخ المفاهيم الحديثة لبيئة الأعمال وفي مقدمتها التحكيم التجاري والوساطة، وذلك وفق المستشارة في التحكيم والوساطة الدولية ورئيسة هذا الملتقى ليلى درويش في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي وبمدة تنفيذ للمشروع بين 18 و 24 شهرا لدعم الاستثمار الشفاف في القطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. وتستهدف هذه المبادرة منظمات أمريكية ودولية غير ربحية موثوقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر لديها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن. وحددت السفارة الأمريكية في تونس التاريخ 18 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الأسئلة المتعلقة بفرصة التمويل، فيما يتعين تقديم الطلبات في أجل أقصاه 2 سبتمبر القادم. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التنفيذ إضراب

0: عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد الموعد والرزنامة ومختلف ترتيبات هذا الإضراب، منتقدة ما اعتبرته غلق لباب الحوار والتنصل من تنفيذ فحوى اتفاقيات سابقة. من المطالب المدرجة باللائحة اللائحة المهنية للبلديين الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات، بالإضافة إلى المطالبة بإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منح التكاليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لهم. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. شريف أضاف في تصريح أن لوكالة سفريق الأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب هذا الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكوينية داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، حيث يجد الطفل نفسه لدى خروجه من هذه المراكز دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز الإصلاحية. دولياً أعربت وزارتا الخارجية في كل من السعودية وقطر عن ترحيبهما ببيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخراً وما تضمنه من إدانة لهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية والسفن التجارية. إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني تنقل عن مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية تأكيدها أن نتنياهو وكاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح كجزء من خطة إنشاء مجمع سكني للفلسطينيين في أراض لا تخضع لسيطرة حماس. إذاعة جيش الاحتلال قالت إن قرار نتنياهو وكاتس لإعادة الإعمار اتخذ بعيدا عن الأنظار ودون الإعلان عنه رسميا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح هذا المضيق تتوقف على شروط أخرى. هذا فيما كشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن هذا المضيق ومضيها في مسار إيجابي وبناء. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة اس ام تي موجة. ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وعشرة دقائق في الماتينال ويكاند. توت سويت نقدم لكم التطورات الجوية لطقس اليوم لحد دونك 9 أوت 2026. يتميز الطقس بسماء قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا مع إمكانية ظهور سحب أكثر كثافة بعد الظهر، وهذا باش يكون فقط بالجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بعد الظهر بالسواحل، ويكون البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. دونك بالمختصر المفيد، طقس اليوم يتواصل صيفي بامتياز، تستمتعوا بالنهار هذية، تستمتعوا بالنهار لحد اللي هو يوم الراحة خليني نقول الأسبوعية عند أغلب التوانسة، وإن شاء الله يا ربي نهار مزيان ومتوانسين فيه على جوهر اف ام. مشوارنا نكملو توت سويت بالموسيقى، ونرجعلكم بعد شوية مع فقرتنا اللي تعودتوا بها ديما مع الفرحة وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.

0: الو يا امال ميسالش نرجعوا لهم بعد شويه لو طون اللي ركحوا هالتليفون هذايا اللي من خلاله باش نهنيو بيان سور مستمعينا بعيد ميلادهم ونتمنى لهم كل الخير ونذكركم ديما راهو مستمعينا راهو الموعد هذايا يومي على جوهرة فم 7/7 معناها اذا تعرف انت شخص عزيز عليك يحتفل بعيد ميلاده غدوه بعد غدوه تنجم في كل وقت تبعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصل له كم ميساج على 85 990. ساعات راهو الواحد يشوفها هي حركه بسيطه ما راهي تنجم تقعد في البير وتقعد ذكرى مزيانة برشا لمستمعينا اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم ونقول لهم إن شاء الله ديما فرحانين ونتمنى لكم كل الخير. العدد نتاع لي اس ام اس يوميا هو عدد كبير جدا لكن الله غالب في المباشر ما نجموش ناخذوا برشا تليفونات ما هذا ما يمنعش احنا نوصلوا أصواتكم ونتمنى لكم كل الخير. خليني نهني بالمناسبة ميلا نسبق اليوم المشافهة فوالا لديديكاس دونك نوصلوهم الإحسان بن قادر ولا بن قايد احسان بن قايد اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها دونك ديديكاس من عند اخواتها امان الله واسلام وامها امينه اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وربي ينشحك ان شاء الله في قرايتك ويوفقك. تحيتنا زيدا النور الشاوش اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها ان شاء الله الف مبروك يا نور وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. ديديكاس يوصلها من عند كل زملائها اللي يخدموا معها في الخدمه اللي يقولوا لها دمتي نورا مشعا ودمتي فراشه جميله اينما حللتي. خلينا نرجع للتليفونات من اللي تقول لي موجودين. نجيبة أهلا وسهلا.
1: ألو صباح الخير مرحبا بكم
0: نجيبة إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير.
1: عايشك ربي يحيك المثال ميرسي شكرا عايشك
0: سعيد يا لله. شنية الأجواء خلصلك بربي في هرقلة سافا
1: ما شاء الله تبارك الله الطقس جميل جدا مزيان البحر مزيان كل شيء ما شاء الله في هرقلة
0: حاجة ممتازة على قلوبها ترزاق هذاك على خاطر كنتي مزيانة وعيد ميلادك اليوم
1: عايشك كنتي أحلى
0: عايشك يا نجيبة شكرا لك. تعرف ديديكاس عند شكون يوصلك نجيبة؟
1: والله عندي يدي زوز يعملوا هالحاجة هذه الحركات هذوما أختي وبنتي أختي إيمان وبنتي صفاء.
0: أختك إيمان وبنتك صفاء ومامتك عايشة ليه مهش متعودة بالحركات هذه؟
1: ما تعملهاش اما ممكن واحد عملها لا ربي يفضلها لنا ان شاء الله ربي يفضلها لنا زهور زاده ايش ما شاء الله ممكن جمل الاخوه الكل ما شاء الله تشاركوا وعملوا هدية
0: يا لله احلى سوربريز ان شاء الله واحلى اخوات
1: خليني نوصل ربي يخليهم لي وربي يفضلهم ان شاء الله يا ربي ربي يفضلهم لي ان شاء الله
0: خليني نكمل لك ديديكاس كامل. ديديكاس يوصلك من عند ماماتك عايشه اللي تقول
1: اي ربي يفضلها
0: برشا برشا يا نجيبه وربي يخليك لينا يا أحن وأعز نجيبة في العالم يا حنينة يا مزيانة ومن عند أخواتك إيمان وزهور وصفاء.
1: ما شاء الله ربي يفضلهم ربي يخليهم الكل واخواتي الاولاد زاد العجمي ونادر وحسن وحسين ربي يخليهم الكل وولدي اشرف وولدي ياسين
0: ربي يفضلهم لك يا لله وكل الاكل اللي هما زاد عليهمش باش ينساو عيد ميلادك ويحتفلوا معاك
1: اكيد اكيد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عايشك وربي يفضل لنا جوهرة اف ام يا ربي اللي تفرحنا هكا في الصباح
0: يعيشك يا نجيبه شكرا لك وان شاء الله نهارك سعيد. نتعداو الامال الطرابلسي مرحبا يا امال.
2: أهلا في عافية مرحبا بك
0: شحالك يا أمال سافا؟
2: والله الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله يا لله مرحبا بك مرحبا بك معنا على جوهرة فيم والمناسبة هي عيد ميلادك ما تفكرتو ولا؟ إي
2: ما أنا ما ديما نذكر روحي
0: معناتها روحك؟
2: إي ديما نذكر ويتذكرني معناتها ولدي عمر حشاد هو اللي يبعث معناتها لي اس ام اس هذوما حتى معناتها مدة عامين اخرين معناتها بعث لي هو من جوهرة اف ام ربي يفضلها ان شاء الله
0: يعطيه الصحة عمر اللي هو محافظ على العادة هذيا دونك ديديكاس يوصلك يا لله من عند راجلك فتحي ولدك عمر اللي يقولوا لك نحبوك برشا
2: عايشة أمي كيف الخير حتى نحبهم برشا ونحب بناتي فاطمة في تونس ومريم ونور بحذاكم غادي في تونس
0: ربي يفضلهم تفرح بيهم الكل وان شاء الله تحتفلوا الكل بعيد ميلادك اليوم
2: مزيانة
0: برشا ان شاء الله عائلية
2: وربي يفرح جوهرة اف ام اللي ديما تفرحنا وانا نحبها برشا وعندي عشرة معاها طيبة برشا
0: يعيشك ربي يدوم العشرة هذية وإن شاء الله تبقى وفية لكل برامجنا وكل عام نسمع صوتك زيدا في قوم عيدك اليوم. نتعدي توت سويت للفوت تختاروا لي رقم واحد وإلا اثنين شكون اللي باش يربح المونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم دونك فوتي ورقم اثنين عبد الحميد ومنان إن شاء الله ألف مبروك الأمال الطرابلسي من صفاقس مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم إن شاء الله تلبسها بالصحة.
3: قوم عيدك اليوم City Watch, la maison des montres originales.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
1: بوبليسيتي. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماغازان أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: في إطار توسعتها، تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. تسمع الماتينا الويكان مع سنة مهني على جوهرة اف ام. موجة موجة.

طول ما معنا زيدا في الماتينال ويكاند حتى لتسعة متاع صباح. مرحبا بكم من جديد. 7:45 على موجاتنا نحكيو على آخر الأخبار الصادرة عن المنظمات العالمية. وخبر البارح الحقيقة ولا تقرير البارح اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، اكتسح زيدا الصحافة الإلكترونية في علاقة بتحذيرات الأرصاد الجوية. احنا دايوغ بعد شوية بعد ربع ساعة نقدم لكم آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. ما خلينا نحكيو على المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اللي حذرت البارح في تقرير رسمي من ارتفاع مخاطر الظواهر الجوية القصوى بسبب احتداد ظاهرة النينو وارتفاع حرارة المحيطات. وتتوقع المنظمة انه درجات الحرارة بتتجاوز المعادلات الطبيعية عالميا من اوت حتى الاكتوبر 2026، واكدت على ضرورة تعزيز انظمة الانذار المبكر لقطاعات الفلاحة والمياه والصحة. دونك كي نشوفوا التفاصيل نتاع التقرير هذايا نلقاو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع هيمنة ظاهرة النينو بنسبة توصل 90% وتفوق حتى 90% للفترات القادمة. وراه نحكيو على شهر أوت هذايا حتى لشهر أكتوبر، دونك معدل 3 أشهر القدام، وارتفاع احتمال حدوث موجات حر قوية برشا جفاف وتساقطات مطرية زادة بشكون غزيرة في عدة مناطق. وعلماء المناخ في آخر التقرير هذايا يربطوا جزء كبير برشا من الارتفاع الحالي في درجات الحرارة بالأنشطة البشرية وحرق الوقود. وتقول المنظمة في جملة أخيرة أنه كل ما تفعله البشرية بهذا الكوكب يرجع لها كما نقوله بترجمة أخرى وبحركات أخرى. دونك الدعوات والإجراءات الوقائية هي هامة جدا في المرحلة هذية. وقالت الحكومات والقطاعات الحساسة كما الفلاحة الطاقة الصحة يلزمهم يحضروا رواحهم للفترة هذية. ومهم جدا تفعيل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لأنظمة الإنذار المبكر للحد من التداعيات الاقتصادية والبشرية. بيانسيغ فما نتصور فما شكون يسأل يقول شنية ظاهرة النينو هذية، هي شنية كيفاش تتفسر؟ هي فقط تغيير مناخي طبيعي يصير وقت اللي ترتفع درجات حرارة مياه السطح في وسط وشرق المحيط الهادئ تحديدا بشكل غير عادي، وتؤدي ظاهرة هذية إلى اضطرابات جوية كبيرة حول العالم كما قلنا، السخانة الكبيرة وإلى الجفاف الكبير وإلا الأمطار زادة الغزيرة والفيضانات في مناطق مختلفة. دونك بتعريفها هو ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ. التكرار يقول قايل وقتيش تصير هذية، وهي معروفة معناها عند المنظمات العالمية، دونك وكأنها تعود. إي نعم، هي تصير ما بين العامين والسبع سنين كل مرة أنت، وفترة العود كما نقولوا متاحة كيفاش تكون المدة متاحة، قداش تقعد الظاهرة هذية؟ تقعد ما بين 9 حتى 12 شهر. يعني بلدان العالم تكون تحت تأثير الظاهرة هذية، و المناخ بصفة عامة يكون تحت تأثير الظاهرة هذه. إن شاء الله ما فما كل خير، وإن شاء الله ربي يلطف بينا، وإن شاء الله احنا نقولوا نكونوا في أمن وسلام دائم. وإحنا أكيد ما حنيش باش نبعدوا على الموضوع هذايا بعد شوية بعد ما نعملوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ اليوم 9 أوت 2026. التفاصيل بيان سور باش تكون مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
6: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هلي على جوهرة اف ام.
7: موجة مع الموجة.
6: ريفيو دو بريس.
8: صحف لليوم مع قوة الصباح وعلى جوهرة فيم. يظهر لي ما خيرش من هكا باش تبداو نهاركم وانتم على علم بآخر الأخبار وشنو تنجموا تقراوا اليوم من تفاصيل وكل العناوين والتفاصيل. زادا معاك بسمة، مرحبا.
9: مرحبا من جديد سنة، نهارك سعيد. انت اللي خلتوا يسمعوا فينا لقيت هذايا، كما قلت خلتوا على أبرز العناوين والمقالات في الصحف الورقية وأيضا في بعض المواقع الإلكترونية. نبداو مع شروق من عناوينها البارزة: دراستها بدأت منذ الدورة البرلمانية الأخيرة، هذه القوانين تنتظر الحسم. التفاصيل الكل تقرأها في الصفحة الرابعة من الشروق. عنوان يهم الانتدابات في شركة نقل تونس اللي طالبة 580 عون في عديد الاختصاصات. الصفحة الثانية من الشروق فيها كل المعطيات، التفاصيل والآجال. أيضا حديث على حادثة السطو على مكتب صرف عملة بالحمامات و الجديد في الموضوع هذا الاحتفاظ بثلاثة متهمين. من مواضيع الشروق الأخرى: مؤتمرات جهوية مؤجلة، خلافات تنظيمية، ضغوطات مالية، قيادة اتحاد الشغل أمام اختبار صعب. الصباح نيوز الموقع الإلكتروني في عودة على أبرز التوجهات الكبرى اللي باش يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027 اللي كانت أو كان القانون المالية محور مجلس وزاري عقد مؤخرا. من العناوين الكبرى أو خليني نقول التوجهات واللي باش يرسم على أساسها مشروع قانون المالية: تكريس العدالة الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تدعيم التغطية الصحية، دعم الأمن الغذائي، دعم الأمن المائي، دعم الأمن الطاقي، ودعم التحول الرقمي الشامل في البلاد. النشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية من عناوينها: وزارة الشؤون الخارجية تفتح مناظرة أيضا داخلية لفائدة 46 خطة بطبيعة في الوزارة. خبر يتعلق بستيج اللي دخلوا أعوانها في 18294 مرة، هي 18294 عملية إعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية بين 18 و24 جويلية المنقضي. نختم بصريح أونلاين مقال عن تراجع الإنتاج في قطاع الدواجن. التراجع ما كانش إرادي، معناها كان بفعل ضغوطات كلنا شهدناها خلال شهر جويلية اللي فات، واللي هي أزمة القطاع المتكرر للكهرباء، نفوق كميات كبيرة من الدجاج في مختلف جهات البلاد. حاليا حديث على استقرار نوعا ما في الأسعار عند الإنتاج لا يتجاوز 8500 مليم. إبراهيم النفزاوي اللي هو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن يقول إنه الأسعار هذه إلى حد الآن مقبولة وقد تتواصل إلى منتصف شهر سبتمبر القادم.
8: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا توت سويت باش نبدلوا الاختصاص ونعمل مطلع على الورقات الرياضية شو نجمو نقرأ فيها من أخبار ومتابعات في سبور بريس.
10: Yes.
8: صباح الخير اليوم باش نكونوا مع انيس الزويدي. صباح الخير انيس، اهلا وسهلا.
0: صباح النور سناء، تحيه ليك، تحيه كل اللي تابعوا فينا على جوهره فم تي في. نقراو ابرز العناوين، نبداوهم بالشروق. غضب ترقب والمهله تنتهي غدا، هل ينجو النجم من العقوبات؟ نعرفوا الهبه الكبيره نتاع جماهير ليتوال اللي تقريبا الدوسي الاخر قريب يتسكر، مازالت فيه وصول اكثر من 80% اللي هو دوسي محمد امين بن عمر. دونك منتظر ان شاء الله اليوم مع الهبه الكبيره، مع 48 ساعه الاخرى جماهير ليتوال قاعده تعاون وان شاء الله الحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. آخر أخبار للنادي الأفريقي، 3 مواسم لكانغ وسيمبارا يقترب اللي هو مدافع مالي. كيف كيف الشروق حكيت على السي اس اس بسبب تواضع الانتدابات، جماهير السي اس اس تثور على الكوكي. والي القيروان يدعو إلى جلسة عمل لإنقاذ الشبيبة، وكريستيانو رونالدو يرد على أنباء زواجه من جورجينا. هذا الأخبار تقريبا اللي دار حتى في المواقع العالمية، بما أنه خذ إجازة كريستيانو رونالدو الناس كل تحكي على أنه بشي عرس من جورجين. دونك هو في حتى التوى أنه فما زواج من جورجين، أو لمح أنه ما فما حد شيء من اللي تحكيه في الصحف. صريح النادي الإفريقي يفوز على اتحاد كارتاج بخماسية. الترجي يعلن ضم خيسوس كاستيو. ونختموا بالصباح اللي عننت الجناوية تهزم الترجي وديا في ندوة صحفية حاسمة. هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري ترسم خارطة الطريق وتوجه رسالة للجماهير، واتفاق مبدئي بين جامعة كرة القدم وناجي جويني.
8: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة على الجولة هذه. الموعد يتجدد معك إن شاء الله 8:30 بالضبط في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية على جوهرة فيم من خلال جوهرة سبورغ.
1: ميتيو على جوهرة فيم.
8: آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم لحد 9 أوت 2026، استقرار في العوامل الجوية متواصل مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس. سماء قليلة السحب فمغيمة جزئيا مع إمكانية ظهور سحب أكثر كثافة بعد ظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب، لكن السحب هذه بشكون دون فاعلية. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بعد ظهر بالسواحل، ويكون البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وسواحلنا اليوم ملائمة لكل الأنشطة البحرية. درجات الحرارة اليوم من المنتظر تسجل ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محلياً.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: جوهرة
0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM. موجة موجة.

بشار الجواد على جوهرة فام. وصلنا ل 28 دقيقة في الماتينال ويكاند. نكملوا مع أخبارنا ومتابعتنا بالنسبة لليوم. وصل لنا سؤال حقيقة من عندكم مستمعينا, وفي إطار تقريب المعلومة للناس الكل حبيت نذكركم بالكونكور اللي حلته شركة نقل تونس للانتدابات اللي باش تنتدب عبر المناظرة الخارجية بالملفات اللي باش تكون مشفوعة باختبار.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. جماهير ليتوال تصنع العجب وتواصل كتابة التاريخ وإظهار الحب الكبير والانتماء للفريق، وتتمكن البارح من غلق زوز ملفات متاع نزاع الجديد. البارح الملف عدد 16 المتعلق باللاعب السابق عبد الرزاق بوزرة والبالغ قيمته 90 مليون، وأيضا غلق ملف زياد بوغطاس اللي تبلغ قيمته 23 مليون مع تقسيط بقية مستحقاته على 4 دفعات بقيمة 47 مليون و500 دينار لكل قسط. البارح كان توافد كبير من جماهير الإتوال على اللوكال ومساعدة النادي، خاصة الأبواب مفتوحة من البارح لجماهير الإتوال في 48 ساعة الأخيرة لغلق كل الملفات والحصول على الإجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى من خلال شريان المراول أيضا لزابونمون وليدان. دونك عمل كبير وجبار من جماهير النجم الرياضي الساحلي، برافو لهذه الجماهير اللي في الحقيقة في السنوات الأخيرة دفعت عديد من المليارات من أجل ناديها. الدوسي الأخير في النزاعات هو الدوسي الأخر محمد أمين بن عمر. الدوسي هذا فيه 400 مليون مع بقية الأقساط باش تكون بعد. هو الدوسي الأخر كما قلت في لجنة فض النزاعات، والدوسي هذا أنكور في اللحظات هذه وصل 323 مليون و40 دينار. دونك البرسنتاج هي 81% من القيمة بتاع 400 مليون. من المنتظر أنه يتسكر في الساعات القليلة القادمة آخر ملف في النزاع. بعدما حكينا على الليتوال، الفريق يكمل اليوم تربصه في

مدينة حمام بورقيبة اللي يوفى اليوم الفريق لعب زوز مقابلات ودية في التربص هذا ضد الأولمبي البيجي مقابلة فات على نتيجة التعادل 0-0 وضد أيضا الأمل الرياضي بحمام سوسة الإتوال كانت ربحت هدفين 2-0 هدف محمد الهادي بوسلامة وأيضا ساندي وقبلها نذكر الإتوال كانت لعبت مقابلة ودية في استاد محمد معروف ضد ترج جيز وفات بانتصار وهدفين 2-0 بفضل ثنائية أسامة عبيد. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري البارح الفريق عقد ندوة صحفية حكى على الهيئة الحالية وأيضا تم توزيع المسؤوليات في الهيئة التسييرية السادة كل من جمال السقا في خطة رئيس الهيئة نزار الجمالي نائب رئيس ناجي السخيري كيف كيف نائب رئيس كمال هلال كاتب عام منير الوشام مشرف عام على فرع كرة القدم نبيل الترجمان أمين مال عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم الهادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة وأنيس المد برئيس لجنة الدعم اجتماع منتظر الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري مع وزير الشباب والرياضة الاجتماع هذا منتظر يكون بعد غدوة الثلاث للحديث على مشكل المنع من الانتداب وخاصة الإجراءات الإدارية مع البنك سنترال لتحويل بعض الفلوس الملعبية اللي سالوا الاتحاد الرياضي المونستيري. ندوة صحفية البارح كان حضرها وليد الجزيري وحكى مع منير الوشام المشرف العام على فرع كرة القدم في المستير أو نسمع شنو قال على أهداف الفريق وأيضا على عقوبة المنع من الانتداب.

0: اوبجيكتيف اللي مسطرين باش نوصلوا لهم. لقينا مدرب عارف شو يعمل، يخدم على روحه مده شهر توا، يخدم مع فريق شاب طموح، يلوج على الافيكاسيتي اكثر منه باش يدخل لاعب يعطي اضافه صغيره ولا لا. يحب مجموعه كامله، الجو يلوج على جو باهي، جو باهي في الفيستير، هذا هو الموجود، هذا هو اللي سمعناه في التربص. الخدمة تكتيكيا وبدنيا خدمة ممتازة ونسمعنا عليها كان الخير. حكينا معه في الريكروتمون، تفاجأ بالمنع وقاعد يحضر في روحه على أساس ما فماش منع. اليوم ما فما منع باش نخدموا بالمويان، يعني عنا فيكتيف اللي قاعد من عام الموسم الفارط بعد خروج الركائز مش دوني فيكتيف يعمل كيف ان شاء الله يبني عليه، ان شاء الله ما تطعيم بالشبان اللي خذاهم معاه من الناس من الاكيب بي، وما فهمت ولا في اقرب وقت نرفع منع انتداب. الشبان اللي خذيناهم واللي فهمتي صحنا معاهم يعطيو باش يعطيونا الاضافه. ما نكفاش عليك انا الدكتور ريكروتمون اللي تحت ايدينا واللي طالبهم المدرب في عده مناطق دي بوست مراكز معينين اللي راه فيهم هو نقص، قاعدين جاوبنا معاه في الحقيقه في المراكز اللي طالبهم باش نوفرهم له. ان شاء الله يكونوا حاضرين قبل بدايه الموسم، ولا انه صعب شويه انا نقول ان شاء الله يكونوا حاضرين يوم 27 في
1: الجامعة التونسية لكرة القدم. توصلت الاتفاق مبدئي مع ناجي الجويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار حسم بعض التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي. منتظر أنه التركيبة بتاع الإدارة الوطنية للتحكيم تكون على النحو التالي: سادة ناجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسنة مسؤول على التعيينات، وليد الحراج مسؤول على تعيين الحكام المساعدين، يوسف السريري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالية. نحكيو على النادي الافريقي اللي لعب مقابلة ودية البارح ضد الاتحاد الرياضي القرطاجي في البارك وكان ربح 5-0 اهداف كل من حمزة المنصري اللي هو هداف الفريق لحد الان في الوديات، بلال ايت مالك، ريان تيتاغو، يوسف المختاري اللي كان في الفترة الاخيرة يتستي مع البايرن البارح كان لعب في المقابلة وسجل هدف، والياس دبش هو كان سجل الهدف الخامس، هذا بعد الفوز في المقابلة الفارطة على تقدم سقيط الدير في البارك 3-2 مقابل هدفين بفضل هدف أيمن الحرزي، هيكل الشيخاوي وعمار عبد الحق، وقبلها في تربص عين درهم الفوز على النجم الرياضي الخميري بعين درهم 10-0، وأيضا الفوز على السيابي بنتيجة هدفين مقابل 0. مادام حكينا على النادي الافريقي، اتفاق مع قلب دفاع مالي اسمه اسماعيل سيمبارا عمره 28 سنه لعب في المغرب التطويني، ايضا نواظبو الموريتاني، وصل لتونس لاتمام اجراء تعاقده مع النادي الافريقي اللي نذكر الكلوب كان تعاقدت مع المهاجم الكاميروني تادوس انكانج اللي صح عقد كان مده 3 مواسم، وايضا كان صح عقد احتراف للظهير الايسر محمد علي شوشان لمده 5 مواسم. الترجي الرياضي التونسي كان خسر البارح ودين ضد المستقبل الرياضي بالمرسى في البارك بي بنتيجة 2-0، سجل للمستقبل الرياضي بالمرسى كل من فيكتورينو بالاكو وأيضا عمر الترايدي في المقابل، هدف الترجي الوحيد سجله معز الحاج علي، وهذه المقابلة الودية جاءت بعد الانتصار على سان بيدرو الإيفوار بنتيجة 2-0، وقبلها تعادل مع الحزم السعودي بنتيجة 2-0. هذا بحكينا على الاسبيرانس الانتدابات في الترجي، الفريق اعلن البارح تعاقده الرسمي مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستي لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. كيف الافكتيف الترجي؟ يوسف البلالي حسب اخر الاخبار التحق البارح بتربص جمرت بعد ما جدد عقده لمدة موسم مع الفريق. نحكي على نادي حمام لام في التعاقد مع الغيني ابو بكر صديكي بيرتي لمدة 2 مواسم. وللقيروان دعاء لعقد جلسة عمل باش تكون غدوة الاثنين انطلاقا من 5:30 متاع العشية للنظر في الوضعية الرهنة للنادي وبحث السبل الكفيلة لضمان استمرارية الفريق ونشاطه بعد استقالة السيد محمد لوان من هيئة تصريف الأعمال مع أسراره على تفعيلها وعدم تقدم أي قائمة انتخابية لتحمل المسؤولية خلال الدعوة الأخيرة لجلسة عامة انتخابية. في الهوند ليتوال تعاقدت مع الحارس القديم الجديد اللي هو سليم البريني لمدة 1 موسم، البريني اللي لعب في ليتوال ساقية الزيت النادي الافريقي والبعث الرياضي ببني خيار. مهاجم برشلونة فيران توريس قريب من مغادرة النادي الكتالوني بعد ما توصل إلى اتفاق مع البي اس جي. حسب صحيفة ماركا فإنه وافق على عقد مدته 5 مواسم وأبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شنهاركم أسعد ليام.
2: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport.
3: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM.
4: موجة موجة.

0: في الماتينال ويكاند باخر الفقرات، الفقره القانونيه علم الشيء توتسويت مع الاستاذ ناصر شهلول.
1: علم الشيء، علم الشيء،
0: موضوع جديد نطرق له اليوم في علم الشيء. التفاصيل بيان سور بعد ما رحبوا بيك ماتر، ان شاء الله نهارك سعيد ومرحبا بك.
2: نهارك اسعد، صباح الخير سناء، صباح الخير لكل الساده المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح، منولة بنت خيل، عبد الحميد بالعجوزة، أنيس الذوادي الحاضر معنا في استوديو، بسمة سعيدية، وشكم ستاندار؟
0: جمال
2: تحية ليه، أكيد. تحية الجمال بوقديدة، وتحية مجددا لكافة السادة المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا مع بعض الفقرات، واللي البعض بعد ما خرجت من استوديو طلبني قال لي بربي يا سي ناصر وضح لي مسألة من المسائل، راك في مرة من المرات قلت أنه ما يسمى بالتقادم المكسب للملكية كيكون ما في مشهد ملكية راهو بين الورثة 30 سنة، وكي يبدأ الإنسان كما قلها بصفته مالك على بشبهة يكون عن حسن نية 10 سنوات و15 سنة، راني ريت في التيك توك 33 سنة مش 30 سنة. بربي يا سي ناصر أخي غلطت ولا؟ قلت له سبحان الله ما يغلطش، خلينا نثبت، راه بعث لي الكابتور ديكران، بعث لي الكابتور ديكران، قعدت نضحك، قال لي شبيك؟ قلت له راهو التيك توك مش ديما راهو صحيح، وراهو التيك توك وقت اللي انت حليت الباج ما ثبتش مليح، لاني كي ثبتت مليح انا نلقى 33 سنه نتاع ما يسمى بمرور الزمن لاكتساب الملكيه بين الورثه، هو يتعلق بالقانون العراقي والفصل 445 من القانون العراقي. بربي سادتي الكرام، وقت تحلوا التيك توك وتلقاو معلومات قانونية ثبتوا المعلومات القانونية هذيك راهي تونسية ولا ماش تونسية، راهو التيك توك مش محلي، تيك توك عالمي اللي قاعد يهبط في المعلومات القانونية هذيك، وانا قاعد نثبت فيها معلومات قانونية الساعة خاطئة، لأن مشيت عملت ريشيرش ورجعت الفصل 445 من القانون العراقي ما قيتوش يحكي على الموضوع هذاك، وبالتالي بربي سادتي الكرام توضيحا المعلومات اللي تجيكم القانونية عن طريق التيك توك راهي معلومات خاطئة ومعلومات تتعلق بقانون غير القانون التونسي. الملحوظة الثانية جاتني فيما يتعلق بالدراجات النارية، الناس استحسنت مسألة العادمة اللي نحيوش للشابمون وك الضجيج وك المشان على العجلة. واحد طلب من الوطن القبلي قال لي سي ناصر فما بلدية من البلديات منعت نوع الدراجات هذه باش تتجول في المدينة بمعاضدة من السلطات الأمنية، القرار البلدي هذا يبدأ يتطبق ولا يمكن التجول بك الدراجات الكبيرة الحجم ولا تحدث ضجيج بعد العشرة متاع الليل. يريد أنه هالتجربة هذه تتعمم على جميع البلديات، وأنا أعتقد أن السلطات الأمنية مهوش عزيز عليها باش تطبق هالقرارات البلدية المتعلقة بالضجيج اللي تحظه هالدراجات هذه النارية. وبربي شبابنا ما تقعدوش كما قال ديك النهاركة تلموا في دعاء الشر، تلموا في دعاء الشر، يسبكم اللي ماشي ويسبكم اللي جاي، يا سيدي ريناك وشفناك ويعطيك الصحة وتبارك الله ويعطيك الصحة وبسم الله ما شاء الله عليك تمشي على عجلة والحس ما كذا، خويا برا امشي في بقعة أخرى، امشي كما قلنا البارح لك الجمعيات، أكيد أنك توافقني الرأي سناء،
0: أكيد وبلدية كي تاخذ الانيشيتيف زاد ما نجمو كان
2: حيوها بلدية، والله لا نعرف منزل تميم ولا حاجة خاطر هو من الوطن القبلي،
0: أما ماتر ما ننسيوش لي احنا في وضع دقيق جدا، معظم البلديات في تونس ما فيهش رؤساء،
2: نعرف فيها كتاب عامين مكلفين بتسيير البلديات، الكاتب العام كي يقوم مقام رئيس المجلس البلدي ينجم ياخذ قرار
0: عنده صلاحيات
2: وينفذه. نرجع لموضوعنا اليوم،
0: موضوعنا اليوم هو الموضوع القائم العائد العود من جديد
2: اللي كل مرة يطلعونا بطلعة
0: كل مرة يعود.
2: احنا انا الحقيقة كنت نخمم فيه الموضوع وزدت حبيت نزيد نتعرض له بعد ما سمعت أمس مدام راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تقول فما استفحال ظاهرة الزواج العرفي. وش قالت هي؟ قالت أنا رجعت للندوة اللي عملوها، الندوة عملوها ولامس تقريب، قالت راهو ما عناش إحصائيات، وصحيح حتى المعهد الوطني للإحصاء ما عندوش إحصائيات ولا وزارة المرأة
0: حاجة 100% غير قانونية.
2: هي غير قانونية أما راو في بعض الحالات نجم تحصرها. وذاك علاش احنا اليوم حبينا نحكيو على الزواج العرفي في تونس. هل انه عنا زواج عرفي ولا ما عنا زواج عرفي؟ على على سبيل النكته انا بكري وقت اللي جاي نسمع في انيس الذوادي رونالدو كريستيانو رونالدو باش يعرس بجورجينا. وجورجينا كيفاش عايش معها كريستيانو رونالدو؟ عايش معها على عرف الجري. معناتها جايب منها صغار وعايش معها على عرف الجري. اي لكن هذاك قانونهم يسمح، هذاك دينهم ممكن يسمح. احنا قانوننا الوضعي اللي من عام 56 من 13 أوت 56 ثم قانون الحالة المدنية 57 لا يسمح بوجود نوع الزيجات هذه. لأنه أنا وقت اللي تتصفح أنت كمواطن مجلة الأحوال الشخصية من الفصل الأول حتى الأخر فصل ما تلقاش كلمة الزواج العرفي، ولا قانون الحالة المدنية ما تلقاش فيه كلمة الزواج العرفي. الزواج الذي يتم خارج الأطر القانونية الموجودة في مجلة الأحوال الشخصية راهو زواج على خلاف الصيغ القانونية. ما عناش في تونس كلمة الزواج العرفي، عنا زواج على خلاف الصيغ القانونية. شنية الصيغة القانونية اللي جات بها مجلة الأحوال الشخصية من عام 56 من 13 أوت 56 وقانون الحالة المدنية متاع 57؟ هي وجود عقد زواج مكتوب لدى عدلي إشهاد أو لدى ضابط الحالة المدنية، والأهم من ذلك سنة يتم تسجيله. لعنا في تونس ما اصطلح على تسميته في المشرق زواج المسيار، لأنه زواج المسيار سنة هو زواج بالنسبة ليهم مش بالنسبة لنا تام الشروط، لكن المرأة تتنازل في زواج المسيار عن بعض الحقوق كيما السكن كيما المبيت الدوري، سامحوني في الكلمة المبيت الدوري، لأن الزوجة الزوجة لما تزوج بالمسيار مش الزوجة الأولى،
0: هي الثانية
2: نجم
0: ولا
2: تكون الثانية والثالثة. وهنا نفتح قوس ويسامحوني السادة المستمعين، أنا بحكم المهنة متاعي ساعات تتصل بي مثلا فتاة مرأة تونسية عايشة في الخليج على موضوع ما نحظو أسرار الناس. ساعات نسأل سؤالات من باب الفضول، قلها أنت المرأة الأولى؟ تقولي لا سامحني سنصر أنا الثالثة. وين عايشة؟ عايشة في أبو ظبي. ومرته الأولى؟ قلت لها عايشة في دبي. ومرته الثالثة؟ عايشة في رأس الخيمة. شو هما عندهم حق راهو بالطريقة هذه، لأنه أنا نحترم سيادة الدول ونحترم قوانين الدول، لكن زادة لازم نحترم زادة القوانين متاعنا. احنا من بين الدول الرائدة اللي منعت تعدد الزوجات في الفصل 18، اللي في الفصل 21 من قانون الحالة المدنية ومجلة الأحوال الشخصية تعتبر أنه العقد المعلق على شرط في المدة ولا كذا، وما يسمى بزواج المتعة لأنه زواج المسيار معترف به في المشرق، ينتج النفقة وينتج النسب وينتج كل شيء. احنا راهو الزواج على خلاف الصيغة القانونية لا ينتج آثارا قانونية متعلقة بالنفقة متعلقة بالسكن متعلقة بالحضانة وكل، لأنه عقد الزواج
0: والنسب.
2: نعم
0: والنسب
2: والنسب، ولكن هون المشرع عام 98 عمل لك القانون متاع اسناد لقب للأطفال المجهولين واللي ما عندهمش تلقى مضمون متاعه محطوط فيه كان اسم الأم والكاز متاع الأب بكلها نقاط نقاط نقاط. فجاء المشرع عام 98 قرروا فما إمكانية عن عن طريق لدين اللي هو لاسيد ديزيكسوليبو نوكليك، لاسيد ديزيكسوليبو نوكليك لدين اللي هو يخلي إثبات النسب بنسبة ضئيلة فيه الخطأ بنسبة 1% تقريب، بنسبة 99.99% يثبت النسب بالأديان. وإذا فما أولاد مولودين خارج إطار الزواج وفي الزواج العرفي راهو يعتبروا مولودين خارج إطار الزواج باعتبار أنه ما فماش عقد مدني بين الطرفين وما تمش تسجيله لدى ضابط الحالة المدنية وفي دفاتر الحالة المدنية، لأن المشرع في في في في قانون الحالة المدنية ما يكفيش انك تبرم عقد الزواج، العدول في ظرف شهر يلزمهم يعلموا التسجيل اك العقد هذاك باش واحنا من بين الدول ونقول وافتخر بذلك اللي الحاله المدنيه متاعنا والحمد لله منظمه مريقله من عام 57 واحنا نمسكوا الدفاتر متاع الحاله المدنيه وذاك علاش كنمشيو احنا البلديه البلديات نطلبوا مضمون يخرج لنا المضمون بالوقت ويخرج لنا فيه البيانات الكل بما فيها الزواج بما فيها الوفاه بما فيها كل شيء معناتها في صوره ما فما يتوفى الانسان وينتقل الى عفو الله تعالى فانه يقع ابرام مضمون وفاه. الاشكال اللي عندنا واللي حبيت انا ربما نقوله باش نتفاداو حكايه الزواج العرفي انه القانون نتاع 57 والتصريح بالولادات انك انا تو معناتها مواطن اي خليني مواطن تزاد الوليد يهزك الشهاده الطبيه نتاع السبيطار ويصرح للموظف الغادي يقول له تزاد لي وليد ما يطالبوش بعقد الزواج ما يطالبوش يسجل له بمجرد التصريح. انت شوف وقت تاخذ مضمون سنة تصريح شكون تصريح الاب الاب بمجرد انه يعمل ورقات وكذا وضع ليش ممكن قانون الحالة المدنية من الممكن انه يقع ادخال عليه تنقيحات بخصوص مطالبة الانسان اللي باش يصرح بالولادة بعقد زواج لانه فما شكون توا متزوج على خلاف الصيغة القانونية وجاب صغار ومشى رسمهم في المدرسة ورسمهم وهو ما عندوش عقد زواج وقتاش يوحل وقت اللي يحب يطلق وقت اللي باش يجي يطلق انت كي باش طالبه بعقد زواج يقول لك ما عنديش اي باش طلق ما عندك حق المرأة لا عندها حق لا في النفقة لا في السكن والحضانة تبدأ مشكوك فيها صغيرات صغارك صحيح استلحقت النسب متاعهم لكن وضعية قانونيا انت في مخالفة جزائية وقانون الحالة المدنية يعاقب على التزوج على خلاف الصيغة القانونية بالسجن والخطيئة والأكثر من ذلك يعتبر الزواج باطل وفاسد. وبالتالي في تونس لعنا زواج المسيار لعنا زواج المتعة ولعنا زواج عرفي احنا عنا قانون وضعي عنا زواج على خلاف الصيغة القانونية راهو فما تعقيدات كبيرة قضائية وتنجم تلقى روحك في الحبس انت وياها باعتبار انه انتما تزوجتوا خلافا للصيغه القانونيه واعيم اقول لا اقول خلافا زواجا عرفيا وبالتالي بربي ننتبهوا راهو عنده اثار قانونيه محطمه ومدمره الزواج العرفي في مساله السكن في مساله النفقه في مساله النسب باعتبار انك مجبور بعد ذلك انك باش تستلحق أكن نسب متاع الصغيرات اللي تولدوا خارج إطار الزواج. تعرف عنا رقم مفزع متاع الولادات خارج إطار الزواج رانا 1000 ولادة سنويا خارج إطار الزواج متاع صغار هما يعتبروا أبناء زنا. وبالتالي فإن الزواج العرفي الغير معترف به في تونس لا نعترف لا بالمسيار ولا بالمتعة ولا بالزواج العرفي لا نعترف إلا بالعقود المدنية التي يبرمها عدول إشهاد وكذلك ضابط الحالة المدنية وتعدد الزوجات ممنوع في الفصل 18 من عام 56 احنا بينتو 13 أوت 1956 نحتفلوا بوجود مجال الأحوال الشخصية اللي في حاجة إلى المراجعة راهي ماهيش قرآن. وأنا قلت المرة اللي فاتت ومعاك يا سناء قلت بالنسبة للحضانة يجب أن نراجعوا مجال الأحوال الشخصية بالنسبة للذمة المالية متاع الأسرة باش ما نقولش النفقة المرأة تو كي خرجت للعمل المرأة لما لا تعمل احنا متفاهمين فيها القوام على الرجل أما المرأة اللي عندها ذمة مالية لما لا نحط وجوبية المساهمة في الإنفاق على العائلة مش على الراجل راني راهو ما يلزمناش ننظروا لمجلة الأحوال الشخصية منظر ضيق خلينا ننظروا لها كمجلة الأسرة التونسية
0: كمشروع أسرة
2: تونسية خلينا هالمكسب هذا نزيدوا ندعموه ونراجعوا مجلة الأحوال الشخصية ولابد من مراجعتها لأنها عام 56 تعملت صحيح تنقحت عام 93 وشوية لكن التنقيح هذاك غير كافي وفي اتجاه نوع من التوازن الأسري لأنه الرقم متاع 16,000 قضية طلاق الحقيقة أنا كرجل قانون يؤرقني لأنه ما قناش حل يا رسول الله 16,000 رأو برشة
0: برشة
2: رأو برشة برشا معناتها 16,000 كانوا في 12,000 كل عام وحنا نقدموا كيما حوادث المرور عافانا وعافاكم الله الله غالب عدد القتلى برشا وتراجع الحوادث تصور انت 10% زادوا القتلى في حوادث المرور وربي يستر الجميع. وبالتالي سادتي الكرام راهو اذا باش نلتجئوا الى هذا الزواج راهو زواج ينجم يعرضك للسجن وينجم يعرض الصغيرات المقلية لتعقيدات قانونية ويعرضك أنت لتعقيدات قانونية والمرأة بيدها تعرضها لتعقيدات قانونية فيما يتعلق بحقوقها سواء تعلق منها بالنفقة أو بالسكن أو غير ذلك من الحقوق
0: دون المصير المعقد للأبناء.
2: أكيد المصير المعقد المقلية ما يسمى بالضحايا وتلقى روحك بعتالي برا امشي يعمل تحليل جيني باش تثبت النسب متاعك. مخلي المشارقة يا خويا نحترموهم وخيانا لكن بربي خويا عندهم فلوس وما ينجموا احنا رانا زواولة رانا احنا الواحد كما قلها راهو تعرف فما حاجة كنهريك نقرأ فيها سنة تعرف القانون الكنسي لا يعترف بالطلاق تعرفش علاش؟
0: علاش؟
2: العقد اللي تعمل في الكنيسة ما فيش يتلاق تعرف علاش؟ لأنهم يعتقدوا أنه عقد الزواج هذاك

0: لا يمكن الرجوع فيه.
1: لا يمكن الرجوع فيه. وذاك علاش وقت اللي يقول له على في اي على مور، معناتها انك تشد الانسان ايترنال. العقد المدني قابل للطلاق عندهم. احنا مع الاسف حتى كي نرجعوا للتاريخ، وكان نقول لك عقد الزواج كيفاش كانوا يعرفوه، والله الواحد يحشم على روحه. هو عقد يحل بمقتضاه للشخصي ان يستمتع بادميه. تصور معناتها الباساس ديسبري كيفاش انت عقد الزواج لخصته في الاستمتاع، سامحني، الاستمتاع بادميه. خلينا نكبروا عقولنا وبالعكس نحافظوا على مكاسبنا اللي جات بها مجله الاحوال الشخصيه. وما تقولوش بربي ديما الكلمه نتاع الحاكم ظالم ولا القانون مع المراه والكل. يا سيدي انا مع
0: مراجعة
1: مجلة الأحوال الشخصية لإحداث نوع من التوازن، وباش نحيو الحمل الكبير اللي موجود على الرجل في مسألة النفقة والسكن، وتكون فما مساهمة من الزوجة، وتكون كالسفينة تقاد بربانين، المرأة والرجل، وليس ربانا واحدا.
0: معقول جدا. والمراجعة مطلوبة، هي مطلوبة مشكلة في مجلة الأحوال الشخصية، وإحنا على وقع الاحتفالات قريبا بسبعينية هذه المجلة. شكرا لك أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة ديما على الإضافة في علم الشيء. معك أنت نوصل لختام موعدنا اليوم من المتنة الويكاند. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، جميل بقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة رافقنا في الديجيتال، منال التخيل في الإخراج التقني، وسلم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البرامج متواصلة على جوهرة فم، متابعة طيبة لكل برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم أمس السبت نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. دوليا، طرحت إيران أمس شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز، مبددة الآمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وكانت تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، التي عدد فيها 3 شروط مسبقة على واشنطن تحقيقها، في تباين تام مع ما أعلن مؤخرا عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق. أعلن الحوثيون اليوم الأحد استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. الاستهداف جاء ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة في شمال غرب اليمن، وفق تصريح المتحدث الرسمي يحيى سريع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت ودمرت 153 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية في هجمات استهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية. ألغى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، ونقلت السلطات المحلية نحو 300 ألف شخص في المناطق المحيطة مع استعداد الصين لاستقبال إعصار دولفين بعد أن ضربت العاصفة شمال تايوان بأمطار غزيرة. قتل 22 شخصا على الأقل، بينهم 17 جنديا، في حادث تصادم حافلتين في جنوب النيجر، وفق ما أفادت به وزارة النقل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: لبوك فوكال دي شهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف
1: عسلامة جوهر اف ام. نسمع في طبيبة تحدث على مرض السكر، قد تم 27% من الشعب التونسي وخاصة الكهول مرضى بالسكر درجة ثانية، وهذوما مش قاعدين يتبعوا في واحد مرض السكر، مش قاعدين يتبعوا فيه. الحقيقة نقول لهم صراحة صحيح، ماناش قاعدين نتبعوا فيه بما فيهم أنا. تاني راه فهمت الخيارات السبعة قدامه، باش تحب مش يصبر تراه، ما ينجمش، لكن يستعمل في الدواء. ما نستعمل فيه الدواء صحيح، على الأقل فهمت حتى كان منها ما يطلعش سكر، باش يولي بالدوم ويقعد زوج جرامات، جرام 80، هاك المعدل هذاك، نبدا الحلول الاصطناعي، الحلول الطبيعية الموجودة في الغلاء، هذا غالب هذاك هو قضاء وقدر، عاد دوم كما قال المرحوم عبد العزيز العود اللي مات بشبع مرحوم.
2: الو عسلامة، بربي حبيت نعرف الاجراءات اللي نقوموا بها مع القرض وشنو المطلوب وشنو اللازم. فما شروط كي ناخذ قرض، يعني نجم ناخذ 3 ملايين 4 ملايين عادي؟
3: توضيح فقط، راه وراء الحوادث اللي قاعد تصير كل كيه ليزاكسيدون، الحوادث المروريه 90% من شركة فيها الدولة، لأن الدولة في القدرة الشرائية كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وما والفلوس ما عادش تقضي ديجا ضيع من الساس. ثاني حاجة هو شكون السبب أول؟ هو الشاحنات الكبار والحافلات. اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعملش مبايع زايد ما يخلصوش، يبدا يجي يمسكك ويقدر يعرف يقول له اعمل اكثر بوياجات، ولا النوم ما عادش يخدم اي محلوله وعين مسكره، لانه ما عادش فما مربوح. المربوع صحيح تاخذ به الدوله، ما خلت لهمش بالتاكس بالاداءات و و و والبطوط غالي.
4: ليه معناها ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع الشعب يكون متأكد منها. لو حكاية القروض هذه والتصريح عن الشرف، أنا أحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة. كيف تقول البنك قال لي خويا ما عنا حتى شيء، ما هبطنا حتى سيركيلير من بنك سنترال والوزارة، وإلى حد الآن فما حتى شيء أوفيسيال. أنا خليوا العباد في إحراج على يعني الأقل، ما تخرجوا حاجة كانت تكون في أي أوفيسيال. هبطت السيركيلير تبعث البنوك كلها أبكي كي منها.
5: حلو عسيمة زورة سيد ربي تسلمون على حي رياض اللي مخلينا بلاشنا، راهو أربعة وخميس وجمعة وسبت رانا بلاشنا، راهم رجعوهم البارح ثلاثة سوايع وقصوه نهار لحد اليوم اثنين ثلاثة قوت ما عنيش قطرة ماء. بربي شوفونا مسؤول على حي رياض ونشوفونا الحل متاع الماء هذا اللي ما كان المقصود. والله والله والله خرج ليبيا 300,000 ليت فيهم ماء، راهو هذا معقول ولا مش معقول؟ وبعث لي فاتورة الماء باش نخرج الماء. اندرا سنة بلاد العيد سنة، قولوا لي برك بربي سنة بلاد، معناتها المخرج السبعة الربع نخليه مقصود ديما بساعتين ونص ما صاح مقصود.
0: فرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. جوهرة اف ام تسمع اوتوموتو
6: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
7: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.

0: تحكي معك مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة FM TV. شوف أسماء وتمتع.
2: Bonjour, ahla wa sahla bikom fi halqa jadida min Archimag, votre magazine spécialisé en architecture et en décoration. Al majalla al ma'mariya al oula fi Tunis li tahtem bil sha'n al binaa' wa sha'n al ma'mari akid fi Tunis w fi al 'alam al kull. Talqaw ma'ana bi qudrat rabbi dima kull jadid. Mohandesa ma'mariya ma'akom Asma Jerbi w al youm 'anna thulla min al khubara akid. Al youm bach nahkiou fi bursat al binaa' 'ala ijra' jibai taht 'anwan ma'loum 'al istihlak 'umrou akthar من 40 سنة لم يتم استعماله، واليوم إذا كان باش نستعملوه باش يستعملوه مصنعي الرخام خاصة، نجم نقولوا بسلامة وفي لمان لمادة الرخام اللي موجودة في ديارنا في فيلاتنا. شوية آخر نحكيه أكثر تفاصيل ونشوفوا شنو تأثير وتداعيات الخبر هذي على أسعار الرخام. بيسيور شوية آخر زادة كيف كيف نحكيه على لوماغ الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين، يكون ضيفنا السيد أمير التركي رئيس الاتحاد المتوسط المهندسي المعماريين. نشوفوا الجديد ونشوفوا خاصة الكونكور ومسابقة، ولا خلينا نقول جائزة لوماغ للهندسة المعمارية. شوي آخر نتعرف عليها ونشوفوا شكون ينجم يكون موجود وشكون تشملوا الجائزة هذه. تتسويت نعطيكم لزخشي نيوز. نرجعوا لهيئة المهندسين بتونس اللي تأكد وأكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار عدد 83-2022 المتعلق بتعريفة الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. يعني أكل بلاغ أكل وريقة اللي فيها بيان سور وحكينا عليها قبل، نجم ترجعوا الفيديوهات متاعنا، التعريفة الدنيا concernant bien sûr les études, concernant les visites de chantier, concernant la suivi. Donc, هذا الكل ولا إجباري. وأفادت العمادة بأن ضبط التعريفة دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي خاصة لكل الممارسات اللي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. بيان سور لهنا ديما المنافسة يزمها تكون شريفة، على ذلك التعريفة الدنيا تضمن حق المهندس وتضمن زادة كيف كيف حق الكليان بيان سور، باش يكون الامور نتاعو منظمه ومريقله وما عندوش مشاكل من بعد بيان سور مع المهندس نتاعو. نقعدوا في نفس السياق ونتابعوا شنو جديد بالنسبه لهيئه المهندسين بتونس. فتنظم الهيئه الجهويه لعماده المهندسين بجندوبه بشراكه مع بيان سور اون سوسيتي دو فورماسيون دوره تكوينيه في القانون، وذلك يوم السبت 22 أوت 2026 بدايه من الساعة 8:30 صباحا بقاعة المؤتمرات تسنيم. دونك لهنا الفورماسيون تحكي عن المسؤولية المدنية والجنائية المهندس، وهذا يحكينا فيه ديجا قبل في أخشيماغ، التشريعات الجديدة المتعلقة بالشيكات، عقود العمل وإدارة النزاعات خاصة بالنسبة للمقاولين والمهندسين، مهندسين والحرفاء نتاعهم، العقود المهنية والممارسات القانونية السليمة. وتلقاو رابط في لوردر دي انجينيور تونيزيان دو جندوبة وإلى لوردر دي انجينيور تونيزيان اللي حب بيان سور يدخل في الفورماسيون هذه. تريز انتريسونت. المهندس يزم يكون ملم بكل شيء، يزم يكون عنده لسانس ارتستيك، يزم يكون ملم بالقانون، يزم يكون عنده لاسبي تكنيك. دونك على ذلك اسمه انجينيور، يلزمه يعرف بيان سور ويقيم الليتا هذاك ويقيم السيتياسيون اللي هو فيها ويلقى لها سوليسيون. وهذه خدمتنا كمهندسين معماريين ولا مهندسين، يلزمه نلقاو سوليسيون اتو بروبليم. زعما نلقاو سوليسيون لمشكله الرخام، يلا قدوا معنا شوية آخر نحكيه في الموضوع ذايا بعد الغنية.

جار فام توابقية بورصة البناء في تونس. اليوم نحكي على إجراء جبائي تحت عنوان معلوم على الاستهلاك عمره تقريبا 40 سنة، يخص شركات وحرفيي تحويل الرخام يطالب بتطبيق المصنعين حالا في 2026 مع أثر رجعي لعشر سنوات. اللي وظفوه ما وظفوش صناعيين لا عند الشراء ولا عند البيع ولم يستعمل منذ 40 سنة، وتوصل صناعيين مطالبين بدفع معاليم لم توظف. وإن تم تطبيقه من 2026 فصاعدا، فتكلفة الرخام ما عادش باش تكون اللي نعرفوها، ويمكن المواطن التونسي باش يودع مادة الرخام في البني امتاعو. الحديث على الموضوع هذايا بكل تفاصيله، واللي بيان سور يهم كل تونسي، كل باعث عقاري، كل إنسان يخم في البني، نستضيف اليوم معنا سي محمد طاهر ورتتاني، عضو الغرفة الوطنية لصناع الرخام. سي محمد طاهر مرحبا بك في جارة فام. سي محمد الطاهر تسمع فيا؟ سي محمد الطاهر باش نعاودو نطلبوها، باه نخرجو غنية ونرجعو من بعديكا؟ يلا نخرجو غنية فاصل قصير ونرجعو نتصلو بسي محمد الطاهر نكملو بيان سيغ في الموضوع نتاعنا.

0: إجراء جبائي كما قلنا تحت عنوان معلوم على الاستهلاك عمره تقريباً 40 سنة يخص شركات وحرفيين. تحويل الرخام يطالب بتطبيقه المصنعين حالاً في 2026 مع أثر رجعي لعشر سنين التالي. بيان سور إذا كان وظفوه لا وظفوه الصناعيين عند الشراء ولا عند البيع ولم يستعمل منذ 40 سنة. وطوى الصناعيين مطالبين بدفع معاليم لم توظف وإن تم تطبيقه من 2026 فصاعدا. فتكلفة الرخام نقول لكم من توا ما عادش تكلفة الرخام اللي نعرفوها ويمكن ما عادش بشراو رخام في ديارنا ويودعوا التونسي إن فوا بور توت. الحديث عن الموضوع هذايا بتفاصيله الكل واللي تهم كل تونسي وكل باعث عقاري أكيد في تونس نستضيف اليوم معنا سي محمد طاهر ورتتاني عضو الغرفة الوطنية لصناع الرخام. سي محمد طاهر صباح النور ومرحبا بك في جرفة.
1: سلام صباح الخير مدام. مرحبا بك. مرحبا بإذاعة زوارة.
0: شكرا لك. شكرا لقبول الدعوة للحديث في الموضوع هذايا. دونك خلينا نفهم قبل كل شيء تفاصيل الإجراء هذا اللي من عام 1988. شنو التفاصيل متاع الإجراء هذايا؟ على شنو يحكي بالضبط معلوم الاستهلاك؟
1: مرحبا مدام. شوف القانون هذايا بالضبط عام 1988 وبعد تم تنقيحه عدة مرات آخرها سنة 2018 وظل القانون هذا يطبق كان على التوريد. وأغلب الناشطين اللي يستغلوا في الحجارة الرخامية معناتها المحلية معناتها ما يقوموش بيه ما يستغلوش بيه نظرا لأنه ما تخدش حاجة تطبيق. وإدارة الجباية كانت أقرت عام سنة 2005 بأن قانون 1988 الخاص بالضريبة على الاستهلاك يخص التوريد ولا يطبق على الصناعة المحلية. بالنسبة للقانون هذا ظل معذور من قبل مصالح الجباية. والدليل على ذلك لم يذكر مراجعة في المراجعات الجبائية في من قبل كل مصالح الرقابة الجبائية بكامل تراب الجمهورية. نعم. وش اسمه يعني
0: معلومة
1: في وتوا عملتها ب 2026 عندنا زميلنا بيهدم تفاجأ بإحدى مراكز الأداءات طبقت عليه بصفة مجحفة هذا القانون المعذور على إحدى الشركات بتاع زميلنا مفعول رجعي مدة 10 سنوات.
0: يعني صحيح اللي سمعنا يعني سمحني سي محمد طاهر تم اكتشاف خلينا نقوله ولا الكشف على الإجراء ذايا صدفة خلال تعرض إحدى المؤسسات لعملية رقابة مالية. يعني صحيح
1: بالضبط بالضبط
0: واضح بي يعني ما تمش تحيينه صدفة.
1: نعم.
0: يعني لم يتم تحيينه ولا تفعيله في 2016.
1: لا أبدا أبدا من عام قرابة 40 سنة ما تخلص على
0: حيز التنفيذ.
1: وشنو تداعيات القانون هذا لو يدخل حيز التنفيذ؟
0: نعم.
1: على سيدفع كل الشركات والورش العاملة في القطاع هذا بالأغلب. وبذلك يتم إغلاق السوق الشغل بعشر ليال من العاطلين العمل. وحبيت نعطيك بسطة عندنا حوالي 4000 مؤسسة بين صغرى ومتوسطة بمتاهم زاد المقاطع شغل حوالي 50,000 موطن شغل.
0: 50,000
1: يعني تعرف شنو معناه 50,000 موطن شغل؟
0: رقم كبير
1: يعني فيها
0: 50,000 عائلة
1: فيها سنتات يعني كافة بأتم معنى الكلمة.
0: صحيح.
1: وإحنا لو بيطبق القانون هذايا يدخل غدوة حيز التنفيذ ما عاد حتى شركة لازم تخدم رقم حتى شركة ما عاد يعني شلل تام حوالي 50,000 موطن شغل مش يكونوا مش يندثروا وراهم حوالي دوبل 50,000 أخرى من شو اسمه مصنعي البلاتر من مصنعي آلات القص
0: نعم.
1: من الأبرازيف وما تابعه من كهربيك شو اسمه ليكم في قطاع الكهرباء البوبيناج وكلها، خاطر راهو ما تصورش انت في بالك راهو الموتورات في ظل القصاد المتكرر للستيك، والستيك ما نلومش عليها لان هي هذيك باش تحمي الالات نتاعها. راهو يومين البوبيناج راهو حاجه معناتها رهيبه، فهمت؟ قص الضوء يرجع يقص، واحنا نعانيو منها المشكله هذه، فهمت كيفاش؟
0: واضح. سي محمد الطاهر، نحكيو على النسب، نحكيو عليها على معلوم الاستهلاك قديش؟

0: %100 زياده في في الفاتوره. مادام شكون اللي باش يشري تبقى هذا شكون بيشري؟ احنا تو عندنا مشكله كبيره في التسويق، عندنا مشكله كبيره برشا. تعرفش علاش؟ لان قطاع البناء من 2011 حتى ليوم الناس هذا تاع 50%. ريت انت الحجم تاع معناتها الاندثار تاع قطاع البناء 50% مشى. باهي حتى واحد ما يشري رخام. واحنا ما نجموش ندفعوا تي في ا. ما نجموش نخلصوا سي ان اس اس، ما نجموش نخلصوا 1% فوديك. يحل هذا مش يحل الباب على مصرعي على لي برودوي سيميلير اللي هما اللي يجوا من من من اوروبا بصفه عامه، من اسيا. مش نولوا نخلصوا سي ان اس اس نتاع اوروبا، مش نخلصوا سي ان اس اس نتاع اسيا وتحل الباب على مصرعي دوتر برودوي والبرودوي والانتاج نتاعنا والحجره نتاعنا تندثر رويدا رويدا مع الاندثار نتاع اليد العامله مع واحد. راهو انت ما تتصورش مدام الحجم نتاع القلق نتاعنا.
1: لا نتصور يعني حجرتنا رخام شمتو اللي نشوفوا فيه في روما تالا اللي توا قاعد يتصدر كبرودوي دو كاليتي لاوروبا، يعني هذا الكل نتاعنا احنا ما عادش نجموا نستغلوه. دونك قاعد نراه في حجم
0: لا اللي وزياده على هذا. سامحني مدام، التصدير نتاع الكتل الرخاميه من عن في المقاطع وظفوا عليها 250 دينار الطرناطة. انت تتصور الحجم نتاع الكارثه. انا بالحق انا نتسائل مع كامل احتراماتي للناس الكل، يدي في الاداره يجي يحط قانون يحك راسه ويحط قانون بكيفيه هذه، الاخر يحك راسه ويحط ب 250 دينار على الطرناطة، والاخر يحط لي 50% على البرودوي فيني. شكون انا؟ احنا قبل راهو يلزمنا نشاركوا اصحاب المهنه، نشاركوا الوزاره، نشاركوا الناس المعنيين، باش نجموا نحطوا معناتها اقتراحات، نحطوا اقتراح واحد اثنين ثلاثه ونشوفوا الامباكت نتاعو على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. ما نجوش هكا ديريكت نحلوا ونحطوا الكارثه هذه على طريق المؤسسات. بالحق راهو حتى واحد ما ينجم يخدم، راهو مستحيل. انا شخصيا ما عادش نجم نخدم. انا في منطقه داخليه في ولايه الكاف، لجور انه يحط لي القانون هذا ونخدم ما يقارب من 22 او 23 خدام، انا مش نشد الفاتح ونقول له ما عادش نجم. ما الغالب ما عادش نجم. فهمت؟
1: ناخذوا اكزومبل كونكري سي محمد طاهر، مثلا نحكي على رخام تيلا، دلاج رخام تيلا. قداش يمشي المترو تقريبا؟ من الى
0: المترو يمشي من 35 دينار حتى ال 40 دينار، 45 دينار. راهي نحكي احنا على المعامل.
1: فوالا
0: نحكي على المعامل احنا توا.
1: اي بيان سور
0: المعامل، ما نحكيش على لي روفوندور. احنا يمشي من 35 دينار حتى ال 40 دينار.
1: واضح. باهي هذايا تو كان نوظفوا عليه معلومه، الاستهلاك قداش يولي؟
0: 35 مدام اسمع عندك اتونسيون، راهو ريت 35% تضربها في تزيدها 50%. كان عندك السير وقي 35% زيدها 17000 بشيف الروح. هيا نحطوا 35 زيدها 20 قداش هي 75؟ 75 دينار زيد توظف عليها تي في ا 19%. اي وزيد توظف عليها 1% فوديك. يعني 75 هذيك هي بيتا، يعني المترو يمكن يروح قريب 80 90 دينار تصير الماء.
1: معناتها اللي كان 35 دينار باش يولي لك 80 دينار
0: تقريبا.
1: هذه البازم نتاعنا تو ولات.
0: اي فهمت. وحاجه اخرى بالليل
1: على بالك ما نحكيوش على على على الرخام انواع اخرين، لهنا نحكيو على البازيك نتاعنا احنا.
0: نحكوا على الرخام الحجره اللي نتاعنا في في في, في تالا. فهمت كيفاش؟
1: واضح.
0: وحاجه اخرى احنا راهو عندنا حجره رسوبيه، انا ما عندناش ماربل راه.
1: صحيح.
0: في بريك ايش نخدموا فيه احنا؟ هو حجاره رسوبيه، سيتين روست دي موتير. سي با دي ماربل. الماربل هو سيتام ميتامورفيزم دو كونتاكت، يعني كونتاكت يعني بين الماجما الرخام. نحكي على الرخام، الرخام هو الكونتاكت بين البركان.

0: الكتل البركانية مع الحجارة الرسوبية يعطيك رخام. الور احنا نستغلوا في الحجارة الرسوبية، فهمتني سي روك سيجمونتير. احنا راهو ما نش نستغلوا في الرخام، ما عندناش رخام في تونس، كان شمتوا فقط. اما اللي موجود في تالا هي حجارة رسوبية ما هيش رخام. احنا ال 50% مش يوظفوها على الرخام، واحنا عندنا حجارة رسوبية سيجمونتير بار ديفينيسيون وبار نومنكلاتور.
1: واضح سي محمد طاهر. الحل المقترح توا من الغرفة الوطنية لصناع الرخام شنو ينجم يكون؟ وفي بالي عملتوا ندوة صحفية، عملتوا اجتماعات، شنو ينجم يكون الحل اللي ينجم يخرج الناس الكل وخاصة المواطن زاد كيف من المأزق هذايا؟ خاطر إذا كان سكرنا على الصناعيين سكرنا زاد على المواطن أنه يبني داره كونفينابلومون. دونك شنو الحل المقترح؟
0: الحل المطلوب يعني صرخة ونداء للسلطة إلى كل من وزارة الصناعة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة يتلفتون بلطف ويدرسوا الموضوع، لأنه لو يطبق الموضوع هذا شيء يعني راهي كارثة بأتم معنى الكلمة. احنا بالنسبة لنا احنا راهو مجحف هال 50% هذه على 25% وال10% راه معظومه يعني مجحفه جدا جدا، والمآل نتاعها المآل كارثي بأتم معنى الكلمه،
1: خاصه كي نقولوا 10 سنين التالي. يعني انت ما وظفتش
0: ايوه لو احنا كان يطبقوه بطبقوه مده شهر بركة، راه هو يقول لي مش طبقوا مده ترجع به شهر بركة وتبدا طبقوا من يوم غدوه. شللتان وإحالة أكثر من 50,000 موطن شغل على البطالة، والتبعات متاعه الكارثية على الدولة في حد ذاتها وزارة المالية، أنه لا تتنجم نجم إذا كان أنت ما تخدمش لا تنجم تخلص سينسيس ولا تخلص تيفيا ولا تنجم تخلص بوديك. دونك كل لطف أنه يدرس الموضوع، وإحنا رأي إيدينا مفتوحة، راهو نجم نتناقشوا مع بعضنا، نجم نحكوا، نجم نشوفوا شنو اللي باش يصير. راهو حاجه معناتها فهمتي ولا لا؟ ما هو القران وفيه اجتهادات استاذ، القران هو فيه اجتهادات، فما بالك هذا قانون فهمتي ولا لا اللي مش يقضي على كامل المؤسسات اللي موجوده في الجمهوريه التونسيه وما وراءها من مؤسسات اخرى دي ديريفي. يعني احنا عندنا 50,000 يمكن ياسر 50,000، ولهذا نطلب كل المراجعة الجذرية، أو أنا شخصيا نطلب التوقف نهائيا على الواحد، لأن احنا بينا تو في وضعيتنا احنا نسوفر معناتها يعني نعانيو معاناة زرقاء، لأنه قطاع البناء من 2010 إلى يوم الناس هذا راهو طاح منها 50%، احنا تو عندنا معاناة كبيرة.
1: واضح، شكرا ليك سي محمد طاهر ورتة تاني عضو الغرفة الوطنية لصناع الرخام. وصل الصوت أكيد لي ريبيركسيون كل حاجة نمسوها في البني راي وتابعتها دومينات أخرين تمس الرخام، يتمس الإلكتريسيتي، الفلويد، كل شيء راه مترابط ببعضه في البناء، هو بناء متماسك الكلنا تابعين بعضنا من المهندس للمصنع، الكليون في الأخر هو اللي باش يدفع هذا الكل، وإذا كان الكليون ما ينجمش يدفع الباقي كل ما ينجموش يخدموا. دونك لهنا نراجعوا شوية، دونك أكيد باش يقوموا بالواجب بالغرفة الوطنية لصناع الرخام، وقاعدين أكيد يبحثوا على حلول أكثر وأكثر، إن شاء الله نلقاو حل باش الكلنا نجموا نخدموا، الكلنا نجموا نبنيوا في تونسنا العزيزة. مزالنا كاملين في أخشي ما أكمل لكم.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيت سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا نتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
0: اريدو طور

0: 75 24 3000 29 100 والا 73 24 3000.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: وريدو، طور عالمك.
6: جوهرة
7: اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشيماك مع أسماء الجربي،
8: مع أسماء الجربي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
8: وتمتع.
9: رجعنا لكم في أرشيماك توت سويت أرشي نيوز، ونحكيه على الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين لوماغ ليطلق مسابقة معمارية عالمية أو جائزة معمارية عالمية. أكثر تفاصيل اليوم مع سي أمير التركي رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين. سي أمير أهلا وسهلا بك في جارفة.
10: شكرا أني عايشك أسمع على الدعوة المتجدة، وإن شاء الله نقدم الإضافة للمستمعين وكذلك اللي يشاهدوا فينا على جوهرة فين.
9: إن شاء الله. خلينا نبدأ ساعة قبل كل شيء، شنو جديد في اليمار، شنو جديد في المعمار؟ تحب نبدأ ولا شال ناسيونال ولا لشال ميديترانيا؟
10: نخليه لشال ميديترانيا للجزء الثاني على الخطر، يمكن هي أهم نقطة. ولكن لأنه ما نجموش اليوم نحكيه على الهندسة المعمارية ونكون وإحنا مهندسين سيادتك وأنا وما نحكيوش حاجة جديدة اللي موجودة في تونس. بطبيعة الناس اللي تواكب في المجال العمارة في بلادنا كسوا معناتها بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة يعرفوا اللي كان فما إشكال خلينا نقوله قانوني
9: هيكلي
10: اللي خلى الهيئة متاعنا تحرم من وجود مجلس على امتداد تقريبا سنة ونصف. فهمت يعني تقريبا توت ان موندا، احنا نعرفوا لي موندا دو زون يعني تقريبا من افريل، واحنا نعيشوا في حاله تعطيل تام لكل المسائل الداخليه والخارجيه، لانه في اخر الامر الهيئه هي مرفق وطني، مرفق يعني عام، و بتعثره ولا بتعطيله تتعطل العديد من الاشياء. المهم مش نحاول باش نكونوا ايجابيين، الحاجه الجديده والحاجه الباهيه أنه اليوم يعني تم بفعل يعني حكم قضائي تم تعيين واحد من القامات المعمار في تونس، ومن هو يعني رئيس سابق لهيئة المهندسين المعماريين سي توفيق بوسلامة.
9: نعم.
10: يعني عينوه كمتصرف قضائي باش هو يقوم بالأعمال اللي يلزمها تتعمل في هالفترة هذه، فترة ربما تدوم 3 أو 4 أشهر على أقصى تقدير.
9: نعم.
10: ومن خلاله هو نتجاوز كل هيك المشاكل اللي كانت صايرة، بأنه أولا وبالذات يلزم انتخاب مجلس جديد.
9: أكيد.
10: بطبيعة لأنه أكيد. هو اللي مش ترجع له كل الصلوحيات لي يعني باش يرجع الهيئة على المسار متاعها الصحيح.
9: نعم.
10: ولهذا أهم شيء بالنسبة لي نحن هو أنه يتم الإعداد للانتخابات هذه متاع المجلس الجديد. في نفس الوقت بطبيعة فما أشياء قاعدة عالقة مهمة برشا، فما العديد من وليداتنا اللي هما متخرجين من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، واللي هما عندهم أكثر من سنة الآن من اللي تخرجوا، واللي ما تمش يعني الانتجراسيون بتاعهم ما تمتش لأنه
9: لم يسجلوا بجدول المهندسين المعماريين،
10: لأنه القانون متاعنا يقول يلزم يكون فما يعني اجتماع هيئة واجتماع مجلس.
9: نعم.
10: لقبول بطبيعة الترسيم هذه، وهذه نعتقد انه وليداتنا عندهم الحق في انه معناتها يعني قراوة تبارك الله ابتدائي وثانوي وجامعه وكذا ومن بعد يتخرج ويقضوا قرايتنا مش سهله بالكل معناتها بعد هذا الكل الحلم نتاعه انه يخرج وانه يمارس المهنه نتاعه يلقى روحه معناتها غير مسجل ويلقى روحه محروم من حقه المشروع. ولهذا هذاك علاش قلنا راهو يعني تعطيل مسار الهيئه والمجلس في الهيئه يعني كان عنده انعكاسات سلبيه مش فقط على المعماريين ولكن كذلك على ناس اخرين على عائلات على برشا حاجات اخرين وفما العديد من النقاط الاخرى مثل المناظرات مثل. على كل حال هو المجال واسع والحمد لله انه معناتها نعرفوا قيمة الهيئة وقيمة المجلس متاعنا في بلادنا في حالة الأزمات. ولكن نفرح الناس الكل أنه بحول الله بوجود سي توفيق بسلامة وبوجود معناتها هذا التمشي اللي هو يرتكز على معناتها جوانب قانونية ما عادش قابلة رغم كل شيء قد قابل للطعن ولكن يعني بهذا القضاء بهذا الحكم اللي موجود سي توفيق مش يكون عنده يعني بطبيعة مش سيباين كارت بلانش يعني كل شيء لأنه بطبيعة مش يكون فما مؤتمن قضائي يتبع معنا في نفس الوقت. ولكن احنا عنا ثقة كبيرة في سي توفيق وفي التمشي متاعه في الوجاهة متاع الأشياء اللي يعملها بطريقة يعني فيها خاصة احترام للقانون احترام للقانون مرة أخرى واحترام القانون لأنه ربما من بين الحاجات اللي خلتنا نوصل للوضعية اللي احنا فيها هو أنه ساعات كنا نستخفوا ببعض النقاط القانونية التهاون في بعض الأشياء ونصوصنا معناتها فيها العديد من المشاكل فيها العديد من الهنات اللي احنا ربما كنا نتغافلوا عليها ونقولوا لا مثالش خلي تمشي الأمور. لازم بطبيعة كي تبدأ ماشي في ثنية غلطة لازم أن سختم ما توصل للبو دي تينيل تقف وتصلح وبطبيعة ما هوش
9: يعيشك كل وبالتوفيق لنا الكل
10: يعيشك.
9: وإن شاء الله خرجنا خلينا نقول بوادر الخروج من التونيل اللي
10: أكيد
9: كنا فيه
10: أكيد أكيد
9: ولكن صبرنا بالكده دونك إن شاء الله نلقاو الريزولتا سويتي لنا الكل
10: أكيد يعيشك. اسمع النقطة الثانية هي الجانب على الليشال انترناسيونال تعرف
9: هو؟
10: اللي احنا في شهر جويليا آخر جوان وجويليا كان فما المؤتمر الدولي للمهندسين المعماريين بطبيعة تظاهرة كبيرة برشا في المدينة اللي كانت عنوان للعمارة وللهندسة المعمارية بالنسبة لـ 2026 بالنسبة للسنة هذه اللي هي برشلونة. وأهم شيء بالنسبة لنا كمعماريين وكتوانسة وكمتوسطين أهم نقطة بطبيعة مضيئة هي انتخاب زميلنا صاحبي الجورجي كنائب رئيس ثاني لا. للاتحاد بطبيعة تونس كانت ديما موجودة كانت ديما في قلوب كل المعماريين في العالم الكل ومن وقت توفيق العش يعني من 30 سنة تقريبا ما لقيناش شخصية ثانية ترجع إلى المستوى هذا وترجع باش تمثل إفريقيا كاملة في مجلس الاتحاد المتوسط الاتحاد العالمي للمهندسين المعماريين. وبطبيعة صاحبي الجورجي اللي هو رئيس سابق للهيئة اليوم هو ممثل لإفريقيا في نعم. في الاتحاد ولكن وقع زاد كذلك تعيينه كرئيس ثاني للاتحاد العالمي.
9: كنا اعلنا على هذا في أرشيماغ
10: نرجوه
9: مرة اخرى هي. وان شاء الله زاد يكون ضيف لنا باش نشوفوا الامباكت نتاع التسميه هذه زاد على الواقع المعماري في تونس
10: أكيد.
9: ان شاء الله
10: بطبيعة احنا نحاولوا باش نتجاوزوا فترة الفراغ هذه لانه معناتها الحمد لله انه على المستوى المتوسط وعلى المستوى العالمي كان عندنا ديما حضور والحضور متاعنا موجود والعباد مازالت تحترمنا لانه كان ينجم يقول لك انت ما عندكمش مجلس وعندكم مشاكل في تونس وكذا بربي اختاونا خلينا نشوفوا حد اخر ولكن ثقتهم في الكفاءات التونسيه يعطيك الصحه معناتها يعني اليوم بطبيعه وقت اللي تعرف اكزاكتوم وقت اللي تعرف اللي راهو عندنا شكون يمثلنا في الاتحاد الافريقي وعندنا شكون يمثلنا في الاتحاد الاوروبي وعندنا شكون في الاتحاد عفوا الدولي ولا في الاتحاد المتوسط وكذا هذا الكل اقرار من العالم بالكفاءات التونسية بطبيعة احنا ربما في بلادنا الحاجات هذوما ما نعطيهمش برشا قيمة من سوء الحظ يعني بالنسبه لينا شنو اللي خلينا ديما عايشين في القوقعه نتاعنا، خلينا في مشاكلنا، ولكن راهو باش نقولوا اللي راهو الانتماء للبحر الابيض المتوسط او الانتماء لافريقيا او الانتماء للعالم الكل راهو حاجه مهمه جدا، لانه انعكاساتها مش تكون ايجابيه. نعرفوا انه الوقت اللي حتى في وقت الازمات وقت المشاكل الاتحادات هذو والهيئات هذه تحاول بطبيعه بالامباكت نتاعها باش تعطي اون اوند بوزيتيف. يعني انت وقت اللي تعرف اللي احنا في قلب الأزمة يوقع إعادة انتخاب أمير تركي كرئيس للاتحاد المتوسط للمعماريين ماهيش حاجة عادية.
9: أكيد.
10: وقت اللي في قلب الأزمة يوقع انتخاب صاحب الجورجي كنائب رئيس للاتحاد الدولي للمعماريين ماهيش حاجة هينة. بطبيعة في البحر الأبيض المتوسط فما حاجات أخرين بطبيعة يفرحونا أنه السكرتير جنرال يعني الكاتبة العامة الجديدة للاتحاد الدولي للمعماريين هي متوسطية، هي من إسبانيا. يشرفنا ويفرحنا أنه ثلاثة من الأعضاء اللي يمثلوا أوروبا موجودين كذلك من البحر الأبيض المتوسط، من فرنسا، من اليونان، ومن تركيا، وكذلك عضوين من المجلس موجودين في من أفريقيا اللي هما كذلك من مصر ومن الجزائر. يعني تبارك الله تمثيلية حلوة برشا للمار للأعضاء البحر الأبيض المتوسط في المكتب الجديد للاتحاد الدولي.
9: خارق العادة، محلها الأخبار متاعك.
10: يعيشك محلك أنت.
9: عيشك الحقيقة. أشوف ليزونت بوزيتيف لا بوزيتيفاسيون زادة بور لافونير والنظر الاستشرافية الحلوة هذية تخلي ديما عندنا ثقة في المعمار كلك سوا في المتوسط ولا في تونس ولا في العالم. نجيو للمتوسط دونك عندنا لوماغ اللي حضرت لنا جائزه معماريه قيمه جدا. دونك انت عطينا اكثر تفاصيل عليها.
10: يعيش كسمه، هي بطبيعه الجائزه هي معناتها كنا نفكروا فيها عند عديد السنوات، ونعتقد اللي هي من بين الحاجات المهمه اللي اول حاجه تعطينا اون فيزيبيليتي للومار، ولكن اكثر منها فيزيبيليتي للومار هي اون ريكونيسونس للعماره في بحر الابيض المتوسط، لانه من بين الحاجات اللي تشدنا احنا بطبيعه كمعماريين نحسوها برشا، ولكن العباد ربما يعني يستهلكوها المادة المعمارية، يستهلكوها من غير ما يعطيوها قيمتها. يعني الإنسان وقت اللي يسافر أول حاجة تسألوا عليها يقول لك والله عندهم اون اكسيلونت اون تري بيل ارشيتكتور، عندهم كذا. يعني الحاجات اللي ربما يشدوا العباد خاصة للسفر هي الجانب المعماري،
9: المعمار القديم والجديد
10: الكل مع بعض
9: الكل.
10: وسيت معناتها سيت ان برساج تري هارمونيو. واحنا في البحر الابيض المتوسط معناتها ربما من بين الحاجات اللي صراحه هي اللي حتى عاطيه البحر الابيض المتوسط عطيته
9: الشارم
10: نتاعو النكهه هي العماره نتاعنا. عماره متوسطيه هي حلوه برشا افيك بلان بلان بلان دو دو دو دو دو ريفيرونسمون افيك بلان دو دو معناتها دو كوريسبوندونس. يعني فما حاجات نلقاوها في تونس ونلقاوها في اليونان ونلقاوها في يعني الجزر اليونانيه مثلا، كي تاخذ منها تصاور يعني وكاينك في سيدي بوسعيد، وتنجم حتى اي انسان يعني توريه تصاور من هنا وتوريه من هنا، تشوف انت القصر نتاع الجم موجود في روما ولا في فيرونا. في يعني فما اشياء على مستوى العماره في الماكرو وفي الميكرو موجودين في تقريبا كامل البحر الابيض المتوسط، وهذه الحاجات اللي تخلينا اليوم نقولوا يفو سيليبري ست معناتها الحاجه الحلوه هذه اللي الناس الكل يعشقوها في البحر الابيض المتوسط. دونك بيان سور عملنا قبل دي تونتاتيف، مره نحكيوا على الاهميه معناتها دي كونكور، اهميه علاقه الماء مثلا والعماره علاقه كذا، والان ولات عندنا انستركتور كامله اللي هي يعني عمار او الميديترانيان اركيتكتشر وورد، اللي هي
9: جائزة شكون ينجم يكون مرشح.
10: كل المهندسين المعماريين اللي موجودين في بحر الابيض المتوسط،
9: وفي يعني المشاريع
10: لازمها تكون تم انجازها في بحر الخمس سنوات الاخيره.
9: واضح.
10: يعني اذا فما مشاريع اون كور دو دو دو دو رياليزاسيون ولا دو كونستركسيون ماذا بينا تكون في الدوره الثانيه. على كل حال احنا اللي قررناه هو انه مش تكون ان شاء الله دوره كل سنتين. يعني دوره مثلا 2026 مش تكون الدوره الاولى، و 2027 مش تكون سيليبراسيون للدوره الاولى، لانه يعني كما تعرف مش يكون فما دي بارتيسيباسيون من العالم المتوسط الكل، وان شاء الله تكون كبيره برشا. وماذا بينا زاد نحضروا ان اكسبوزيسيون، يعني نستغلوا هيك لا ماتيير اللي تعملت باش نوزعوها على كل لي سيكسيون مومبر، وتكون تعمل تقريبا معناتها يعني جوله في البحر الابيض المتوسط الكل.
9: سي امير، مازال مازالوا عندنا دقيقتين بالضبط. الوقت يجري برشا. كندخلوا اكثر في الفئات المشاريع كيفيه المشاركه.
10: بالضبط هي هي كما قلت لك المشاركه، دونك كل المهندسين المعماريين عندهم الحق باش يشاركوا بيه. يعني يدخلوا على السيت نتاع الامار واللي انت وريتهم بعض الصور بالضبط. يعني حتى اذا يدخلوا بالكيو كود يلقاو بيان سور لو ريغلومون دو كونكور، يلقاو كل شيء. المشاركه يلزمها تكون خاصه بالنسبه للدوره الاولى هي المساكن، دونك ابيتي لا ميديتيراني لارشيتكتور دونك ريزيدونسييل اهم شيء. بالطبيعه كيف نحكيوا هنا نحكيوا على تسليط الاضواء على المشاريع السكنيه اللي تبرز اهميه وعراقه التراث المعماري في البحر الابيض المتوسط اللي تجسد الهويه المتوسطيه وعمقها، وكذلك لو سافوار فير نتاعها الدرايه الهندسه اللي نعرفوها. بالطبيعه هذا يجب يكون مواكب للتحديات المعاصره، يكون كذلك يترجم معناتها الابتكار المستدام وكل النقاط هذه. يعني بطبيعة هي دعوة لكل مهندسين معماريين، لأنه أنا زاد كذلك كمهندس معماري رئيس بالهيئة، وانت كذلك اسما نذكره اللي انت راك عضوة في مجلس الاتحاد المتوسط للمعماريين. يعني بطبيعة احنا زاد كذلك يكون لنا فخر وشرف كبير انه مهندسين توانسة، ونعرف اللي فما برشا خاصة من الشباب نتاعنا التوانسة يعملوا في هندسة حلوة برشا، يعملوا في ابداعات. ماذا بينا هالاسماء هذه تخرج من تونس وتوصل للجانب العالمي اترافير نوتر اوورد، اترافير نوتر بري دارشتكتور دو لا ميديتيراني.
9: خارق العاده. اخر اجل المشاركه وقتاش؟
10: اخر اجل هو يوم 15، احنا اليوم تقريبا يوم 9
9: 9،
10: يعني مازال عندنا اسبوع. بطبيعه ماهيش حاجه كبيره برشا، لان سي جوست اون بلانش فيها لو بروجي. ان شاء الله يكون ان ابل، وان شاء الله اترافير بوتيتر مش حتى الناس اللي يسمعوا فينا الان، اترافير ميم الفيسبوك وغيره
9: نحاولوا باش
10: اكيد
9: توا توانسه ولاصحابنا.
10: نعرف اللي راهو اسبوع سي لارجمون سوفيزون بور بريباري اون سول بلانش فيها ليسونسييل دو بروجي. وان شاء الله وعندنا زاده معناتها لي مومبر جوري، الفو معناتها سي دي سوميتي، سي دي جون معناتها عندنا 5 مومبر دو جوري اللي هما من اسبانيا، من تركيا، من ايطاليا، من لبنان، ومن المغرب. هذوما لي 5 مومبر افيك دو سوبليون او كا تلقى حاجه. بطبيعه فما ان مومبر من مصر وان مومبر من اليونان.
9: حظ موفق ان شاء الله للي باش يشاركوا الكل، حظ موفق لليومار كالعاده برئاسه سي امير التركي المهندس المعماري التونسي. واكيد كل جديد تلقاوه سيت اوفيسيال دو ليومار تلقاوه عندنا في الارشيماغ، وبيان سور شكون مواكبين للتفاصيل من بعد، دونك شكون اللي خذا الجائزه ولا
10: الاول. ان شاء الله السيربريز يمكن انت نفسك ما تعرفهاش انك انت ان شاء الله مش تنشط الحفل الاختتامي في اسطنبول ان شاء الله.
9: هذه ما تعرفيش هذه سمعتها
10: حفل الاختتام حفل الاختتام مش يكون ان شاء الله في اخر سبتمبر اللي تعرف بطبيعه على الناس.
9: شكرا لي انت اخترتني
10: اكيد.
9: يعطيكم الصحه بون ترافاي بون كونتينياسيون للناس الكل. وكما قلنا كل جديد لومار دونك اكيد تلقاوها معنا، وتدخلوا زاده للسيت اوفيسيال اللي تلقاو فيها كل جديد محين. وبالتوفيق ان شاء الله سي امير تركي. شكرا لك ولنا عوده اكيد على الموضوع هذا. شكرا لكم زاد اللي تبعتونا اليوم، تلقاو التفاصيل كل موجوده اكيد موجوده معنا في الصفحه الرسميه جوهر اف ام على الفيسبوك. فشهيه طيبه اي اتري بيانتو.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينغو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور

0: ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 وإلا 73 24 3000. يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
1: عندك أورانج
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت بلدية قرقنة بأنه سيتم تمويل 3 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية، وذلك إثر عرض ملف البلدية على اللجنة الفنية لهذا الصندوق بتاريخ 19 من جانفي من هذا العام. وتتمثل المشاريع المصادق عليها في اقتناء شاحنة ضاغطة لجمع النفايات المنزلية بقيمة 450,000 دينار، بالإضافة إلى توسيع شبكة التنوير العمومي بسيدي يوسف مليتا بكلفة تناهز 190,000 دينار، فضلا عن ترصيف وتهيئة المسارك المؤدية إلى الشواطئ ب 350,000 دينار، لتبلغ بذلك جملة الاعتمادات المصادق عليها 990,000 دينار. دوليا أفادت وزارة الطاقة السعودية بإخماد حريق وقع في أحد المرافق التابعة لمصفاة أرامكو في منطقة جازان الواقعة على ساحل البحر الأحمر. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أن الوزارة طلبت من شركات الدفاع تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر، وذلك في ظل تسريبات متوالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الحرب على إيران. وبحسب ما جاء في هذه المذكرة، فقد بيّن ستيف فاينبرغ وهو نائب وزير الحرب الأمريكي لتلك الشركات أن أمامها 21 يوما فقط لتقديم خطط لتسريع أجال تسليم الأسلحة والذخائر بشكل ملحوظ، مؤكدا أن دورات الإنتاج التي تستغرق سنوات غير مقبولة، وأن على الشركات تسريع عمليات التسليم وتعزيز طاقتها الإنتاجية الآن. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة بلغت 50-49 على تعيين تود بلانش وزيرا للعدل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصويت جرى يوم أمس السبت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة FM تندانس
3: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة توندونس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 22%. الرقم يجينا من عند شركة الكاونتر بوينت ريسيرش، واللي تقول لكون شركة أبل استحوذت على ما يقارب نصف إيرادات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني، هذا على الرغم من انخفاض الشحنات في السوق بشكل عام. التقرير يقول لكون إيرادات شركة الأبل ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي، وهذا يمثل أعلى حصة إيرادات للشركة على الإطلاق. وفقا لما ذكروا موقع 9to5Mac، يقول موقع Counterpoint لكون إجمالي إيرادات التليفونات الذكية نمت بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع هذا، وسجلت أبل أسرع نمو بين أكبر 5 علامات تجارية، وارتفع متوسط سعر البيع إلى $946 أمريكي مقارنة ب 879 دولار أمريكي عام ناول. ومع هذا قعدت شركة الأبل في المركز الثاني من الشحنات العالمية، وكان نمو أبل مدفوع بالطلب المستمر على سلسلة تليفونات الآيفون 10، خاصة الآيفون 10 العادي والآيفون 10 برو ماكس، الشيء اللي أبقى مزيج العلامة التجارية يميل نحو المنتوجات الفاخرة. وعلى عكس المنافسين متاحة اللي رفعوا الأسعار بشكل كبير، أبل حافظت حتى التو على استقرار أسعارها إلى حد كبير، شيء اللي يعكس قدرتها على استيعاب ارتفاع تكاليف المواد وتجاوز أزمة ذاكرة الوصول العشوائي، واللي زاد من جهة أخرى يعكس المارج بينيفيسير متاحة والهامش الربح متاحة اللي كبير برشا، شيء اللي خليها تنجم هي تتحمل هالارتفاع في المواد الأولية. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا ديما على راديو جوهرة. تري بون ديمانش أتوس، في الأمان.
9: Tendance.

0: احلام غيلان
1: مع احلام غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا كيف كيف. نقول لكم يا مرحبا على الدنيا وما فيها موسيقى. جينا في الموعد نتاعها من 10 ل 11 كيما كل نهار احد، نونسوكم بالغوسيت، نونسوكم بجديد في السالي، نونسوكم بجديد في السكري، ونقول لكم زاده تلقاو بي ام بي، تنجموا تمشيو تقعدوا كافي ريستو تلقاوها زاده في القنطاوي، تمشيو تلقاو ماكله بنينه برانش بنين، يلا بروفيتي من توا. خليني نقول لكم انا احلام غيلان برشا حب، يا مرحبا بكم، ونقولها هي اللي توحشتها واللي نحبها برشا واللي كي شفتها فرحت برشا، منال بنت خيل في الاخراج التقني، في الاخراج الرقمي عبدو بالعجوزه البوغوس اللي قال لي اقعد عيط لي عبد الحميد، انا اللي غالب متربش بيك كان عبدو وحسيله، وعنده ام متاه لها برشا برشا اللي هي اسمها ياسر صغرون، اسمها ايمان، وأصغر من ولدها هي الحقيقة. حبيت أقول لكم على جونا في استوديو، جو العائلة هكاك، أنتم باش تكونوا معنا في الكراهب، هكاك تكونوا معنا في الديار، هكاك اليوم في كسكسي فور، وإحنا زادة رانا معاكم ونسينكم في الكوجينة.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimama à l'App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
4: اكتيفي سيفك
5: سيف السنه اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
6: وريدو طور عالمك
1: جوهرة أفلام
7: بوبليسيتي
8: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان
9: مع أحلام غيلان
8: على جوهرة أفلام تي في شوف اسمع
10: وتمتع تتمتع ايه وتسمع ايه وجونا راهو حلو برشا الجو الصيفي جو صيفي في كل بلاصه محلاها شتوتنا ومحلى بحوراتنا ومحلى زاده كيف كيف ثقافاتنا محلى جونا نهار لحد حتى كي تبدا الدنيا سخونه عنا ديما الغوسيت اللي تويتي كل دار بخلافك صحين المقلي اللي انا نحبه قرين الفلفل بشوية ثوم وتابلو كروية يبدأ هكا منقب بشوية والطماطم اللي تبدأ بيكيا لاي ونعملوها بشوية كروية كيف كيف العظيمة اللي تبدأ هكا مشبهة ومروبة وعاملة لون مزيان والطماطم كنت تحبوا تعملوها سوس كنت تحبوها مشطرة هكاكا شنو هذا بربي دجا الوين قلقوني أنا توا سيء خليني أقول لك أهلا وسهلا شيف أمال شنو أحوالك؟
11: الحمد لله صباح النور صباح الورد لاباس عليكم الناس كل
10: الحمد لله أنت شنية أمورك؟
11: الحمد لله
10: هيا يا رب
11: كي خلينا الضوء
10: كي خلينا الضوء مازالت توا مازال مسلسل الضوء
11: عرفتي تبدأ تخدم وتجي أوب يقص عليك
10: بلاش شنو تعمل توا أنت تبدأ تخدم وعندك بات وتتهلك تسكر عليها الفور مشيت على روحها تلوح معناها
11: تستعود واحدة جديدة
10: شكون مش يستعرف لك بالخسارة هذه ثم عبيد عندهم مصانع وعندهم فما عبيد خسرت ما خسرت برشا إن شاء الله يا ربي ذاك حد الباس وإن شاء الله تأخذ الحكاية ذي ربي يعوذ لهم إن شاء الله هو ربي اللي يعوذ سبحانه أكيد مش العبد حتى كان مش يستنيه وتعويذ يستنيه برشا هكا ولا ليه مش تقال يا عبد الحميد تستنى شوية ولا كيفاش هك تستنى
11: خلي نمروك
10: أطلب على الرقم الأخضر في بالك ولا الزريق الرقم الأخضر توا هاي أمولة خليني نحكي معاك على جديدك في جو العالم السليل حلو كيفاش عملت هالخلطة هذية
11: تواريس تعرف الناس كل تحب السالي تحب شيء هم الصغار ما عادش يحبوا ياكلوا في الدار ولا يحبوا على السالي ويحبوا على حاجة شيحة يحبوا على
10: هذاك مش نحكي فيه في من بعد ميكرو جاي إن شاء الله أما توا خلينا نحكي ودبرت اليوم لحد دبرت لحد شنو باش نعملوا زعما شنو نطيبوا اليوم اي
11: حاجه شيحه
10: اللي هي
11: اي حبوا بريك الدنوني باش تحبوا
10: اي
11: موتوا عليه سيرتو يبدا باللحم مفروم روعه
10: اي
11: نزيدوه لاستيوس تريفيكيا
10: اي
11: تحط في وسطه مع الفرماج يطلع بنا يذوب في
10: هذا بريك دنوني مودرن الحقيقه تاع العرب
11: برستيج
10: ايوه
11: بالفيكيا
10: هي
11: نعملوا شي سلايطه وكما قلت انت مع شويه فلفل وشويه طماطم واحد وصحه وبشفي للناس كل
10: شويه فلفل وشويه طماطم دونك وانا شنو نقترح عليكم اليوم نقترح عليكم نعملوا هكا شويه مقرونه كروفيت شويبك ثم حويجاتك من هذوما لاستوس الوحيد خد كلكم تبارك الله طيب ومليح والكلكم محليكم دونك الكروفيت النجم خليوا لها ذيلها شطر بذيل شطر بلاش نصمتوا الروس نتاع الكروفيت في الماء هذاك يقعد الماء حاضر بيان سور ربي البصل بالكدا الثوم يتقلى وتقلى معاهم الكروفيت عملنا عليها هكا شويه بشرنا شويه قارس زيست دو سيترون واذا كان عندي شويه شبت نحط شويه شبت عليها نقلي مع الزيت باش تسيبك النكهه نتاعها نخرج الكروفيت نرمي شويه الطماطم الكعب اللي رحيتها ومن بعدين نحط شويه طماطم معجونه بيان سور اللي تحبوها انتوما الرند نحط الرند ما ننساهش الملح فلفل كحل هذاك بطبيعته الكركم شويه فلفل احمر اذا كنت تحبوا شويه هريسه عربي انا نحط الحقيقه تجي مزوزه وبنينه يجي بنينه خلي ذاك الكل يطيب شويه من بعد كنت حضرت الصوص نتاعي بيان سور مرقتها بالماء نتاع الروس
11: الكروفيت
10: مرختها بالماء بتاع روس الكروفيت ومن بعد خليتها غليت بالقديه طابت لي نحات الطماطم القروسيه امتاحها بيان سور الحكمه وين هنايا انه الغاز يكون في الاخر بالقوي ونحط الكروفيت نتاعي كلها تهزك الغاليتين سيي خاطر هي ديجا طايبه نرمي الكبار يغلي معاها بيان سور واذا كان بعد عندي شويه زيتون فلفل برعبيد شويه ليمون هذاك الملح شويه فلفل ملح والكل نجم نحطه وتاكلوا صحه بشفاء انا هذه نحبها برشا هذه نحبها برشا وبيان سور تنجموا تعملوا السليطه اللي تحبوا عليها خلينا نقولوا اليوم نبدلوا شويه نعملوا السليطه اليوم غبي كلها نعملوا ولد القمرة غبي نعملوا السناريا غبي نعملوا البيتخاف غبي والبصل شوية شوية اللي كل واحد كيش يحب البصل نجم نحطوا على مين نزينهم نعملوا كل لون وحده ونكونوا حضرنا الفينيغريت متاعنا بيان سور نزيدوها كي تخل الفينيغريت هذية مع القارس زيت زيتونة وبيان سور فلفل كحل حاشكم الملح ولا نقولوا الربح الصباح الربح وكي كان خلط من بعد ونزين عليها طريف عظم مصموتة بيان سور نزينه بشوية هاني سيتو الغوكيت اسمه بالعربي غوكيت حاسيلو بالغوكيت ونزيدوا كيف كيف نعملوا هكا رشة مع الدنوس تبدأ شبيبة برشة وتاكلوا صحة بشفاء وهذه الغوسات متاعنا لليوم يلا نخرجوا فاصل موسيقى وراجعين

سيفي وهكا جونا على الدنيا وما فيها جورة. خليكم ديما برونشي على موجاتنا، خليكم برونشي على صفحتنا الرسمية فيسبوك جورة فيم لايف، زاد كيف كيف تيك توك وانستغرام. نقول لكم الباج نتاعنا تلقوا فيها الاكتواليتي كامله. خليني نقولها هي مره اخرى، يا مرحبا اهلا وسهلا يا مني. وجه القمر وقتاش؟ قل لي بعد وجه، استنى وجه القمر خاطر ديما نحب نطلبها باش تولي كيما اتذكرها كيما. وبحب الناس الرايقه اول ما دخلت الغاديو 12 سنه تالي نجي نقولوا من ذيك غنيتي وبحب الناس الرايقه. ما يسالش كي لقيت كيفاش تبرمجها لي يا امولا عايشك. منيب قل لي امولا، اليوم باش نحكيو على المالح، باش نحكيو شويه على حلو، لكن ركز لي على المالح. تبارك الايديات ما شاء الله عليك شيف، وبيان سور انت تتبع زاده جمعيه فن طهي للجميع اللي يرأسها الشيف حلمية قحبيش، نوجه له تحية كبيرة. اليوم ما هوش معانا مثالش، اليوم قلتوا برا عومينا، اليوم خليته يمشي عوم مثالش. وبيان سور الصبوحة زادة كيف كيف نقولها بوسة كبيرة. دكتورة إيناس سليم كيف كيف نقولها بوسة كبيرة. دونك هذيك الصيف يزم نعطيهم حد يرتاحوا فيه كمان. أمولا ما شاء الله قاعدة في خطى ثابتة الحقيقة في الكرياسيون، قاعدة ثم خلق وإبداع وشبوبية وبنة زادة كيف كيف في السالي هذي. علش أنا نحبها جمعية فن الطهي الجميع، لأن هي ذيك خلتنا ثنية أن نكونوا الحقيقة من البروفيسيونيل، معناها يعني إحنا طب نجمو نزاحمو البروفيسيونيل اللي مخذين شهادة كبيرة بالحق، خاطر ديما لي ستاج على بعضهم، لي فورماسيون على بعضهم. نوجه تحيه كبيره لكل اعضاء جمعيه فن الطهي للجميع. هاشمي نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.

0: هي متأخرة شوية، أما ميسيرش نقول لك إن شاء الله كل عام وأنتي حية بخير. شاف هاشمي
1: هي؟ كل عام وهو حي بخير. شاف هاشمي،
0: يلا أعطينا الصيغية اليوم توري فينا في التصاور وقلبنا وجعنا. نشوفه في التصاور أمال والقلب وجع. يلا قول لنا، حكينا على كل شيء. بريك الدنوني، الكروفيت باني، الكروفيت سالي سكري، برشا ترومبلو تعمل سيترون حلو وملح، سي تري بو وشبابه زاده وبنينه. اي كمل لنا
1: توندونس، تبعوا التوندونس ديما، نبتكروا حاجه جديده ديما. شنو يطلب الكليون زيدا ديما، ممكن تعرف الكليون تشتي عينه قبل ما ياكل.
0: اي اي
1: دونك يلزمك ديما احسن حاجه، حدا في الحلو معناها برشا حاجات.
0: ريتو تو انت هذا الكل تورينا فيه ملح والمالح. بيانتو عندنا ايفينمون كولينير ان شاء الله بقدره ربي، هذا الكل نحبوه موجود.
1: اكيد اكيد ملا
0: تري بيان. باهي شنو منال تحب تعطيك روسيت اليوم انت والمشاهدين؟ دنوني
1: بريك الدنوني،
0: بريك الدنوني، باهي بريك الدنوني المودرن.
1: المودرن
0: خليني نقول لك، بريك الدنوني القديم بالكل، البات تاع جن بشويه ليا تاع علوش زاده، وبالحم العلوش اللي ترحى ويبدا كهو كل حم العلوش مفوح. تو بريك الدنوني مودرن، هاي
1: تو تطور بريك الدنوني برشا. بون هو تخدموا سميد وفارينة
0: اي
1: وشويه ملح ونخلطوا بالزيت الليمون
0: اي،
1: وفما اللي يلمو بالزبده
0: شويه زبده وزيت زاده ما فيها باس، خلينا ندلوها
1: فوالا نقسموها خاطر تعطي ان اوتر جو، يبدا بنين الحقيقه وهش في الفم. والفرس زدناه هكا حاجات جدد اللي في الريسيك، حطينا مع الحم قليوه ونفوحوه بيان سور، ولين يشيح كومبليتمون ونزيدوهم بعد في الريسيك والفرماج، ما نزيدو حتى شيء اخر
0: باش
1: يقعد. فوالا باش يقعد شايح وبنين كي تبدا تاكل، خاطر فما ناس تزيد الابيض العظمه ولا
0: أي.
1: اني الحقيقه ما نزيدوش،
0: ويزيد شويه ما يزيدش. انت صحيحه ما يزيدش
1: الحقيقه، زيد يعطي ان اوتر جو زيد.
0: خليني انا نقولها بربي صاحبتي مدام عطله، زهره عطله، خليني نقولها ميرسي بوكو، خاطر هي اللي علمتني بريك دانوني على اصوله. زيد كيف كيف نحب نوجه تحيه زادة صاحبتنا مدام هادية الحياني، تتذكرها كانت تجي للغاديو، كانت معانا وكانت تعطي دي غوسيت. هادية الحياني نقولها ان شاء الله كل عام وانت بخير، نقولها زادة كيف كيف نحبك برشا. دونك فو ما يلزمك تقول ميرسي للناس اللي علمتك، تقول لهم يعطيكم الصحة اللي علمتوني. اي
1: صحيح، نشكر شيف حلمي زادة وربي فضله
0: اكيد.
1: نعطيو كروسيت اخرى، نعطيو
0: اخزا اعطيني البات ماجيك. اسمع يا اماني البات ماجيك،
1: البات ماجيك هذه ديما للصغار مادام
0: اسمع اش قالت لي، قاعده نسمع ماني نحب كانك حاضره معنا ماني في الاستوديو، هو بصح تنقز وتجي تشاركنا شويه هكا الجمعه الجايه. اي
1: نستعملوا حليب
0: اي
1: ماء وخميره
0: اي
1: لي دو
0: اغزل لي انا ما يسالش اي
1: لي دو لوفور معناها نحطوا الحليب نحطوا الماء ونحطوا خميره
0: الجاتو وخميره الخبز الجاتو
1: وخميره الخبز وعظيمه خلطوهم مع بعض عظمه بارك
0: في كيلو
1: في ماهوش كيلو بالضبط عينك ميزان
0: بالحكار هي اللي تمشي حسب تتلم البات
1: فوالا وتحط الزبده اخر حاجه تلم هذوما معاهم الملح بيان سور تلم الفارينه نتاعك ان فوا تلمت
0: تري بيان
1: تاخذ طريف زبده في الاخر وتخلطها وتخليها ترتاح
0: مالا بات ماجيك
1: هذه تعمل بها اللي تحب البيتزا ساندويتش
0: كرواسون
1: كرواسون اللي تحب انت وتعمر وصحابك الشفاء الصغيره تري بيان.
0: قبل ما نتعداو لحاجه اخرى اعطينا صفحتك اللي نجموا ندخلوا عليها من
1: برجي سالي سكري
0: برجي سالي سكري في الانستغرام، هذوما من المجاهدات معنا مناضلات معنا زاده كيف كيف بجمعيه فن الطهي للجميع، هما زاده كيف كيف ركيزه مركز التيم موزيك جينا. خليني نقول لك زاده يعطيك الصحه، انا نحب نعمل لك ديديكاس خاص امال ميرسي بوكو على كل ما عملت معنا، ميرسي بوكو على كل ما عملت معنا في كل شيء في السالي في الواحد بنا الحقيقه بنا بالحق ونظافة وحاجة بنينة ياسر. ربي يبارك لك في صحتك أمولة.
1: خليك
0: أمولة وجه القمر اللي كنتي راني
1: باش نديها لك. ربي فضلك عايشك.
0: خلينا مع وجه القمر
2: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينغو
3: سافرناش بلوش
5: سنه اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست You can't resist.
7: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع أريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: أكتيف سيفك
10: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو طور عالمك.
11: Publicité.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. يا رب ان شاء الله تكونوا بخير، يا رب ان شاء الله نهاية الاحد يكون بالراحه والسلام عليكم الناس الكل. هيا حبتي يا اموله، شنو اليوم؟ مش البحر ولا مازلت؟
1: والله مازلت
0: بالحق،
1: عندي شويه خدمه ان شاء الله.
0: اي
1: بقدرة ربي ياخذ كونجي المسيو ونخرجوا نعملوا
0: وتخش تعملوا تبحيره. اي وقت اللي تطلع اسمع يمني، وقت اللي تطلع الحريقه، وقت اللي نستروح
1: وقت الرونتري.
0: في بالكم بين احلى عومه عندي في سبتمبر.
1: اي هي حلوه برشا،
0: احلى عومه. ايوه صحيت مني. بربي نحبكم في كراهبكم، بربي نحبكم في دياركم. عيشوا افرحوا اتمتعوا، عبيوا قلوبكم برشا حب ومحبه. راو تشوفوا قديش ربي يعطيكم برشا حاجات باهين. راو انسى اش عندك فيه تجاوز على كل انسان اخطا في حقك، تجاوز. في بالك انا عندي سيستم نعمل شنو، نحسك انت قاعده تغزر هكا وغمست علي، مريتكش ومانيش هوني، مش موجود. قال كريم الغربي مش موجود. اولا لنعطيك الفرصه باش تنجم تقول لي ايه، ولا نعطيك فرصه ونفرحك لين فهمتك. خليك كيكه ونكمل على روحي، مش معناها اي معناها انا ربحت راحتي. واذا كان انا نحبك خلي قلبي يحبك، ولا وش عليك تحبني ولا، خلي قلبي يحبك. وخلي كل طالما عندكم يقين بربي سبحانه وتعالى، طالما انتم بقدر ربي كل ثنيه تتحل وكل صعيب يسهل. وراهو ما فماش في الدنيا هذية قد ما انك تكون صادق، وكل قلبي يكون نسبيا نحكي والصدق تو لابد احنا باش نعملوا هكا عسلامه متاع مجامله، لابد موجود هذية. ماني مش موجود بربي عسلامه متاع مجامله موجود. دونك احنا نحبوا ديما ماذا بينا، خلينا هكا كشيخين وخلينا محلنا مع بعضنا. الدنيا حكايه فارغه، الكلها دي ديتاي فارغه. والله الصحيح قد ما انت تبوس عبد وتحمل وتعنق وتقول وتخليك فك المحب، قد ما كله نور على وجهك اكهو وترتاح نفسيتك، ترتاح ما تقعدش. الكره راهو تعب، باش تكره باش تتعب انت، اللي مقابلك مش باش يتعب وباش يفرح، يقول لك خليت محموس. دونك ايسيي باش نكونوا ناس الكل في لحمه مع بعضنا، صله الرحم لابد منها. وردوا بالكم الا طاح عندكم حد مرض والا تعب والا طاحت به الدنيا، تقفوا وتندوه. على خاطر كي باش تقف انت اليوم مع حد، اكيد ربي سبحانه باش يسوق لك شكون اللي يقف معاك، خاطر الدنيا كما تدين تدان. يلا سيدي نمشي والبي ام بي، بي ام بي جريل في القنطاوي. يتفرج وشوفك لي غوسيت المزيانين، شنو رايك؟
1: روعه.
0: دونك تحب بيتزا بنينه، تحب برانش بنينه، تحب ماكله شرقيه، كل المشاوي الشرقيه تلقاوهم عند بي ام بي ريستورون كافي ريستو طريق القنطاوي. جو كبير ياسر معاهم الحقيقه، سيرفيس حلو زاد كيف كيف. تنجم تشوفوا مع الزملي، الزملي اللي تلقاو عنده الدجاجه المشويه، وتلقاو عنده لي زوفر كلهم، تلقاو نهار لحد ونهار لحد. قول وما تقول الحد. يلا موزيكا صغيره ورجعينا، خلينا ديما مع الموزيكا، خلينا ديما هكا فرحانين. شو موزيكا مني تحب؟ يلا

مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله ربي يتمم عليكم بافراحكم الكل، اجواءكم الكل. جاليه متاعنا التونسيه اللي حضرت العديد للعديد من الافراح والمسرات الحقيقه اللي تلموا مع العائله، هذاك علاش انا كي نحكي هكا نحب نقولها هي يارا بنت اختي، هي يارا بنت منى، نقول لك الف الف مبروك حبيبتي، ان شاء الله يا ربي بالرفاه والبنين، ربي يهنيك وربي يعطيك الوقت الطيب يارا سعد المهندسه. يارا سعد حبيبتي كل عام وانت بخير ساعه، وان شاء الله زواج مبارك، وان شاء الله ربي يتم عليك. الياس خياش زوجها نقول له ان شاء الله كل فرحه، وانت ديما هكا على روسنا، محلك محلى والدي كيف كيف سيدي زانجينيور، ربي ان شاء الله يتم عليهم محلاكم وربي يتمم فرحكم الكل. سعد باشا كيف كيف، مناف لا فراس مروان وانا ليلي وكل عائلتنا سعيده، عائله بن سليمه وعائله الخياش، نهدي لكم الاغنيه هذه.

0: خليني نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك وزاد كيف كيف باش نقول لكم انا توا بسلامه. ميرسي امال برجي بن سوسيه هكا ايبوز حرم بن سوسيه. دونك ديديكاس شكون؟
1: ديديكاس البوراوي بن سوسيه اللول
0: زوجك
1: زوجي
0: المسوق
1: اي ولادي رفقه وسلومه واحمد ربي فضلهمني وربي يشفي ليومي
0: يا ربي يشفيها يا ربي وخليها
1: وخويتي فرج ومعز وميرا البرجي
0: أي.
1: فامي نابلي فامي كل
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ربي فضلهم
0: ربي فضلهم كيف كيف. انا نقول لك ماما ربي فضلك زيد ان شاء الله كل عام وانت بخير في ليله وربي يشفيك وربي يشفي كل اميمه يا ربي ويرحم بكل اميمه وربي يخليك بالله قد ما تقعدوا بحذاهم وقد ما تحبوهم وقد ما تعيشوا معاهم راوي نهار البركه تمشي معاهم راه ربي فضلكم الكل الناس الكل اللي سمعتونا واللي تبعتونا اليوم على الدنيا وما فيها جوره فهم موزيك جينا اللي كانت في موعدها من 10 ل 11 من البنت خيل كانت في الاخراج التقني برشا ضحكه الحقيقه محليك عبدو بلاجوزه في الاخراج الرقمي احلى مغيرين كانت في الاعداد والتقديم. نقول لكم انا بوسه كبيره وقعدوا مع كامل برامج الدنيا وما فيها

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800.

0: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة منح شهرية تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي بألفين والاكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اليا اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك
7: جوهرة
8: اف ام بوبليسيتي
9: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام بسمة صعيدية
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توفيت فجر هذا اليوم الأحد أرملة شهيد الواجب الوطني عون الحماية المدنية رضوان حاجي الذي كان توفي قبل أسبوع فقط رفقة زميله جراء حادث مرور جد بالطريق الوطني عدد 15 عندما كان عائدين من مهمة إخماد الحرائق بجبل الكف. وقالت مصادر مقربة من العائلة إن الفقيدة لم تحتمل صدمة فقدان زوجها وتوفيت فجر هذا اليوم تاركة ابنة في العمر 6 سنوات وفق مراسلنا بالقصرين. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل أمس من حجز 8,832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقبية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي من بينها 5,928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء وفق ما أكدته مدير الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة سفريقية للأمس. دولياً وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم الأحد خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار تجاه أماكن متفرقة من شرقي وجنوبي القطاع. قرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التأكيد على أنه لا مفاوضات حالياً مع الجانب الأمريكي ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت وفق ما نقلت وكالة مهر هذا اليوم. كما أوضح عراقجي أنه لا يوجد أو يوجد فقط مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء مع الجانب الأمريكي. عراقجي لفت كذلك إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان تتعلق بتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز قائلا نحن في المرحلة النهائية. كما أوضح أنه سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد توسيع اتفاقية الدفاع الموقعة مع باكستان والسعودية مؤخرا وأن مصر وبلدانا أخرى من بين المرشحين المحتملين للانضمام. موجز إلى اللقاء.
9: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net
11: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية الأحد

0: 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
1: من جمية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة. نزل عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي. تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت نوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغششت على أمي
0: تذكر في هيرجلا بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. جوهرة جيت سيت.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ماما وحيدة ومع سامي والمزور. مرحبا يا مزور.
1: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم وإلى اللقاء.
0: عمو بشرة، مرحبا يا عمو بشرة. معز في قيادة السفينة وفيها برشا صغار. معز عسلامة، معز الخياطي. معنا طبعا في الكواليس صابرين بن ناصف مستشار بيداغوجي، ومعنا نادرة طرابلسي في الإعداد، صحبة سامي بالطيب. ومعنا ضيوفنا اليوم، معنا البنوتات المزيانات، معنا شهرزاد، باش نعيطوا لها شهرة. عسلامة شهرزاد.
2: عسلامة.
0: ومعنا قمر، مرحبا يا قمر.
3: عسلامة.
0: ومعنا أم البنات زوز اللي هي أمل، مرحبا مدام أمل.
4: عايشك، مرحبا.
0: الزوز بنوتات اللي هما تواما فوس جمال، إذا كان صح التعبير، أما باش يلعبوا ضد بعضهم يا مزور.
1: بالحق.
0: إي
1: أنا نعرف شهرزاد ديما واقفة بحذا الباب، ونعرف قمر ديما تاكل في التمر.
0: وأمل أمهم باش تكون الجوكير، مرة تقف مع مع قمر، ومرة تقف مع شهرة،
1: ومرة تقف على الطنجرة وهي طيب.
0: ديما تفكر في كرشك يا مزور. قبل ما نبداو باش نذكروا الناس بكارتاج لاند الحمامات، اركاد لوميير، برشا جو، تشالنج فيكتوريز. اركاد لاند كارتاج لاند الحمامات، فما برشا لعب، فما برشا جو، فما باسكيت، فما ريتسينغ، فما بونشينغ، وفما جو دو ريفليكسيون. الكل لازم كنت تمشيو، وفما التيكيات يا مزور، راهو كي تاخذ تيكي حافظ عليه، خاطر تنجم تربح كادو.
1: هذاك اش صار؟ انا مشيت الاسبوع اللي فات وعديت نهار قمقوم قمقوم قمقوم قمقوم الأولانية متاع العومة والشيخات، والقمقوم الثانية شاركت في برشا ألعاب، والبطاقات هذوك ما عطاوني بها برشا جوائز، محليهم محليهم. والقمقوم الثالثة فم واحد يعمل ماكلة بنينة بنينة بنينة بنينة، كليت منها.
0: صحة صحة يا مزور، صحة. توا الباقي للسادة المستمعين وصغيرات الكل اللي يشوفوا فينا في التلفزة، واللي يسمعوا فينا في الراديو، واللي يمشيوا يبحروا أما في وسط الانترنت باش يلقاو كارتاج لاند، يمشيوا ويشوفوا. ومعنا قمر وشهرة باش تاخذوا تيكيات كارتاج لاند زاد انتوما، وتمشيوا تلعبوا أكيد هدية من كارتاج لاند الحمامات. وقبل ما نوصلوا يا مزور نسمعوا النغمة دي.
1: أوكي.

0: بعد النغم ونذكركم اللي معانا شهرة وقمر ومعانا الجوكير نتاعهم أمهم أمل ونمشيو للفقرة الأولى. إيش تختار؟
1: إيش تختار؟ إيش تختار؟
0: باش نبدأ بشهرة. شهرة إيش تختار؟ تحب حمامة اللي هي رمز السلام ولا تحب النسر اللي هو رمز القوة؟
2: أنا نختار حمامة رمز السلام.
0: وعليش؟
2: على خاطر باش يكون فماش حروب وبرشا حاجات خايبين ونقفوا في يد واحدة.
0: صحيت يا شهرة ومحلي شعرك مزيان يا شهرة. تسلفولي مش نحوس بيه وبعد نرجحولك. نمشي والقمر. قمر نفس السؤال، ايش تختار حمامة رمز السلام ولا نسر رمز القوة يا قمر؟
3: نسر رمز القوة.
0: وعليش؟
3: خاطر نسر قوي كيما بابا.
0: نسر قوي كيما بابا. ربي يفضل لك بابا حبيبتي الغالية. نمشي للسؤال الموالي ونرجع لشهرة، ايش تختار ماكلة طيبها ماما ولا تمشي تاكل ماكلة من المطعم البرا؟
2: نختار ماكلة اللي طيبها ماما.
0: وعليش؟ ماما طيب خير من الرستورانات البرا؟
2: لا، ماما طيب أكثر بنين.
0: أكثر بنينة؟ شنو هو اللي تحب في ماكلة ماما يا شهر؟
2: نحب برشا حاجات خاطر هما صحية وتقوي البدن.
0: وشنية أبن ماكلة طيبها ماما؟
2: كل شيء.
0: اي شنو هي انت تحبي؟ كل شيء طيب وبنينه، ما انت لازم تحب ماكله اكثر من الاخرى. شنو هي؟
2: مقرونه
0: حمراء بالصلصه.
2: اي
0: تسمع يا مزور.
4: انا مره كي تعجب الخرشف.
0: نمشي والقمر. قمر نفس السؤال، تحب الماكله الطيبه ماما ولا تحب كي تخرج تاكل ماكله لبرا؟
2: نحب الماكله الطيبه ماما.
0: وشنو أبن ماكلة تحبها أنت يا قمر؟
2: باكيت فخسي
0: تعملها ماما؟ ماما تحل ريستورانتي بالباكيت فخسي. هاو الباكيت فخسي البرة، شنو رأيك يا مزور؟
4: أنا نحب الزوز، نحب ناكل ماكلة ماما ومن بعد نمشي نعمل تحريشة البرة.
0: ما بعضهم فرد وقت يا مزور؟
4: لا بيناتهم نهار.
0: نرجعوا للشهرة. شهرة شنو تحب؟ تحب تلبس حذاء رياضي دي سبادري ولا باسكيت، وإلا تحب تاخو صبات فخم هكية ولماع ويبدأ فيه تالونات؟ شنو تحب يا شهرة؟
2: نحب ناخو سبادري مع لماع محلي.
0: سبادري ويكون لماع
4: ومريح.
0: أي أنت رياضية؟ تحب تلعب سبور؟
2: أي
0: شنو سبور اللي تحب؟
2: مثلا الجيمناستيك.
0: تحب الجيمناستيك؟ وشنو اللي في الجيمناستيك تحبه؟ تحبك الحركات اللي يعملوها أرضية ولا تحب القفز ولا شنو تحب؟
2: نحب القفز.
0: القفز. انت طويلة شعرة؟
2: اي
0: طويلة كيما ماما ولا كيما بابا؟
2: كيما ماما.
0: طويلة كيما ماما. وانتي قمر ايش تختار؟ تحب ديزيسبادغي حذاء رياضي مريح ولا تحبك سبابت اللي يبدو هكا بالتالونات؟
2: حذاء مريح حذاء متاع رياضة.
0: وتحبه كيما شهرة لماع ولا تحبه عنده لون اخر؟
2: عنده لون اخر.
0: شنو اللون اللي تحب؟
2: الاحمر.
0: اللون الاحمر. وانتي تحب الرياضة؟
2: اي.
0: شنو تحب تلعب؟
2: نعمل دانس.
0: اي شنو نوع الدانس اللي تعملها؟
2: حركات
0: يعني كيما الرقص الكلاسيكي ذيكا؟
2: اي
0: اكلي هكا جهاز وديهم يبداو يدوروا.
4: رقصة الشكشوكة اسمها
0: ذيكا. رقصة الشكشوكة يا مزورة هذيك اللي يقول لك راهو الرقص الكلاسيكي، راهو فما فرقة معروفة كبيرة في روسيا اسمها البولشو. والناس كي يمشيو يتفرجوا فيها يا مزور يقعدوا بالعام باش يقصوا تيكي نتاعهم.
4: عام وما واقفينش قدام الصف.
0: عام يقعدوا باش يستناو يعطيهم تيكي. في بالك يا مزور؟
4: ولا ماشي حاجة على الأقل.
0: شنو باش يربحوا ياكلوا؟
4: عام كامل وما يستناوش ولا.
0: ليه يمشيو ياكلوا يا مزور؟
4: باهي.
0: يا باهي. نمشي وساعة للنغم الموالي يا معز باختيارك انت باش تختار لنا نغم جميل، ومن بعد نمشي للفقرة الموالية اللي هي يلا نغني.

0: دي
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.

العودة بعد هذا النغم ونرجع مع عمو بشرة الجميل، أستاذ الموسيقى الجميل جدا جدا جدا، واللي يحبوه صغيرات الكل الكل الكل، على خاطر وقت لي عم بشرة يعزف الصغار الكل يغنيه صحيح. وبش نبداو بشهرة في الغناء، يلا شهرة.

0: أوغا أوغا.
1: برافو برافو شهرة جميلة شهرة جميلة شهرة زيد. برافو حبيبتي. باش نمشي ولقمر قميرة الجميلة وباش تغدينا مع عمو بشرة الوسيم الجميل.

0: برافو برافو. قل لي مزور، كاين نقول لك اعطيهم عدد شهره قداش تاخو وخميره قداش تاخو؟
1: على قداش؟
0: على 111.
1: 120 شهره و 119 معهم واحد، 120 اخرين القماير.
0: اوه برافو برافو برافو. أمولة أنت تغني مع البنات؟
2: أكيد
0: شوية شوية
2: شوية
0: شوية. وأنت تحفظ البنات لغني؟
2: نحفظهم نحفظ أكثر منهم ساعات.
0: أما لا تسمعنا أنت غنية
1: توا. سمعنا
0: يلا سمعنا يلا.
2: هذوما هما اليوم فكانوا ديجا نغني معاهم.
0: أي أما ما يسالش زيدنا أغنية أخرى أنت حفظتي لهم أما هما ما غنيوهاش توا ترى.
2: ذكروني شهر زيد شنو الأغنية؟
3: ما وعدوا
1: مساج عربي بالسوري ولا بالانجليزي ولا حتى بالحدش بنش.
2: هذوما هما والله هذوما هما اللي حفظتهم معاهم.
1: هي هذيك باهي تاع ام كلثوم باهي.
2: هذا كان فيه قمر معايا.
0: باهي يال يال.
4: Je t'aime, t'aime tant.
3: Je suis un petit enfant, j'adore mes parents.
1: اوه هذه ماما وحيده هذه
0: هذه. تحلي تحلي تحلي. توا نقول لك توا ماما أمل باش تغطي ودنها وتغطي عينيها زوز، وانتي باش تكلم بشوية في الميكرو وتقول لنا كل واحدة فيكم شنو تحب تقولها.
1: اي اي اي
0: باش نبدأو بشهرة.
1: أنا نعس عليها باش تغمض عينيها وذنها.
0: اي يال أمل غمض عينيك وذنيك. يلا شهرة قول بشوية في الميكرو يال شنو تحب تقول ماما من غير ما تسمعي.
3: نحب نقول مرحبا برشا برشا برشا ربي فضليك.
0: باهي وشنو تحب تقول بابا؟
3: نحب نقول بابا زين ربي فضلهولي وربي فضلهولي زيدا
1: وحضري ما بطلعي
3: ونحبو برشا زيد.
0: نحبو برشا زيد. باهي تواصل أمل عسى عليها مزال.
1: لا استنى خلت تنفس مع سويرك تنفس شوي عاود ارجع. هاي عاود سكر هنيك
0: وسكر عينيك
1: زوج.
0: يلا قميرة قول في الميكرو بالسرقة يلا.
3: نحب نقول لها نحبك برشا وربي يفضلك.
1: بابا اش تقول له؟ بابا
0: اش تقول
3: بابا؟ نقول له ربي يفضلك وانا نحبك برشا.
1: برافو
0: برافو.
1: اي اي اي حل حل يديك وسمعهم كانوا يحكيوا على الطقس ما قالوا شيء
0: باهي. احنا تو باش نواصلوا ونذكركم اللي فما كارت هاجلاند الحمامات يا مزور. يا انت مشيت لها الجمعه اللي فاتت وتنجم ترجع وقت اللي تحب يا مزور.
1: ما نسيت الشورت الازرق نتاعي غاد.
0: ما لا ارجع هزه يا مزور.
1: هذاك شنو نعم؟
0: اي زيد العب غاديك وزيد اربح جوائز يا مزور.
1: وما ننسى شيء.
0: وما تنسى شيء. دونك كارتاج لاند الحمامات اركاد لوميير برشا جو تشالنج فيكتوريز جيمز بارتو باسكيت ريتسينغ بونشينغ و جو دي ريفليكسيون. ديما تستنى فيكم في كارتاج لاند الحمامات وكي تاخذوا تيكياتكم ما تضيعوهمش على خاطر التيكيه تنجم تجيب لك كادو في كارتاج لاند. كارتاج لاند تستنى فيكم الصغيرات الكل. ونذكركم اللي المتسابقين معنا في استوديو عندهم زيدة كل واحدة فيهم بيي باش تدخل الكارتاج لاند.
1: ايه وش لازم معايا اصحابي راه المرة الجاية.
0: اي هز هز باش تهز الحومة الكل.
1: لا الحومة اللي من هنا اللي من غاديك للجمعة الجاية.
0: ومن مغاديك للجمعة الجاية. نواصل مع معز الخياطي قائد سفينة الأطفال ونغم ويلي.

0: عودة من هذا النغم نعود نذكركم شكون موجود معنا في استوديو في الاستشارة البيداغوجية مدام صابرين بن ناصف، في الإعداد عنا نادرة اترابلسي مع سامي بالطيب، وفي قيادة سفينة الأطفال معز الخياطي، وفي استوديو عنا عم بشرة الوسيم الجميل أستاذ الموسيقى للأجيال، وعنا مزور وعم سامي ضيوفنا لهذه الحلقة. عنا شهرة الجميلة اللي شعرها كما الجازية الهلالية بسم الله ما شاء الله، وعنا قميرة الجميلة جدا جدا بشكيكلات اللي محلاهم عندها، وعنا جوكير متاع زوز بنات أمهم أمل، ونذكروا اللي هما زوز إتوامة، ونواصلوا مع الفقر الموالية يا مزور التحدي.
1: التحدي وما أدراك ما التحدي.
0: السؤال الأول يا شهر، توا احنا كي نمشيو فوق لابس علاش ما نطيروش ونبداو هكا كيما العصافر طايرين؟ علاش ديما نبداو لاصقين في الارض وما هكا فجاه
1: نطيحوش في الفضاء؟
0: ما نطيحوش في الفضاء علاش؟
1: بالرغم من الكره الارضيه مدوره،
0: رغم انها مدوره.
1: صعيب عليا السؤال هذا، صعيب زعما نخمم.
0: شنو يا شهر السبب؟ تعرف؟ اذا ما تعرفش اسال ماما.
2: ماما
0: علاش؟
3: الجاذبيه.
0: الجاذبية قوة
1: الجاذبية.
3: كنت باش
0: نقولها. اي نعرف انت حتى من هنا الغدوة كنت باش تقولها.
1: كنت باش نقولها غير الجاذبية جبتني ما خلتنيش نقول.
0: السؤال الموالي لقميرة، باه شنو الغاز اللي يتنفسه الانسان للبقاء على قيد الحياة؟ شنو احنا اللي تنفسوه باش احنا ديما نقعدوا حيين؟
1: وحتى ذا سؤال راهو صعيب شوي، اسمه تفكير، لازم تفكير عميق
0: اي جدا. تعرف قميره ولا تنجم تسال ماما؟
2: الاكسجين.
0: الاكسجين
1: كنت باش تقولها
0: شنو اللي منعك يا مزور؟
1: ما نتنفسش مليح، هذاك علاش ما قلتهاش؟
0: نقص اكسجين. نرجع للشهره الجميله، اين هي اكبر قاره في العالم؟ ما شفت الكره الارضيه، ما فما القارة الإفريقية، فما الفوق القارة الأوروبية، فما قارة أمريكا، فما قارة آسيا، أينه منهم أكبر قارة؟
2: قارة آسيا.
0: صحيت يا شهرة.
1: مش نقولها
0: وعلاش ما قلتيش يا مزور؟
1: خاطر خلت آسيا ما راقدة توقايلة، قلت خليهم بعد نقول.
0: نمشيو لقميرة. قميرة، ما بين القارة الإفريقية اللي احنا فيها موجودين في الشمال في تونس، وما بين أوروبا اللي فيها فرنسا وإيطاليا وكالدول هذيك، فما بحر، تعرف شنو اسمه البحر؟
2: البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
1: كنت باش نقولها عمت فيه الجمعة اللي فاتت
0: في البحر الأبيض المتوسط،
1: وانا مشيت عاد قلت لك الحمامات.
0: اي
1: اي ممكن عمت في البحر، وذاك هو البحر المتوسط.
0: صحيت يا مزور. اي اي
1: في كارتاج لاند البحر قريب لهم غاديك، مشيت عملت غدسة.
0: اي صحيح.
1: وقدم لي نفسه قال لي على السلامة، قال لي انا البحر المتوسط، قلت له انا المزور المتوسط.

0: مصر ده ما تعرفش الأردن؟
1: لا لا سلطنة عمان العاصمة بتاعها مسقط صحيح.
0: كنت مش أقولها راني كنت مش أقولها.
1: أيوة عشان ما قلتهاش يا مزور.
0: ماني قدام لغالب غدتني عيني رقدت.
1: نمشيو البلاد اللي سألت عليها توا يا مزور باش نسألوا فيها قميرة.
0: أيوة بنتي علينا سؤال.
1: أيوة نتاعك أنت السؤال. ثم بلاد قريبة لسلطنة عمان اسمها اليمن.
0: إيه
1: وفيها يا سيدي بن سيدي حضارة قديمة يا مزور. حضارة اسمها سبأ.
0: سبأ.
1: وفيها ملكة معروفة برشا اسمها بلقيس.
0: سبأ.
1: وعملت برشا حاجات مزيانة ومعروفة بلقيس سبأ وقصتها مع سيدنا سليمان النبي. البلاد دي اسمها اليمن.
0: مش عندهمك الحدائق المعلقة؟
1: الحدائق المعلقة ليه مش في اليمن، أما عندهم الديار اللي على تيقان أول ديار في العالم.
0: إيه؟
1: اللي هي ديار على تيقان.
0: إيه عندي حبيب يسكنوا غادي.
1: إيه أما الحدائق المعلقة في بابل يا مزوج. اللي هي في العراق. انت غلط ميسالش. اما هي اليمن فيها كالعمارات كده يبدأوا ملونين.
0: مش صد مقرب غديك
1: صحيح يا مزور.
0: صحيح
1: قميرة البلاد دي شنية العاصمة متاحة كان ما تعرفش نسبلو ماما سن
0: سن
1: سن
2: سن ماما
1: تسأل ماما العاصمة صنعاء. صحيت نقطة القميرة.
0: نقطة الماما
1: ونقطة الماما. نواصلوا إذن بنو تيتي الصغرونات المزيانات شهرة وقميرة. نواصلوا في التحدي ومزال عنا زوز أسئلة فقط، سؤال شهرة وسؤال قميرة. هكا ولا هي مزود عمو بشرة معاش تعاون أنا راني نخزرك وانت قاعد من قبيلة تشوش قاعد انت تغش تعمل في عملية غش يا عمو بشرة. أيوة يا سيدي نمشيو للمدينة الأولى وطبعا كي تصعب عليكم تسألوا ماما خاطر النقطة اللي باش تعطيها ماما تتحسب لكم. تفهمنا؟ يلا مزور
0: حاضرين اسمعوا فيك. المدينة في تونس ولا البر؟
1: المدينة في تونس. والمدينة الأولى اللي باش نحكيو عليها هي مزور.
0: ايه؟
1: قريبة ياسر للعاصمة.
0: أوه. هي العاصمة في 4 ولايات.
1: اي
0: عندنا لكن تسمى تونس الكبرى مو هكا ولا
1: انت تسمى اقليم تونس الكبرى. اي
0: كي نحيو الولايه هذيك نلقاو الاخرى وكي نحيو الاخرى نلقاو الاخرى ونزيدو الاخرى نلقاو بجنبها واحده اخرى. انا هي منهم ترى
1: انا هاني باش نقولك وانت حاول تطلع.
0: اوكي
1: يا سيدي سمعوني صغيرات سمعوني يا قميره ويا شهره. المدينه هذيا يقولوا انها تنجم تكون فينيقيه، تنجم خطر قريبة للقرطاج، تنجم تكون رومانية، تنجم تكون فندالية نسبة للواندال، تنجم تكون بيزنطية، تنجم تكون جوتيك، تنجم تكون مدينة عربية.
0: المهم تونسية في الأخر.
1: ايه في الأخر هي تونسية، اما نحكيو احنا على التاريخ يا مزور. اما المرجح يا مزور انها تكون مدينة عربية. علاش؟
0: قولي علاش ترى؟
1: سيدي يقولوا
0: شو يتكلموا يا اخويا وش يقولوا
1: يقولوا يا اخويا يقولوا وبعد احنا تنثبتوا مع جماعه التاريخ عاد ما تكلمونا جماعه التاريخ
0: باه
1: يا سيدي يقولوا اللي المدينه هذيا نسبه الاسم نتاعها اسم المدينه هذيا نسبه لقبيله عربيه اباضيه جات من اليمن من صنعاء تاع قبيلك
0: باه نربطوا الشيء بعض.
1: ايوه وجيت وسكنت في افريقيا ما تعرف انت يا مزور افريقيا هي تونس
0: بالطبيعة احنا اسمنا عاطينو القارة كاملة
1: هكا ولا يا قماير هكا ولا يا شهر باه توا في المدينة هذية تولد ولي صالح
0: شيء الله ولي الله
1: اللي هو سيدي محرز بن خلف سلطان المدينة اللي هو سيدي محرز تعرفوه موجود في بسويقة في الشيرة هذيك هكا ولا هذية مولود غادي في المدينة ذيك باهي نزيد نقرب لك يا مزور ونقرب لك
0: شهر
1: لا نقرب لك المعلومة يا مزور شد بلاست باه ونقربوا الشهرة ونقربوا القميرة. المدينة هذية اسمها قريب المدينة أريان اليمنية.
0: اليمن فما بلاد اسمها أريان
1: فما بلاد اسمها أريان يا مزور وتبعد 155 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء.
0: قلت لك مديت نعرفها
1: أيوة

0: هذه المدينة والناس اللي يسكنوا في وسطها يتسموا الأريانيين. فهمنا؟ أيوة. ويا سيدي بن سيدي الاسم المدينة دي اللي ولد في تونس مشتقة من الكلمة هذه.
1: طلعش بن عروس بعيد على بعضها جيش.
0: هنزيدك معلومة أخرى. معروفة اسمها مدينة الورد وفيها مهرجان للورد.
1: مالا بن عروس لا وتونس المدينة لا.
0: أيوة
1: قعدوا لي زوز من نخمم أنا والبنات.
0: أيوة يلا شهرة. هي مش بن عروس وهي مش تونس واسمها مشتق من كلمة أريان وفيها سكان اسمهم أريانيين وفما مهرجان متاع ورد في وسطها وفيها بير معروف اسمه بير بالحسن يمشي ويقعدوا فيها خطر فيها جنينة
1: بير بالحسن. اي اي
0: اي وفي جنينة صغيرات
1: والله يظلني بديت نعرفها.
0: اي عرفتها يا شهر شني
2: أريانة
0: صحي.
1: كنت بشقولها
0: يا سيدي نمشي لقميرة. قميرة السؤال أصعب شوية يا مزور على قميرة. أنا قميرة ذكية
1: أنا بحذاها نعاونها.
0: أيوة لازمك تعاونها يا مزورة خاطر لازم تعرف. أي قميرة فما ولاية في تونس أعز ولاية في العالم تعرف عليش؟ خاطر في وسطها الواحات وبجنبها البحر اللي هي صعيب تتوجد في العالم.
1: ما تلقاهاش كاينش في تونس الغالية.
0: وفيها خليج كبير مزيان وفيها برشا سايت. الولاية هذية اللي اسمها جابس في وسطها منطقة. المنطقة هذية فيها ديار مبنيين في الجبل أو محفورين في الجبل. المنطقة هذية مازالوا سكانها يستعملوا اللغة القديمة ساعة ساعة مش ديما. والمنطقة هذية يصنعوا فيها المرقوم يصنعوا فيها
1: الكليم
0: يصنعوا فيها البخنوق
1: ويصنعوا فيها الكليم.
0: أي ما قلنا الكليم. أي
1: لا كليم واحد آخر هذا أكبر شوية من الآخر
0: وفما بخنوك والقرية هذية موجودة الناس كل تمشي لها والناس كل تحبها وديما يزوروها ومعروفة برشا حضارة وبرشا ألوان وهما كل جماعة ذوكم الأصليين هم اللي عملوا الكسكسي.
1: أوه عندهم هم الكسكسي.
0: إيه هم اللي صنعوا
1: يا بابا
0: وهم اللي صنعوا المحمصة
1: يا بابا انت بالقديد
0: وبالقديد يا مزور. شفت كي نحكي لك على الميكرة
1: الجار نتاعهم محفورين في القاعة زيادة عندهم.
0: إيه عندهم وحديتها كي الفوق
1: في الجبل وعندهم محفورين اللوت. وعلاش محفورين اللوت عندكش فكرة؟
0: عندي فكرة.
1: علي؟
0: أولا بالنسبة لي محفورين في الجبل هذيك طريقة من طرق حماية النفس خاطر يراو العدو من بعيد وبالنسبة للمحفورين في القاعة لأنه طقس سخون والأماكن من اللوتة باردة وزيدة يتخباوا على العدو.
1: كليماتيزور طبيعي
0: وزيدة فك الحفر ذوكم اللي الفوق يسميهم قصور ويحطوا فيهم المخزون متاحهم
1: الماكلة والكسكسي
0: والحبوب الكل يا مزور
1: والملثوث
0: يا مزور والتمر زي
1: التمر
0: يا مزور
1: اللي قلته قمر
0: باه نعطيكم زوز حروف قمر خاطر صعيب عليك سؤال. نعطيك زوز حروف من اسم البلاد هذه او المدينة هذه الموجودة في جابس. راي موجودة في جابس اسمع الزوز حروف الاولانيين ميم طا مطمطة صحيح.
1: كنت شقولها
0: وش بيك ما قلتيش خوفك عن مباشرة؟
1: لا قلت خليني نكمل لك التمر وبعد نقول
0: هيا بي. إذن هذو مزوز أسئلة لصغيراتنا ونمشي للنغم الموالية معلم.
3: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست
2: You can't resist.
5: جوهرة FM. Publicité.

0: يا مزور الجميل الذكي وعام مباشرة ونعود ونرجع مع قميرة وشهرة وجوكير مدام أمل نرجع من جديد وبش ناخدو ألو ضيف أهلا بدي قبل ما نمشي والألو يا مزور عشان نذكرك البلاصه اللي مشيت لها انت الجمعه اللي فاتت
1: كارتاجلاند نعرفها
0: اي كارتاجلاند الحمامات نعاود نذكركم اللي فيها برشا العاب وفيها تشالنج وفيكتوريز وفيها جيمز فيها باسكيت فيها ريتسينغ فيها بونشينغ وفيها جو دو ريفليكسيون عندكم برشا حاجات نجموا تشوفوها في كارتاجلاند وفما برشا اضاءه او فما برشا حاجات
1: متعه
0: كبيره كارتاجلاند عندكم كي تمشيو وتلعبوا تربحوا تيكياتك التيكيات هذوكم تخليهم عندكم حتى تنجموا تربحوا بالقرعه في التيكيات
1: جربت انا وطلع صحيح
0: طلع صحيح باش تهز حومتك انت
1: المره هذه باش نهز فريد وفتحي وشهرزاد وبطيخ
0: وبطيخ الوي
1: باش ناكلوها في ثنيه
0: نمشيو عندنا ضيف نتاعنا في الو ضيف الضيف نتاعنا عنده عرض جميل جدا جدا جدا وقاعد ياخو في سكسي كبير كبير كبير والعرض هذايا اسمه خيال جميل فيه عديد الشخصيات يا مزور في شخصيه جميل في شخصيه سلحوف في شخصيه الذئب في شخصيه ليلى وفي شخصيه خروف وايضا شخصيه خنزور لازمك تعرف يا مزور اللي العمل هذا فيه مستشار كبير كبير كبير فنيا تعرفوا شكون المستشار
1: شكون ترى نعرف واحد بركن
0: الدكتور عبد المنعم شويات
1: ايه صديقي وصاحبي مالا
0: مالا الدكتور عبد المنعم شويات تعرف باش يتميز
1: باش
0: عمل تربص كبير في لغة الصم والبكم وعمل برشا عروض مع جماعة الصم والبكم اللي هم صغيرات وطلع معاهم عروض جميلة جدا وكصغيرات كانوا محليهم محليهم محليهم فوق الركح يا مزور
1: وإنسان طيب برشا
0: طبعا طيب برشا باش ناخدو احنا الانفيتي متاعنا اللي هو أستاذ مسرح ومطلوب جدا في العروض زادا يا مزور
1: باش نتفرج فيه مالا
0: اي لازمك تفرج فيه خلينا نعرفوا معاه العروض هذه شنيه سي محمد لخوس عسلامه
2: عسلامه مرحبا شكرا على الاستضافه يعيشك
0: اي شنو احوالك
2: الحمد لله الحمد لله ربي يعطينا القوه ان شاء الله
0: ان شاء الله قل لي يا محمد العروض هذوما كيفاش عامل احكينا على العرض الساعه
2: والله هو العرض نص منال بكوري استشارة فنية عبد المنعم كما كنت تقراجي أنا معناتها الحمد لله
0: الحمد لله
2: ومعنا في الإضاءة زينب في الإضاءة زينب مرزوقي في الموسيقى محمد عبد البكوري وفي الإنتاج بتاع للإنتاج والتوزيع أستاذ حسين عبد الكريم وجهله تحية العرض موجه للأطفال
0: أي
2: أصرينا واخذينا تحدي أنه العرض يكون زادة ممتع للكبار ونجحنا في التحدي هذا الحمد لله يعني ديما الاولياء كي يجوا مع صغارهم يتفرجوا في العرض هذا يروحوا شيخين اكثر من صغارهم
0: اي
2: دونك الحمد لله الحمد لله
0: محمد العرض عرائسي
2: عرائسي طبعا
0: اي شنو نوع العروسه
2: لا جول ذات الفم المتحرك
0: ايوه
2: نخدموا بها الفونتريلوكي
0: اي
2: فن التكلم من البطن
0: اي
2: وهذه هي الجماليه اللي يقوم عليها العرض كله
0: وانت تعمل الاصوات مش هكا؟
2: وي
0: تعطينا صوت لكل شخصيه محمد؟ جميل مثلا
2: جميل مريض شويه
0: اي
2: وانا ندعو مزور انه يرد باله في الطقس هذا لا يمرض كما مرض في جميل
0: رد بالك يا مزور
2: رد بالك يا مزور صحي ترد بالك يا مزور الطقس خايب شويه ما تقولش الدنيا سخونه كهو
1: لا كيما رد بالي يعني.
2: صحيح هذا كان قلت لك ربي يعطينا القوه ان شاء الله باش نكملوا عدد العروض اللي عندنا الكل
0: ان شاء الله يا رب
2: وي وي وي الحمد لله لاباس
0: الشخصيه هذه كي حطيتها تربطها حكايه تربطها علاقات كيفاش
2: هي الفكره الكل انطلقت من سؤال يطرحه جميل في علاقه بشخصيه الذئب علاش ديما شرير هو في القصص الكل
0: اي
2: ومن غادي تبدا رحله البحث على اجابه للسؤال هذا نستدعو كل مره شخصيه تحكي لنا شنية عاشت في قصتها مع الذئب ومن بعد يجي الذئب زاد يحاول يبرر الموقف متاعه وتبقى الإجابة عند الصغيرات والعائلات متاعهم اللي تفرجوا في العرض
0: جيد به. أنا توا باش نذكر الأطفال الصغار باش يتفرجوا في العرض ذي الجميل برشا. مزور لازمك تمشي تتفرج.
1: باش نمشي نتفرج وناز معايا ولاد حومتي الأخرين اللي ما مشاوش الكارتاجلان.
0: أي باه باهي نذكرك بالعروض يا مزور باش تختار أنه عرض تمشي.
1: رزنامة هذه.
0: إي
1: مش... سيدي سمعني أي.
0: ما شاء الله صغيرات باش يتمتعوا بالعرض ذي في كامل تراب الجمهورية.
1: أوكي.
2: الحمد لله.
0: أي سيدي باش نبداو يا مزور بالقروين نهار 4 اوت
1: ومن نهار مش كعبات مقروض في ثنيه باه
0: باه. وعندك في بني متير اجمل المناطق الموجوده في الشمال الغربي عندك نهار الخميس 7 اوت
1: اي
0: ولازم
2: تعد 6 اوت و6 اوت في الخليديه
0: خطوتين
1: عاد قريبه هنا
0: قريبه هاي. وعندك الزهره وما ادراك نهار الجمعة 8 أوت
1: قريبة زدادية ناخد اللعبة في ثنيتي
0: باه. وعند
2: 9 أوت الشابة
0: 9 أوت الشابة
1: طرحوت في ثنية باه.
0: وعندك الرقيب
2: 10 أوت
0: وعندك جيبس
2: 11 أوت
1: روح شوية حنا لأمي
0: أي وملوخية
1: ملوخية المدام مش طيبها لي
0: هيا باه هاي. والرمين مش وقت الرمين هو تاو
1: لا مش تاو الرمين
0: ملا اسمعني محمد لازمك تعاود لنا عرض في الخريف باش ناخذ الرمين
2: ان شاء الله
0: باه
2: نمشوا للتستور ان شاء الله
0: ان شاء الله دونك عندك جيبس 11 اوت بعد عنا رديف
2: 13
0: رديف 13
2: 13 اوت
0: باه. وعنا العالية بنزرت
2: 18
1: عالية برشا العالية
0: الحالية منطقة جميلة يا مزور
1: عالية في بنزرت ذيك
0: هي وفي بالك العالية وقت اللي جاو يحفروا في الكياس ويقدوا فيه مش طلعت لهم أثار وتابلو موزايك في وسط الكياسة وعملوا وحافظوا على التابلو موزايك وعملوه رومبوان في الوسط
1: هاي الأفكار حلوة برشا
0: إي والعالية مزيانة مزيانة يا بومبك
1: فيها المراوح هذوكم اللي في تاع الهواء
0: لا ما فيهاش مراوح هواء أما فيها الديار على الطريقة الأندلسية لازمك تمشي يا مزور وتمشي تتفرج في خيال جميل
1: اوكي
0: باه ملا العاليه نهار 18 اوت
2: 18 هاي 19 منزل بورقيبه
0: 19 منزل بورقيبه
2: ما دينا ما خرجناش من بنزرت
0: اي جو
1: حمين
0: اي وبعدها ايش عندنا ام العرايس
2: 20 قعفور قبل
0: اي
2: 21 ام العرايس
0: اي
2: 22 قبلي
0: اي
2: 24 جرزونة نرجع البنزرت
0: اي
2: 25 التهماني
0: اي في الكيف اي
2: هاي 26 قربة
0: هاي
2: 27 توزر
0: هاي
2: و 28 بن عروس
0: ميلا
1: ختام وهمسك
0: ميلا الصغيرات الكل اللي يحبوا يتفرجوا في العمل الجميل هذايا خيال جميل متاع محمد لخوس استاذ المسرح الجميل ايضا راهو باش تشوفوا العروض هذيا في القيروان بني متير الزهره حمام سوسه ارقيب جيبس رديف العاليه ام العرايس جرجونه الدهماني وقربه وايضا بن عروس لازمكم في كل بلاصه تحضروا للعرض هذايا باش تحضر
1: نهز طربوش على راسي على الشمس واللمجه نتاعي ونمشي نتفرج في المسرحيه الجميله
0: بي اسمعني محمد
2: قول لي
0: اقرب بلاصه لينا احنا لهنا هي بن عروس
2: وي
0: مالا لازمك تهدينا ثلاثه تذاكر للعرض نتاع خيال جميل للبنيات الصغيرات اللي موجودين هنا
2: افيك بليزير نتصلوا بالاداره تاع المهرجان في بن عروس وافيك بليزير وي
0: باه ميلا يا شهرة ويا قميرة وجوكير مدام أمل عندكم ثلاثة تذاكر هدية من مهرجان بن عروس ومن الأستاذ محمد لخوس باش تحضروا العرض هذايا الجميل شكرا جزيلا
2: شكرا ليك يا عايشك شكرا على الاستضافة وشكرا يا علي مقدارك ربي يخليك
0: يا عايشك قميرة شنو تقول للعم محمد
3: كله نقول برافو وعايزك على التذاكر
0: با وشهرة شنو تقول عم محمد
3: ونقول له شكرا وعايزك على التذاكر
0: يعيشك شكرا للأستاذ محمد لخوس ربي يفضلك
2: شكرا جزيلا يومكم سعيد
0: إلى اللقاء عايشك بسلامة
2: إلى اللقاء
0: نتعديو مباشرة إلى هذا النهار
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: وصلنا إلى نهاية الحلقة مع ماما وحيدة وعمو سيمي والمزور. ومعانا عمو بشرة الجميل الوسيم أستاذ الموسيقى الرائع جدا. عندكم هنا على الطاولة قدامكم قصة حسن يونغ من إنتاج ونشر شركة جبال الشمال للإنتاج، وهي هدية للناس اللي يحضرونا وصغيرات اللي يحضرونا. قصة جميلة تحكي على حسن يونغ الموجود في مدينة المحرس، لكن بشكل غير تاريخي، بشكل أسطوري. تحياتنا طبعا من خلال معز الخياطي قائد سفينة الأطفال الجميلة، تحيات صابرين بن ناصف في الاستشارة البيداغوجية والإعداد كالعادة، سامي بالطيب ونادرة ترابلسي مع تحيات وحيدة دريدي. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يا أصدقائي.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: ست سنين اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn أشقى توس بور لا مود لا مود بور توس
6: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
6: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
7: عندك أورانج
8: جوهرة أفلام بمبليسيتي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الأسرة تطلق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وتواصل فتح باب الترشح لمبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 28 و2000. في تفاصيل أخبارنا، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غداً الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل13 من أوت من كل عام. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. يشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الحالي إلى غاية أوت من السنة القادمة 2027 لتشمل كافة المعتمديات ومختلف ولايات الجمهورية. يواصل فتح باب الترشح أمام الدول المتوسطية إلى غاية 31 من أوت الجاري للترشح لمبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028، والتي ينظمها الاتحاد من أجل المتوسط بالشراكة مع مؤسسة أناليند. وتهدف هذه المبادرة إلى اختيار مدينتين من ضفتين مختلفتين للبحر المتوسط لتولي تنظيم برنامج ثقافي يمتد على مدار سنة 2028، بما يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم الإدماج وترسيخ التعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية. ولنيل لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار، يتوجب على المدن الراغبة في المشاركة تقديم ملفات ترشحها عبر الإنترنت في أجل أقصاها 31 من أوت الجارية. وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين، فإن الدعوة مفتوحة أمام السلطات المحلية والإقليمية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لتقديم ترشحات مدنهم، وتشمل المبادرة مختلف المدن المتوسطية سواء كانت ساحلية أو تقع في المناطق الداخلية للبلدان الأعضاء. وتدعو المبادرة المدن الراغبة في الترشح لتقديم مقترحات مشاريع تجمع بين رؤية ثقافية محلية قوية وبعد أورومتوسطي واضح، على أن تتولى المدن الفائزة تنفيذ البرنامج الثقافي بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والفاعلين في المجال الثقافي. بتاريخ 7 من أوت الجاري موسم التخفيضات الصيفية لهذا العام ليتواصل على امتداد قرابة 6 أسابيع كاملة، وفق رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مراسلتنا شيراز التزركي أعدت الروبورتاج التالي في هذا الموضوع مع عدد من أصحاب المحلات وأيضا الحرفاء حول مدى استجابة مثل هذه المناسبات الاقتصادية الموسمية لحاجيات الأسر التونسية.
2: عملت دورة خفيفة مزيت خاطر كي غير بديت سا ديبون بار اكزومبل انا في البوتيك هذا بار اكزومبل الاسعار لا فيريتي في متناول جدا جدا بار كونتر دوتر بوتيك بجنب بعضهم نفس السلعة نفس الماتير نفس الكاليتي نفس كل شيء نفس كل شيء تلقاه في الدوبل والتريبل. دونك مش كل البلايص كل رخيصة ومش البلايص كل ينطبق عليها كلمة السولد، فما بلايص ينطبق عليها السولد فما بلايص لا، لكن هو ينطبق عليه كيف ما كنت تحكي احنا في تونس لكن قارنوها بالبرة خاطر انا نخرج لبرا فهمتني ماهوش كومبارابل حتى تعرف خاطر غادي كيقول لك 50% 50% 70% 70%. هنا في تونس يخنحوا لك السلعه المزيانه الباهيه المذخمه يخبوها ولا تبدا محطوطه تمشي تقيسها وتقتل روحك تعملهم الكل بعد تقول لا ارسل ما لهاش حاجه انت كي ارسل في الخ... الخارج لي زرت برشا بلدان لي كل يهبط اون سولد واون سولد هنا شنيا بربي نحيلك 10000 ولا 20000 حكي في غرغره اما بوضعيه تونسي حاليا منهم انا وغيري وغير غيري واحد يسلكها شوي وكها
3: البارح هو نورمال مو أول النهار في السولد الحقيقة برابور للسولد اللي فات وكل فما فرق كبير في الأقبيل الأقبيل الرو في العشية معناتها الصباح أكثر فهمت في العشية تتحرك أكثر عنا معناتها الحمد لله فما خدمة باهية ديما برابور السولد اللي فات وكل إن شاء الله معناتها إن شاء الله في معناتها في ما خير ماذا بينا إحنا حاجة كيما هكا تساعد نصور يعني تساعد العائلات الكل سورتو في وقت توا معناتها في الرونتري وكل تتنقص العبيدة على رواحة شوية والرأي اللي معناتها البروميسيون ديجا غيزونا بالها الأخر ديجا عاملين البروميسيون من 50% حتى يشل 70% كاو ولا ذي هو بر لومومون احنا مازلنا في البرميير دو مارك متاع السولد وان شاء الله في الدوزيام ان شاء الله تكون حاجة مخير
4: الحقيقة ثم إقبال كبير معنا ليمت النهار الأولاني متاع السولد بارابور الانفلونزا يعني بارابور العام عاملين خاطر بون الأسوام في المتناول الحقيقة أبارتي من 30% حتى 70% من النهار الأولاني دونك لي زور بيك متاعنا ديما تلقاهم العشية بيسكو الدنيا سخونة دونك تلقاهم 6 تاع العشية 9 تاع الليل هذاك الوقت اللي نلقاو تبدأ فيه برشا إقبال برشا على المجازان شوف هو السولد راهو سيتان تكنيك متاع pour liquidation le produit خاطر تعرف لي توندونس كل عام ثم انت توندونس جديده دونك ديما ثم البرودوي لعبت تحب تجدد دونك البرودوي اللي يقعد لنا كله نتاع السيزون نتاع الصيف وفان سيزون كل داخلين على سيزون اخرى كله يتحصل تويكا براتيكمون في المغازان تاعنا ما عندنا حتى ارتيكل نوفي كله سولدي يعني تقريبا نسبه 90% موجود البرودوي في المغازان كله سولدي وكله برودوي تاع سيزون ميم طون الدنيا سخونه باش تقعد موجوده حتى سبتمبر اكتوبر نجمو نلبسو من حتى لين يهبط الكوليكسيون تاع
5: بل موش لك كل خطر فم نزلت معناته حتى في الظروف ولا في حاجة مزيل موش لإقبال لك كل هي أحلى السلعة اللي موجودة عنا في ستوك خلط عليها السولد راهي طابت سولدي ولا فما برشة جيوك حاجة أخرى فما برشة كليونات إنهم يشكوا إنه ما فماش يدري سولد صحيح ما فماش موش للكوليكي أو كما أحنا في الدومين متاع الشوسير بالنسبة لنا أحنا ما نجمش أنا نعمل الترافيك اللي يعملوا فيه مثل عباد أخرين وكل شيء هذا كما يصيرش عنا سيدي جان نجم أنا نوريك حتى في اللي كل دبار متاع البكوات نفسهم البري تلقاهم في اللافيش معناتها اللافيش هذيك اللافيش الصغيرة متاع السول تلقى فيها البري أنسيان مشطب والنوفو بري معناتها بالبرسنتاج بتاعه كل شيء
1: دوليا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية عراقجي أضاف أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح هذا المضيق لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى بينما أشار عراقجي لأن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن نفى في المقابل وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الحالي من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة وإن استراتيجية إيران الحالية هي الحفاظ على هذا المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على الشروط التي وضعتها طهران قبل تلفزيونية وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العلاقات بين مصر وسوريا بالطبيعية مشيرا إلى أنه يعتزم زيارة دمشق قريبا كما أكد عبد العاطي أن القاهرة تدعم بصورة كاملة الأمن والاستقرار في سوريا شكرا وإليك
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة FM

0: اف ام على كل لون هي موسيقى تسمعوا على حد من صناع المقصاتي اوتوموتو مع خالد التومي على شبكه اف ام تي في.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
2: نصنار و 12 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وكنتوا تتابعوا فينا اليوم لحد 9 أوت 25/0448 للهجرة كالعادة. وتموتوا من نصنار حتى الماضي ساعتين نحكيوا فيها على السيارات. بعد شوية سي بشير النهاري وسامز بنوماتيك يكون بحذانا نحكيوا على لي بنو, نحكيوا على لي جونت بتبيع جديد في سامز بنوماتيك. سينو المجال باش يكون مفتوح لكم انتم اخر ساعه الاولى اخر ساعه الثانيه تدخلوا معنا اذا كان عندكم اي اشكاليه فيما يخص السيارات نتاعكم. فقره طومبان 73 275 836 300 300000. هذوما الزوز أرقام اللي موجودين على ذمتكم وين تلقاو جمال بوقديدة يستقبل في تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها. سينو على شو باش نحكيو اليوم؟ باش نجاوب على سؤال اللي يؤرق ما يخليهمش يرقدوا معنا العديد من أصحاب السيارات. علاش الكهرباء تاكل الزيت؟ شنو هما الأسباب اللي تخلي الكهرباء تاكل الزيت؟ دونك باش نجاوبوا على السؤال هذا في الساعة الثانية إن شاء الله. سينو زادة كيف كيف باش نحكيو على التوب دي فونت في أوروبا, شنو أكثر السيارات اللي تباعت بالنسبة للسداسي الأول من 2026, شنو الماركات اللي قاعدين يتباعوا, اسكو ماركات أوروبية وإلا ماركات صينية آسيوية وإلا أمريكية. تو نعرفوا التفاصيل بالنسبة للتوب 10 دي فونت في أوروبا بالنسبة للسمستر الأولاني. نرحب عبد الحميد بالعجوزة, تحياتي حميدة, مش تبحر من بعدها بحربي اليوم أنا كسكسي ولدي, هادي كويس الحركة قال مش نزل كسكسي كل شيء كان تهز تاكل وتروح باللي هزيته معك. ما تعملش كي عامة الشعب اللي يخلي قشور الدلاع ويخلي كوارث يخليهم في الشط. سامي ذويري تحياتي, شنو أمورك؟ مش تمشي مع حميدة تبهر؟ قال لك تنقرر لك حسابك صحيح كسكسي معي. هو يجيب الكسكسي وانت تجيب الدلاع, وينجح زعم الدلاع مش بطيخ خير؟ ايوه مواطنين صالحين. هاي ستي البداية كالعادة تكون مع الموسيقى, واش نبداو مع الصابر الرباعي. يلا
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار, مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
5: اكتيف سيفك
6: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: وريدو، طور عالمك.
1: جوهرة
2: أفلام بوبليسيتي
8: رسمه وتموتوا مع خالد التوبي.
9: وصلنا 23 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. نذكركم آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية تنجموا تتصلوا بنا إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارة تمتعكم 73-75-800-36-300-ألف. ذو مزوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم. كيف كيف فما لي دو باج فيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف كالعادة كي كل نهار أحد، وإن شاء الله ربي ما قطعناش حتى عادة، ولو أنه الحلقة الأخيرة معك سي بشير يكون موعد مع سامز بنوماتيك شارع الحرية سهلول. دونك إذا كانك جاي من جهة السيرفيس دامين آخر جراج على يدك اليسار، إذا كانك جاي من رومبوان شو سنتر أول جراج على يدك اليمين تلقاو أنا كوي تري بروفيسيونيل، تلقاو كان الضحكة، تلقاو كان لو كونسي اي لو بون كونسي سورتو للبنوماتيك نتاعكم ولي سياراتكم. سي باشي مرحبا.
10: اهلا سي خالد، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين جوهرة اف ام، مرحبا بسي سامي سي عبد الحميد، وربي يعينكم ونسكن
9: عايشك. قل لي سي بشير شنو هي الامور؟
10: الحمد لله رب العالمين، هي السخانه تحت شوي
9: احسن حاجه
10: الحمد لله يا رب، وربي ان شاء الله يحسن العاقبه خاطر تو السخانه هذه مش باش تعدي لنا بلاش.
9: افكتيفون في الخريف، في الخريف ترجع الكل امطر ان شاء الله غيث نافع
10: اللي كلك بار دون في الغلاف الجوي راه ما ضاعتش. دونك بعد اذا كان يعرضها الطيار نتاع هو بارد تحمل مسؤوليتك خويا. وربي يسترك.
9: لازمني نتفقد العجالي باش ما نعملش اكوا بلانينغ.
10: باوي هذيك قريب هذيك في الخريف وندوا في اتونسيون.
9: اكزاكتومون.
10: خاطر البنو ليس يل بيفير فاسيلمون ان اكوا بلانينغ.
9: صحيح.
10: دونك
9: لاديرونس نتاعو تقل على الـ على
10: البيتو. ساكروش بلو براتيكمون.
9: فوالا ما عادش يكبش في في الكاي.
10: قل طريف ما تهزو الفوق.
9: فوالا يولي الكهرباء ما عادش ستابل.
10: انكونترولابل.
9: فوالا. نعود نذكر ونقول سي بشير اللي كونه لا بريسيون دي بنو راهي اهم حاجه في في الكهرباء اون تيرم دو سيكوريتي. والبارح نتفرج في اون فيديو يحكيوا فيها على كيفاش تقلل من استهلاك الكربيرون، وحتى بور لي فيكول الكتريك تقلل من استهلاك الباتري. راهي لا بون بريسيون دي بنو راهي عندها دور كبير كبير كبير برشا. كي تبدا البنو سو غونفلي سورتو سو غونفلي راهي الكهرباء توصل تاكل حتى 10% زيادة في المية كيلومتر بارابار على الكونسوماسيون العادية نتاعها.
10: اي نعم.
9: معناها 10% راهو سي انور.
10: سي انور.
9: توجع الجيب.
10: بيان سور.
9: وإذا كان عندك كهرباء كهربائية راك تراسيلك تتعدى البورن دو ريشارج بوكو بلو رابيدمون كو بريفي. تو تافي.
10: شفت حكاية البريسيون هذه سي خالد هي راهي السهل الممتنع. هي اسهل حاجه انك تفقد عجليك مره في ال 15 يوم تعطيها لا بريسيون اديكوات ريكوموندي بار لو كونستركتور، خاطر ريت البريسيون هذيك ريكوموندي اللي كالكولي ان فونكسيون دو بوكو دوت بارامتر بور كو لا فواتور نو كونسوم با اسي دو كاربيرون بور كو لو بنو سوا لو بلو ستابل بوسيبل في لي فيراج اتسيتيرا اي تو. دونك سي تري بيان كالكولي. ما تجتهدش خويا، شوف شنو لازمها هاني يعني مكتوبه في الباب نتاع المازوت كي تحل الوحده نتاع المازوت الترام هذيك، ولا مكتوبه على جنب الباب نتاع الشوفير. شوف في الكوتي لاتيرال، شوف خويا الغالي البريسيون ريكوموندي واعطيها البريسيون نتاعها مره في ال 15 يوم. ما يسالش ندخلوها في عاداتنا وتقاليدنا، نتعداو الان بروفيسيونيل اللي عنده مانومتر كوريكت، نتفقدوا الهواء نتاعنا، والعجله راهي تطول معاك اكثر من اللازم. ما تخليكش تعيش دي سيربريز دي موفيز سيربريز لا قدر الله نتاع كلاتمون لايك ظل ناقصه هو تاكل بعضها وتولي في بالك اللي 1% نقصان في البريسيون 1% ريدوي لا في دي بنو 50%
9: صحيح
10: هذه سي ديزيتود تعمل وراها
9: صحيح على خاطر يولي ما عادش يمشي كان على البوندرولمون يولي يمشي على الفلون
10: يعمل سكون ابل دي فليكسيون
9: صحيح
10: ولي فليكسيون هذوك سي دي غوم في الاخر
9: وي
10: معناها البنو تقتلوا قبل العمر
9: صحيح
10: على خاطر انت ما تفقدش الهواء
9: وسيرتو اللي تحسها كنت تحسها كنت تباس على بومب
10: بيان سور كونسوماسيون دو كاربيرون تكثر برشا 10% تقريبا تخسر زيت علاش؟
9: علاش؟
10: بخلاف الريسك تاع البنو بخلاف الريسك ديكلاتمون اللي هو لو بلي غراف
9: يظهر لي ريسك ديكلاتمون يجي في السور غونفلاج دو بنو اكثر من اللي في السو غونفلاج
10: لا في السو غونفلاج اكثر
9: اه
10: با وي في السو غونفلاج اكثر هو ني سير غونفلاج ني سو غونفلاج اعطيه البريسيون كوموندي نتاعها وكاو
9: اي عندك اون بتيت مارج مثلا هي زوز ونص مثلا زوز سته ولا زوز واربعه ليش. مش مشكل
10: بوف مش مشكل مش تزيد تريف مش مشكل اما تنقص لا لا لا لا
9: مره بومبيست قال لي حط لها كرامتي زعما زوز ونص قال لي حط لها زوز وثمانيه الدنيا سخونه
10: لا برشا زوز وثمانيه زوز ونص سي لارجمون سيفيزون لا
9: ما علاقه الدنيا سخونه بزيدها
10: ما عندهاش حتى علاقه بالعكس الدنيا سخونه هي البريسيون تزيد في
9: اكزاكتومون حاجه اخرى نتفقدوا العجالي نتاعنا البنو افروا معناها
10: ديما افروا
9: اقرب ستاسيون نمشيو لها باش نتفقدوا فيها العجالي نتاعنا
10: خاطر الهواء السخون يغلطك يعطيك بريسيون غلطه يعطيك اللي هي زايده وهي مش زايده
9: وي.
10: دونك على الصباح وانت قصد ربي البلاصه سيرتو الصفر وكذا تعدى تفقد عجليك افروا وتفقد رود سكور زاد اللي من ديما ناسينها
9: صحيح صحيح
10: هاك رود سكور هذيك مرات تعملها فيك لو جيت تفقد فيها تلقاها مفشوش
9: صحيح.
10: في المخلي المخلي ايش باش تعمل وقت.
9: صحيح
10: خاطر نحن رود سكور جامي نتفقدوه ملي تتحط
9: ما تتنحى كان كيما عندك ريباراسيون في الكهرباء ولا باش تدن الكهرباء ولا حاجه كيما
10: كيما وقتها تنحى زيدها شويه هواء باش تعرف روحك يدوى الحي ما تلقاش روحك دون دي موفي سيربريز
9: واضح باهي فما فيديو اختها اخرى شفتها سي بشير فما ان نوفو برودوي قاعدين يخدموا عليه لي شينوا اللي هو يصبوا ان ليكيد بيان سبيسيفيك معناها خلطه سريه يتحط في وسط العجله يولي البنو انكروفابل اسكو صحيحه الحكايه هذه والا
10: البرودوي هذا موجود عنده برشا عنده برشا ويلا بروفي سون انيفيكاسيتي اني با افيكاس اش نقول لك علاش خاطر البرودوي هذاك صحيح هو سيدي غوم ليكيد ينجم يسد النقبه اللي اذا كان فيه النقبه ينجم يسد
9: هذا شنو اللي يفسروا
10: فيه اي ينجم يسد اما العجله تولي ايريبارابل اللي كان فيها ضربه كبيره نتاع مثلا بولونه ولا حاجه ما عادش تنجم تصلح العجل لان
9: انت تحل الداخل تلقى ياخذ في وسط الليكيد هذاك ياخذ بقعه القام ويسكرها لواش نصلح
10: فيها لا لا ما يسكرش البلايص الحوايج الكل فما دي كريفيزون ما يتسكروش بهذاك دي كريفيزون كبيره ما تسكرش يولي الهواء سان فيلتر دو توت فاسون
9: معناها كانك ما عملت حد شيء
10: كانك ما عملت حد شيء داكوغ وتولي البنو ما عادش تنجم تصلحوا لانه
9: دونك ما فماش منها حكايه البنو انكروفابل ما فماش
10: ليه هي دي سوليسيون بروفيزوار يعملوها فما شكون يعملها مي راهي العجله نتاعو ما عادش تتمس من داخل خاطر كي تمس تلقاها كي ليغ ما عادش
9: صحيح
10: ما عادش تنجم تعمل حتى شيء فهمتني بار كونتر فما دي بنو اخرين تو خارجين في البيريلي خاصه يسميهم سيلين سايد السيلين سايد هذا وفيهم ان كوش ايتونش اخرى كابابل دو ريباري البنو
9: والبنو يقدر يبارد ليكيد سي
10: نو نو نو هو هو كاين ليكيد مي سي با ليكيد بلوتو سوليد فهمتني ان كوش دايره من داخل على

0: مخمين برشا كلهم ايكيبي بيريلي
1: ويخرجوا دوريجي اللي يمشيوا برشا
0: يمشيوا برشا بياسير
1: يخرجوا تاكسي مثلا ينجم تنجم تساعدهم البنو هذايا خاطر نهار كامل هما دو لونغ ديستونس ومعاه حرفاء باش يهزوا المطار باش يجيبوا من المطار
0: تساعدوا برشا
1: باش يهزوا البرد كذا دونك تساعدوا مليح
0: مليح. فما راه هبطناها على الفيسبوك والله العظيم فما شكون تريز انتريسي وقال هذوما اللي لوج عليهم نجي وجاي من تونس باش يشري عجل هذوما السيلين سايت خرق بون الليكيد هذاك الحقيقه انا ما ننصحش به وصل عجلتك خير ما تعملها الليكيد هذا بعد العجله تولي ايريبارابل ما عندك تعمل فيها نجمش تمسها من داخل اصلا
1: يسميوه ماستيك فيسكو
0: موجود ايه
1: ماستيك هذا فيسكو. هذا السيل انسايد يسميوه ماستيك فيسكو, فيسكو. فوالا. فوالا. هذا الواحد هو ديريكتومون تابي تخرج لك بيريلي
0: اكزاكتومون بيريلي بيريلي عملته
1: من غير ما تقعد
0: خاطر بيريلي لاكس دو بيرفورمانس نتاعها هي العجيلي هوت جام ما تخدم لكش على 13 و 14 و 15
1: واضح
0: تخدم ال 20 الفوق 19 20 18 22 23 هذه هي سبيسياليتي بتاع بيريل
1: تخدم توسكي
0: عندها نيش تخدم عليه
1: هوت جام
0: هوت جام فوالا تخدم على النيش مو عندها زاد الفورميلا معاونتها
1: اي
0: سبونسور تاع فورميلا دوبي ديزاني
1: صحيح
0: وي
1: باهي سينو اليوم احنا سيتي بريفو باش نحكيو على حاجه اخرى مايدا هاني بعثت لك السيل انسايد من عند بيريلي كان نخلطوا نشوفوها لا تكنولوجي حتى البنو بيدو معناها مورينو كيفاش والانتيكروفيزون اللي موجوده فيه
0: فوالا سي سا
1: دونك سي اون تكنولوجي
0: انتيكروفيزون
1: هي ما فهمتش علاش ماهيش منتشره برشا ما سمعتش فيها قبل
0: ويدي ما يبدا واحد وبعد يتبعوه فهمت تولي موجود وديما فما واحد كي كري لا تكنولوجي والاخر يتبعوه
1: انا قاعدين نشوفوا في الفيديو مشكور جدا حميده دونك هذه الطريقه تاع التكنولوجي انتي كروفيزون اللي نلقاوها موجوده في لي بنو نذكر لي كونو سي اون تكنولوجي بيريلي دونك الماستيك ياخذ بقعة النقبة اللي نلقاها موجودة في وسط العجلة
0: وتولي سيلي
1: تولي العجلة تعاود ترجع تتسكر كومبليتمون سي لا تكنولوجي سيل انسايد ريت سي بشير قلت لك نتعلموا برشا معاك
0: بارك الله فيك خالد خويا ان شاء الله
1: Sinon, on a ces prévus, je vais vous parler à la légende, donc c'est le nouveau produit qui est en train de se faire dans le SAMS pneumatique, c'est une vidéo qui est en train de se faire à Bachir, donc c'est une jante, c'est une jante à l'eau.
0: Voilà.
1: Donc jante à l'eau.
0: C'est
1: la machine.
0: La machine, la programmation, je vais vous voir comment c'est programmé, c'est qu'il n'y a pas d'énergie faire la jante. أرسلسكي بشريت ولا هكا قاعدة تتنجر
1: شوي ستو تكنولوجي لازير هذي
0: وي وي لازير بيان سور مي هو اش يعمل الكالكول لو بوان لو بري بروفون هذيك فيها الجونت اكيد فيها نقب ولا فيها حاجة دي جراتينور هو ياخذ الجراتينور لا بري بروفوند يقراه
1: يمشي الاكثر حفره عميق
0: عميق مو فهم برشا حفر هما دايرين الجونت هو ياخذ أقو معناها
1: أكثر واحدة غارقة
0: ويبدأ يمشي على حسابها هي
1: يستوي الكل على
0: يبدأ ينجر على حسابها ذيك بيان سور باش تطلع بعد مراية ونجارة
1: شفناها كيفاش طلعت
0: تتنجر على الكل راهو تتنجر على الكل
1: حتى على الجناب نتاعها
0: مش كان لو في الوسط
1: اي
0: خاطر سينو مو قلنا عاد البيرلي كيليبراج
1: صحيح
0: يلزم تنجيرها يكون اينيفورم على الجونت الكل على السيرفاس الكل
1: وباش بالرمل
0: يضرب باش فما ريتها انت توا لك اللي اقصد ريتها هذيك هذيك نجم نسميها لك خاطر ما نعرفش اسمها شنو
1: سي ان بوانتور لازر هذاك اما كيس كي البروجيت
0: لا لا يقشر
1: يضرب باللازر
0: يضرب ويقشر يقشر يقشر فيه كونتيتي بسيطه 0.1 ملم ولا 0.1 اللي يقراها مثلا يقرا 0.01 ملم البروفوندور نتاع الواحد ينجر الباقي الكل الجونت على حسابك ال 0.01 ملم فهمتني
1: هاي انا نشوفوا فيها كيفاش تلمع معناها تقول عليها مازال كي خرجت من هكا لافون اي لابري
0: تي فوا هذيك هي سي ان سي خويا خدمتها ان تنحي لي جراتينور من لي جونت راجعها جديده وبعد تتعدى على البوليساج تطلع مرايه
1: دونك تخدم على الاحراف

0: تخدم على السنتر نتاع الجونت انت والديسان اللي موجود في وسط في وسط الجونت وتعاود ترجع للجونت نظيفه
1: اكيليبري
0: اكيليبري علاش
1: خاطر نحى منها ليمان كونتيتي دو بارتو ما نحاش كان بارتي وخلى بارتي
0: فوالا حتى مستوية كلها يونيفا
1: الزون كلها يونيفا اون فونكسيون داك البروفوندور اللي قراه من الاول
0: واضح
1: فوالا
0: باهي هذا فيما يخص الخبشات ماناش نحكيو لهنا على تكسير ولا نحكيو
1: على التكسير حاجه اخرى التشقيق هذاك يلزم سودير بالتيغميك
0: دونك الومنيوم سولا سوبوز فما ماكينه ثانيه
1: بيان سور هذاك بوست دو سودير يتعمل
0: هذا نورمالمون يجي اون كومبليمون على سودير اذا كان
1: انا وريتك تو كان سي ان سي واحد يحب ينظف الجونت نتاعو ماكلاه التروتوار
0: باهي
1: هذيك هي
0: هذا جوست استيتيك
1: تصليح حاجه اخرى الدريساج نتاع لي جونت عنده ماكينته دريساج
0: يعني كيف نفس البرانسيب نتاع الماكينه هكاك تحط الجونت في وسطها
1: وي تحط مش الماكينه تور مي سي نوتر سور دو ماشين فيه كل برا هكا ويسخنوه للياج هذاك ويبدا البرا هذيك تطلع فيه بشوي بشوي من اللوطه كي يسخن للياج هو مو يسخن كي يسخن تبدا البرا تطلع فيه بشوي بشوي حتى تلقى الفورم انيسيال نتاعو
0: D'accord. Donc une fois il a retrouvé sa forme initiale, il تخدم.
1: Voilà.
0: Il تستوي ومن بعد نجم نتعداو الماكينه هذه pour la finition.
1: هذه pour la finition ou la finition الكبيره هي البوليساج.
0: اللي هي بعد الاوبيراسيون هذه.
1: Voilà.
0: معناها الاوبيراسيون الاولانيه هي التصليح.
1: التصليح اللي كان فيه ما يتصلح.
0: بيان سور. الاوبيراسيون الثانيه هي السودور
1: برا نبدا ونحن نقولوا جونت فيها شق مشقوق.
0: اي اي مما
1: قال. معوجه حتى الكل. فوالا ومسخ.
0: باهي
1: بار هذو ما نبداو بالسودور
0: سودور
1: نلحموا ساعات الشقوق هذيك
0: باهي
1: ونعملوا
0: بيان سور ما يلزمهمش يكونوا غارقين برشا
1: لا غارقين برشا لوح هو مكسر يضيع في الهواء فهمت مشعرر نقولوا نحن ما يظهرش التكسير فهمت هو مشعر يضيع في الهواء معناك تحط الهواء هو يضيع الهواء مش البنو اللي يضيع الجونت
0: تضيع فهمتك
1: داكوغ هذيك يتصلح ساعة بالتيكميك
0: باهي هذه لوبيراسيون الاولانيه
1: هذيك الاولى بعد اللي يتصلح إذا كان فيه ضربة معناها معوش سور دريس
0: بالمكينة نعم الدريساج دونك سودور دريساج
1: سي ان سي هذه هي اللي تنجروا باش ترجعوا مراية ولا كاتريام بوليساج هو البوليساج
0: فوالا بعد ترجع الجونت
1: وإذا كان تحب تدهن ندهنوا لك هذاك تعدى على الفور بعد
0: هذاك
1: سي اوتر شوز
0: هذاك جو الناس اللي تحب تعمل جونت صفراء وجونت خضراء
1: فوالا لك حل دارج برشا في لي جونت
0: pour les sportives
1: et pour les...
0: ou surtout t'as oublié la tendance في المات
1: اي صح اكزاكتو
0: برشا ولاو
1: كل كسوا كاروسري ولا حتى جونت يعملها مات
0: حتى الكاروسري زاد ولات كلها
1: انا الحقيقه مانيش هويت لا المات لا الكحل
0: كيف
1: نو ما نحبش
0: انا بالنسبه ليا
1: تحسها كاني مسخ الكهرباء كذا لا مات
0: اي
1: ونحن بالغبره اللي عندنا اقل شيء معناها
0: الكحله تولي قري
1: قري مي سي اون توندونس
0: باهي لوبيراسيون هذه قداش تكلف وقت وفلوس؟
1: والله الوقت
0: كلها معناها لي كاتر ايتاب
1: لي كاتر ايتاب مع بعضهم ينجموا يكلفوا شطر نهار خدمه
0: مش حاجه
1: اربع سوايع خمس سوايع فهمت؟ باهي
0: معناها تنجم الصباح تتعدى السامس تعطي الجونت نتاعك تركب الروت سكور
1: فوالا
0: تمشي تقصد ربي تخدم على روحك وانت مروح تتعدى تركب عشرتك وتقصد ربي
1: هكاك تجي عملي فهمتني
0: وفلوس حس تقريب
1: والله الفلوس
0: سا ديبون دو لاجونت
1: سي خالد انا سا ديبون دو لاجونت سا ديبون من الضربه وسا ديبون خويا مازلت ما عملتش لي كالكيل دو كورا باش نكذب عليك خاطر يفو سافوار دابور كومبيا سافا كوتي سات استوار اون تيرم دو ماتيير بريمير وبعد انت باش تحدد فهمتني
0: شنو تقصد ماتيير بريمير سي
1: ماتيير بريمير
0: الماكينات معناها
1: الماكينات فهم امورتيسمون سودور الضوء الكونسوماسيون د الكتريسيتي انورم الكونسوماسيون
0: سودور صحيح
1: الماكينات هذوما سودور الومنيوم
0: سورتو البوست
1: اي فوالا مان دوفر برشا حاجات تدخل في الكالكيل الكري يدخل الكل في الكالكيل دوكو دونك هذه الحقيقه مازلنا ما عملناش مي والله مش تتكلف حكايه كبيره راهي
0: بارابور على الجونت الجديد
1: بارابور الجونت الجديد حكايه فارغه تكلف 400 دينار 300 جو دي نامبورت كوا جو سي با تنقول لك بعد
0: باهي
1: جو سي با
0: واضح جدا
1: تو نرجع بحذاك ونبعث لك التصويره نتاع لاتيلي والفيديو وانت راك امورك
0: واضح
1: مرحبا بك سي خالد
0: يفضلك سي بشير ميرسي بوكو شرفتنا بحضورك معنا في
1: اوتوموتو ان شاء الله نكونوا خفاف ظل على الساده المستمعين شاء الله نكونوا قدمنا نصائح باهيه ديرون سيت موا كي سون باسي تري فيت.
0: وي. فيس
1: فوالا والله كاينين
0: ما حسيناش بالوقت.
1: حتى شيء. وان شاء الله قدمنا نصائح للعباد، ردوا بالكم على روايحكم، راهي العجله اهم حاجه في الكهرباء. راهو
0: سورتو لو باسبور دي بنو.
1: باسبور دي بنو يتفضلوا ياخذوه في كل وقت، لو كونترول غراتوي في كل وقت. راهي حكايه فارغه، كونترولي سيرفي فو بنو، راهو ان بنو كي ني با شير بو كوتي لا في دين بيرسون.
0: صحيح.
1: راهي اغلبيه حوادث المرور القاتله حاشيكم جايه من العجالي. دونك هذيك اهم قطعه اون كونتاكت افيك لو سول، الكهرباء تردوا بالكم برشا على صغيراتكم وعلى عائلاتكم، راهي خاصة في السفر كي تجي تسافر تفقد تفقد تفقد تفقد ما تندهش هكاكا تفقد، راهو تيورا دي موفيز سيربيس سير لا روت، راح فر ياسر الكياسات اللي تا دي روت نعرفوها كيف نية.
0: صحيح.
1: دونك فو فير تريز اتونسيون. والله البارح عندي صاحبي راهو يسمع فيا تو سي انيس، نوجه له تحية، بورش جاي بها من الساحلين، فما ذاك السكة تاع الساحلين عرفتها من تالي فيها حفرة اينور.
0: اي
1: يضرب عجلة الأولى مشيت بيريلي بار 23 ما لقيناها إلا بشق الأمس دو 75 35 23 ما فماش.
0: هذه تجي في قداش عجلة عادية؟
1: تجي في أربعة زوز ونص العجلة، الأربعة في العشرة ملايين
0: تجي بثمانية عجالي معناها.
1: أي مسكين تفرتت له على البلاصة 35 ميوات يا برشا. أي تفرتت مشيت دونك الحفر ردوا بالنا كذا جري برشا مش باهي. اتفقدوا عجليكم، تفقدوا الهواء قبل كل سفر تعدى، تفقد الهواء غراتويتمون باش تمشي في امان الله. راهي العجله سا بيكوتي شير، سا بيكوتي لا في دون فامي. تو بلي موتور سي خالد ضربت قطعه ولا بومبا ولا تحت شين دي ديستريبيسيون، اش مش شنو ما في الاخر ديغا ماتيريال ما يصير لك شيء.
0: صحيح.
1: هانو الموتور كلا بعضه ويخلف عليك ربي. صحيح. في ريفيزيون ولا هكا ولا
0: نهيتو نهيتو باش تسقط موتور جديد
1: ولا تسقط موتور جديد. يا معلم هذه حياه عائله راهي.
0: صحيح.
1: بربي اون لو دي جامي اسي هذي
0: سورتو التاكسيات والواجات اللي هما نهار كامل.
1: بارك الله فيك. نحن ما عندناش ثقافة العجلات،
0: حتى الكيران ساعات تتعدى قدامي كار والسيميل تلقى العجلة
1: والسيميل هي 40 تورناتا معلم. أيه. في اوتورو تجري في 120
0: واللي هو نورمالمون ما يهز كان 20 برك
1: باراقول 30 فهمت
0: كيفاش؟ كمين غاز تقلب بالصباح
1: لا حول ولا قوة. هذيك عجل تقلب منيش تقلب
0: حول ولا قوة الا بالله
1: تكلات تبيع عجلة جاي اللوطة هكا باللي دي قال اللي يعملهم. علاش الحكاية كل راي حكاية ثقافة وحكاية وعي
0: وعي
1: راي العجلة تفقدها شنو خمس سنين ما تفقدش عجلي
0: اي فما
1: مش في باله يمشي وبرا والعجل شنية هي راي سيدي قام في الاخر.
0: وي
1: فير اتونسيون
0: سي باش
1: العجالي خالد اللي عمرهم ثلاث سنين اللي انت تعرف قداش ركبت عجلتك مثلا ركبتها 2023 توقيت باش تتلهى بها اكثر من الاول.
0: صحيح. باش تكمل لك الخمس سنوات
1: باش تكمل لك هالعامين الاخرين ولا كذا اون بوني تا ما كاينش نجم تعمل لك موفيز سيربريز لا قدر الله. لطف على العباد نسال الله السلامه ربي ان شاء الله سالمين الجميع الناس
0: ان شاء الله
1: وربي ان شاء الله معاهم الناس كل.
0: تحيه لخونا سامي.
1: تحية لسي سامي ربي يعينه
0: غادي في الكراج موجودة
1: يختم تو.
0: تحية لسي سامي. تحية لدريس.
1: تحية لسي دريس اللي كان زاد معنا يعطيه الصحة. تحية لأسامة شقير وإن شاء الله مبروك عليه كنزة.
0: إيه
1: عملت له ديديكاس المرة الأخرى
0: بيان سور تربى في عزة
1: إن شاء الله مبروك عليهم مدام سيرين وسي أسامة شقير البنية الجديدة اللي استناوها برشا ربي إن شاء الله تكون من ذرية الصالحة
0: والمليح يبت
1: والمليح يبت فوالا ربي يستر ان شاء الله. تحية سي محمد القصباوي. تحية الاي سي بي مدام فاتن بالحاج
0: ما ننساوهاش
1: الجماعة الكل ان شاء الله. تحية للجماعة الكل اللي وقفوا معنا ويرحم والديكم. تحية لسي وائل الحداد اس بي جي اللي جا معنا زاد
0: صحيح
1: كونتيننتال.
0: صحيح
1: كونتيننتال ما ننساوش. تحية لسي قيس الغضاب. تحية لسي رشيد للناس الكل سي منصف الرايس سي نبيل الرايس الكل كل كل سي فتحي الشاملي
0: على راسهم الكل سي بشير
1: على راسهم الكل ان شاء الله كونوا خفيف ظل على الناس
0: فضلك سي بشير تشرفت برشا بحضوركم معايا تعلمت منك برشا
1: ان شاء الله نرجعوا بحذاكم ان شاء الله
0: بالطبيعه عايش في دردارك سي بشير.
1: بارك الله في جو بارك الله في ليكيب الكل سي عبد الحميد سي سامي ميرسي بوكو
0: مرحبا
1: سي وليد بسباس
0: مال
1: سي خالد
0: وشكيب التومي
1: سي شكيب سي سامي عبد الجليل
0: فوالا اللي اليوم خلوني وحدي
1: خلوك وحدي
0: نقبلهم النهار اليوم
1: برك شتو يجيو يهديهم ربي
0: لا شيء دونك قبل من نهار سي بشير ولا
1: اول حاجه النهار منقوب
0: وتزيد وكم نهار احد معناها فوا دو
1: وتزيد تقول لهم راني نجم نخدم وحدي انا
0: مادام معايا سي بشير ما نخافش
1: ربي يستر عايش خير غالي ربي يبارك لك
0: فضلك عايش احنا نمشيو للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: أوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: تبحي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي مجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللينك اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو، طور عالمك.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
9: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو اليوم إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 95 و900 ألف، حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية، لافتا إلى أنه منذ صدور مجلة حماية الطفل بالقانون عدد 92 لسنة 95 و900 ألف تم تنقيحها وإتمامها 4 مرات، وتوزعت هذه التنقيحات بين تطوير آليات مشاركة الطفل وأحداث في برلمان الطفل وإعادة تنظيم القضاء المختص بالأطفال وتركيبة محاكم الأطفال. هذا واعتبر الرئيس والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أن هذه التنقيحات والمراجعة غير كافية ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي الذي أضحى يسود كل المجتمعات، وتونس ليست بمعزل عنه، ويجد الطفل نفسه ضحية العنف الرقمي الذي لم يجرمه القانون التونسي صراحة. وشدد على التفاوت الحاصل في المهارات التكنولوجية بين الأطفال وأولياء الأمر، والذي يجعل الأطفال يلجؤون إلى الفضاء السيبرني دون رقابة باعتبار أن قدراتهم تفوق قدرات أولياء أمورهم، وهو ما يعرضهم إلى شتى أنواع التهديدات منها التنمر والولوج إلى مواقع غير ملائمة وتجعلهم ضحايا الاستغلال الإلكتروني. دوليا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن سلطات الاحتلال رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 15 بندا والتي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل كامل. وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد اليوم بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من رئاسته للبلاد، مشيرة إلى أن بيزشكيان وخامنئي أجريا حوارا حول القضايا الاقتصادية والعسكرية في البلاد، لافتة إلى أنهما تبادلا وجهات النظر بالتفصيل بشأن قضايا البلاد ومشكلاتها، لا سيما تأمين الاحتياجات المعيشية للشعب والظروف الراهنة للحرب، فضلا على التطورات في المجال العسكري والحلول المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة النفقات والطاقة، وكذلك التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت ودمرت 153 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل في هجمات استهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية.
8: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.
10: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو، pour bien démarrer.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر مكالمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض مكالمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
6: جوهرة
7: اف ام بوبليسيتي.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
9: والساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشيل ماضي ساعتين في

أوتوموتو بالطبيعة نحكيه على آخر الأخبار اللي تهم السيارات. باش نحكيه على لو توب دي فونت بالنسبة للسيارات في القارة العجوز في أوروبا. نحكيه على ديوال كبير موجود ما بين تسلا وداسيا، واللي كل مرة شركة منهم ولا كل مرة موديل منهم يطلع في المرتبة الأولانية. مثلا نحكيه على الموديل إيغريك متاع التسلا اللي يعود يحتل المرتبة الأولانية في شهر جوان. سانديرو تاخذ لافونتاج على سمستر كامل في 2026. حجم المبيعات بالنسبة للسوق الأوروبية قاعد يتبدل. لي ديرني شيفر نتاع لي ماتريكولاسيون بالنسبه لسنه 2026 يظهر لي كونه السيارات الكهربائيه قاعده تربح في التيران، قاعده تقدم برابور على السيارات اللي تخدم بالانرجي الفوسيل، يعني كسوا اسانس والا مازوت. دونك نحكيو على 32,685 سيارة بالنسبة للسيوفي إلكتريك بالطبيعة اللي تباعوا اون بروغريسيون 43% بارابور على جوان 2025. نحكيو على عودة الموديل إيغريك بالنسبة للتسلا. منذ أول 2026 كان نتفكروا عمناول كنا حكينا عليه الموضوع هذا، التسلا كانت في المرتبة 39 قبل ما تطلع بشوية بشوية، وتونا نلقاوها في المرتبة الثانية. داسيا سانديرو دونك تباعوا منها 25,357 إيماتريكولاسيون. نحكيو ديما لهنا على كرهب جدد في أوروبا في شهر جوان، دونك طلعت ب 12%. بالنسبة للمرتبة الثالثة نلقاو رينو كليو، هذوما ثلاثة سيارات أنا قاعدين نشوفوا فيهم لهناك في سواعد التلفزة وإلا على الفيسبوك. دونك رونو كليو اللي كانت بالطبيعة في الزوز أشهر الأولانيين جانفي وفيفري 2026 نوميرو 1، لكن تسجل تراجع ب 23%. نعطيكم الترتيب كامل بالنسبة للعشرة سيارات الأكثر مبيعا في أوروبا. نحكيه على المرتبة الأولانية داسيا سانديرو 113,127 سيارة، دونك نسبة نمو سلبية 12.5%. التسلا 109,445 سيارة، موديل إيغريك بتباع بالنسبة للتسلا نسبة نمو إيجابية 59.7، ديما نحكيه بارابور على عام ناول. والرونو كليو 107,887 سيارة، نسبة نمو سلبية 12.7%. من غير ما نزيد نطول أكثر، فما كان تسلا عملت في البوزيتيف، والتويوتا ياريس كروس اللي عملت نسبة نمو إيجابية. دونك المرتبة الرابعة نلقاو الجولف 103,253 كهرباء، نلقاو الفولكسفاجن تيراك 103,026 سيارة، البيجو 299,000 سيارة، تويوتا ياريس كروس 96,000 سيارة، التيغوان 94,000 سيارة، البيجو 2008 88,717 سيارة، والمرتبة العاشرة نلقاو فيها لوبيل كورسا 88,135 سيارة. دونك لاحظوا اللي كونوا لي موديل أوروبيان نلقاهم كلهم موجودين في التسعة مراتب الأولى بخلاف لا تسلا موديل إيغريك اللي نلقاه في المرتبة الثانية. سينو نلقاه عنا داسيا المرتبة الأولانية، نلقاه عنا رونو المرتبة الثالثة، الفولكسفاجن الخامسة والسادسة، بعد نلقاه البيجو، نلقاه تويوتا المارك جابونيز الوحيدة اللي موجودة في التوب 10، بعد نرجعوا للفولكسفاجن ومن بعد بيجو وأوبل. هذوما الأكثر السيارات مبيعا في أوروبا، عكس تماما كنا حكينا على الأرقام في تونس، وين نلقاو السيارات الآسيوية بالتحديد الكورية الجنوبية هما اللي يحتلوا المراتب الأولانية في حجم المبيعات، وبعدهم تجي السيارات الفرنسية. لهنا نفهموا اللي كونوا أوروبا ياسر مازالت متعلقة بالإنتاج الأوروبي نتاعها، كسوا فرنسيس وإلا ألمان.
بخلاف ليكسيبسيون بالنسبة للتسلا بتبيع ولي تسلا نحكيو على انجيون في العالم في توسكي سيارات 100% كهربائية. في تونس عنا الكيا عنا الهيونداي هذوما اللي يحتلوا المراتب الأولى، مرة الكيا الأولانية أم الهونداي الثانية، مرة الهونداي الأولانية والكيا الثانية، مع بعض الحالات اللي نلقاو فيها لوبيل مثلا تطلع نلقاو فيها البيجو ولا الرنو اللي نلقاو موجودين، وديما في التوب دي فونت في تونس نلقاو لي سوزو واللي هي محبوبة برشا الكاميونة هذية في تونس، هذاك علاش نلقاوها من أقوى المبيعات في تونس. دونك هذا ان بوتي باراليل ما بين السيارات اللي تباعت بالنسبه للسمستر الاولاني في اوروبا وفي تونس. نرجعوا احنا للموسيقى ومن بعد مازلنا مواصلين مع بعض باش نجاوبوا على السؤال اللي برشا ناس يتسائلوا، علاش كرهبتي تاكل في الزيت؟ شنو الاسباب اللي تخلي الكهرباء تاكل في الزيت؟ يلا يعني.

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

هذه الساعة 36 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشي الماضي ساعتين في أوتوموتو. سيدي السؤال اللي يؤرق العديد من مستعملي وأصحاب السيارات، يقول لك علاش كرهبتي تاكل في الزيت، شو ما الأسباب اللي تخلي الكرهبة تاكل الزيت. هما أربعة أسباب واضحين سهلين، أما خلينا نتفهموا ساعة شنو معناها ماكلة الزيت. راهو فما ماكلة نتاع زيت معقولة اللي هي ما بين الفيدانج والفيدانج، مثلا في 10,000 كيلومتر ولا في 7,500 كيلومتر، أنت ونوعية السيارة تلقاها تاكل ما بين 0.2 حتى 0.5 لترو. دونك هذيك تتسمى عادي جدا الماكلة، سورتو مع عمر السيارة كي يبدأ كبير. دونك فما اونوزور ناتورال دي بيس هي اللي تخلي هالماكلة متاع الزيت تكون موجودة. لكن إذا كان زادت على الحد هذا، إذا كان تولي في الألف كيلومتر تاكل لك إيترا إيترا ونص، تلقى مثلا يكتب لك التابلو دو بار فيريفي نيفو دو بريسيون دويل، وإلا تشعل لك البراد هذاك متاع الزيت. دونك راهو عندك إشكالية. الإشكالية شنية اللي تنجم تكون؟ أول حاجة

ساعة نثبته تحت الكهرباء فماشي فويت اكسترن. شو معناه؟ فماشي عنا تقطير متاع زيت تحت الكهرباء. إذا كان فما التقطير متاع الزيت تحت الكهرباء نوليه لوجو في حاجة معينة. فماشي ان بوشون ديسيري مثلا البوشون تاع الفيسكارتير اللي هو منين نفرغوا الزيت. بالنسبة للناس اللي تخدم تراديشنال فما ناس اللي تفرغ الزيت بكل الشفاطة ما نعرفش كيفاش نسميوها بالاسبيراسيون يعني تتجبد من منين تصب الزيت بلتو منين تقيس الزيت منين يحطك التويو هذاك ويبدا يجبد في في الزيت. فما زاد كيف كيف ينجم يكون دي جوان اوزي مثلا الجوان كارتير والا الجوان كاشكولبيتور هذوما اللي نجموا يكونوا دي سورس دو فويت نتاع زيت. وهذه عملية سهلة علاش على خطر نجموا نلقاو الزيت تحت الكهرباء دونك تكون أقل وطأة وأقل مصروف بالطبيعة في التصليح نتاع الفويت هذه. انترتون قاعدين نشوفوا في فيديو زيدا كيف كيف قاعد يفسر لنا كيفاش الزيت يتاكل منين يمشي الزيت إذا كان الزيت يتحرق في وسط الموتور. معناها الكهرباء قاعدة تاكل في الزيت وأنا مانيش قاعد نراه في حتى تراس تحت الكهرباء نتاع ماكلة الزيت. أول حاجة جي البالنا ونخمو فيها هي السيجمونات نتاع البيستون. هذا اللي قدامنا قاعدين نراو فيه البيستون واللي بالأخضر هذوكم سي لي سيجمون اللي نلقاهم موجودين في البيستون. جينيرالمون عندنا 3 سيجمون موجودين بار بيستون. ديما نقول جينيرالمون راهي تنجم تختلف من سيارة إلى أخرى مي جينيرالمون نلقاو 3 بيستون موجودين. زوز يخدموا عاديين والسيجمون الثالث يتسمى سيجمون راكلور كيما الراكلات اللي نسيقوا بها ولا نمسحوا بها الماء نجبدوا بها الماء في ديارنا. دونك ينجم يكونوا لي 3 تعبين كيما ينجم يكون لو سيجمون راكلور ماهوش قاعد يخدم في خدمته على اكمل وجه اللي هو في وسطك الشميز هذيك نورمالمون يلزمو يطلع الزيت الكل ويخرجه ما يخليهش يهبط للاحتراق وما يخليهش يتعدى في وسط معناها الشامبر دو كومبستيون. دونك يولي يتعدى من الكارتير للشامبر دو كومبستيون يتحرق وهكاكا نوليو الماكلة نتاع الزيت تمشي تتحرق مع الموتور وما ترحش. دونك هذوما لأول سورس واللي هي نجم نقولوا أكثر سورس. هانا قاعدين نشوفوا كيفاش الزيت قاعد يتعدى هانا نشوفوا كيفاش في الشميز الكلها كحلة بالزيت. دونك السيجمون راكلر ماهوش قاعد يخدم في خدمته. فما لي جوان كود سوباب اللي هما الزيت وقت اللي يهبط مع لي سوباب ما عادش الجوان هذاك يخدم في خدمته على قاعدة صحيحة دونك يولي الزيت يتعدى في وسط السيلندر ويتحرق. حاجة أخرى زادة كيف كيف اللي هي ولات موجودة أكثر توا مع وجود السيارات اللي فيهم التوربو ما عادش موتور اتموسفيريك ولا الموتور فيه التوربو. دونك التوربو كي يبدا ديفيكتيو خاطر التوربو كومبريسور يخدم بالزيت دونك فيه دي باليي فيه جوانات دونك يولي التوربو يضيع في الزيت ويعاود يرجع هك الزيت للادميسيون مره اخرى خاطر نعرفوا التوربو يجبد الهواء ويرجعه للادميسيون سامحوني. دونك يولي يتحرق الزيت مع الكربيران والميلانج اير كربيران يولي موجود معاه زيت. اخر سبب ما قلنا احنا 4 اسباب دونك قلنا عندنا السيجمون لي 3 سيجمون ولا واحد منهم دونك واحد من لي سيجمون ينجم يكون ديفيكتيو. السبب الثاني جوان كود سوباب. السبب الثالث التوربو. السبب الرابع هو جوان دو كولاس. دونك هذوما 4 أسباب. إذا كان جوانت كلاس ما عادش يقوم بالمهمة متاعه على أكمل وجه جوانت كلاس هو اللي نلقاوه يفي لا سيباراسيون ما بين الفوقاني واللوطاني تاع البلوك دونك يولي يتعدى الزيت في وسط الكومبستيون وهذه تولي حاجة خايبة. فما أسباب أخرى لكن ما همش واضحين برشا. مثلا كي ناخذوا زيت فلويد برشا الفيسكوزيتي نتاع الزيت ماهيش موالمه
الموتور نتاعنا مثلا اذا كان نستعملوا 0W30 في عوده 10W40 دونك هذا ينجم يخلي الكونسوماسيون نتاع الزيت. كيما زاد كيف كيف تنجم تكون الفالف دو ريسيكلاج دي فابور نتاع الزيت بلوكي وهكا الزيت يولي يتحرق مع الموتور. دونك لي سامبتوم باش نلخصوهم, اذا كان نلقى ديتراس نتاع زيت تحت الكهرباء دونك اكثر اسباب نجمو نلقاوها هي فويت اكسترن, جوان كارتير, بوشون, حاجه كيما هكا. الحل هو رومبلاسمون تاع جوان ديفيكتيو. اذا كان لقينا دخان ازرق من ليشابمون دونك الزيت قاعد يتحرق مع الموتور دونك لهنا سيغونيت ولا سوبابيت دونك يلزمنا اون ريباراسيون ميكانيك ولهنا تتكلف العمليه. علاش نقولوا احنا تعمل جو دو سيغمون دونك تتكلف العمليه. واذا كان لقينا دخان ابيض ومايونيز تحت البوشون, مش المايونيز اللي تتاكل, لا با دي تو, نحكيو على المايونيز معناها الزيت مخلط بالماء دونك لهنا نحكيو على جوان دو كولاس اللي هو مهلوك دونك يلزم ديريكتومون تمشي للميكانيسيان نتاعك ويثبت لك شنو ما لي كوز. دونك هذوما الاشكاليات اللي نجمو نلقاوهم في سيارتنا كي تاكل الزيت. مع العلم راهو فما ماكلة متاع زيت عادية اللي هي كما قلنا ما بين 0.2 حتى 0.5 لترو عادي جدا الكهرباء راهي تنجم تاكلهم, سورتو وقت اللي يبدأ مر الكهرباء كبير شوي. إن شاء الله النصائح هذوما فادوكم باش السؤال هذا نجاوب عليه اون فوا بورتوت. راهي الكهرباء تاكل الزيت ومن أخيب الحاجات اللي تصير في الكهرباء كي تاكل الزيت ما نتلهاوش بها, هذيك راهي تنجم تعطيك اون بار دو بويسونس, تنجم الزيت يطلع يمس البوجيات بالنسبه للكهرباء بيسونس دونك تولي البوجي منفخه, تولي ما عادش تخدم الكهرباء 4 سيلندر تولي تخدم 3 سيلندر فوار 2 سيلندر, اذا كان كهربتك 3 سيلندر تولي تمشي كان 2 سيلندر دونك راهو ينجم يكون فما اضرار كبيره برشا للسياره نتاعنا اذا كان ما نتلهاوش بها وقت اللي تبدا تاكل في الزيت. دونك مرحبا بالاسئله نتاعكم. خونا بشير زيد يقول عندي فولكسفاجن تيغوان بدلت الزيت 10000 عندي برشا لكن مشيت بها 4000 برك, كتبت لي مازالك 15 يوم اكاهو لهنا تعمل الدياغنوستيك وتشوف بالضبط اسكو بتبع قداش مشيت بها وقداش هالبرشة هذية اللي قاعد راهو الزيت ماذا بينا نبدلوه كل 6 أشهر وإلا 10000 كيلومتر, ماذا بينا ما نخليهوش حتى 10000 كيلومتر بتبع نبدلوه في 9500 9300 9700 9800. دونك أنت من اللي كرهبتك تعمل بها 9000 كيلومتر تحذر روحك, نعرف اللي كانوا الناس تخدم, نعرف اللي كانوا توسيونسيونيك برشا ميكانيسيانات يخدموا شطر وقت دونك ماذا بيك تحذر روحك على بكري, تحذر مصروفها زادا كيف كيف إذا كان عندك باش تبدل معناها عندك اللي هو أوتوماتيك تبدل الفيلتر متاع الزيت مع كل فيدانج. دونك هذوما بعض النصائح اللي نجمو نعطيهم فيما يخص ماكلة الزيت. هذا شعلنا تو نمشيو للموسيقى بعد راجعين يلا.

0: هذه ساعة 54 دقيقة احنا كنخلطوا النهاية توتوموتو بالنسبة لليوم. يعطيكم الصحة الناس كل اللي تبعتونا، ان شاء الله كنا خفاف ظل عليكم، ان شاء الله فدناكم ببعض المعطيات بالطبيعة اللي كانوا موجودين معنا منذ نص النهار. تحياتي لي كامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار. ملتقانا ان شاء الله على قريب ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. باي باي.
1: تسمعوا لحد من نص النهار الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
2: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.

0: موج مع الموجة.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي، فريجيدير، ماشينه لافي، كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر. مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: جوهرة FM.

0: الموجة.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت
5: مضي ساعتين على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه باخبار النجمه الرياضيه الساحلي. رسميه اللجنه تفضل نزاعات في الاطوال تنجح في غلق ملف محمد امين بن عمر. هو الملف الاخير في النزاعات ومن المنتظر ان الفريق باش يحصل على رخصه المشاركه في البطوله. ملف بن عمر مقدر ب 400 مليون بفضل الهبه التاريخيه لجماهير النجمه الرياضي الساحليه. ديما مع اخبار الاتوال. فريق يلعب اليوم رابع المواجهات الوديه ضد الاولمبي البيجي انطلاقا من الساعه 5 مساء بملعب المرادي بحمام بورقيبه. مباراه بدون حضور جمهور وبدون تغطيه اعلاميه. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه نادي سان بيدرو وديا اليوم انطلاقا من الساعة 5 بملعب الطيب المهيري بصفاقس. مباراة بحضور الجمهور وتتلعب على ملعب الطيب المهيري بصفاقس تنطلق على الساعة 5 مساء. من المنتظر أن يعلن فريق الترجي الرياضي التونسي رسميا على حسم صفقة ريبيرو بعدما أعطى لفريق الاتحاد الليبي جاك ديارا لاعب كرة القدم وخالد بن سليمان لاعب كرة الطائرة. الفريق كان أعلن البارح على ضم متوسط الميدان البيروفي كاستيو وزوز صفقات أخرى قادمة في فريق الترجي. النادي الافريقي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم التونسي مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب وفي الساعات القادمة باش يعلن على صفقة المدافع إسماعيل سامبارا المدافع القادم من الملعب المالي واللي كان خاض مع الفريق 13 مباراة في دوري أبطال إفريقيا. خليل العياري بدأ الاستعراض البارحة مع نادي دونكيرك الفرنسي في الدرجة الثانية في أولى مواجهات الفريق في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية. خليل شارك 13 دقيقة وقدم أداء محترم والإشادة أتت من الصفحة الرسمية للفريق. أنيس بن سليمان البارح سجل أولى أهدافه في الدور 64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مع نادي نرويج سيتي. هدف عالمي البارح كان من أنيس بن سليمان. على غرام أساسي حاليا مع نادي شختار دونيكس الأوكراني في ثاني جولات البطولة الأوكرانية. هذا كل معنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
6: سيتي جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: now هراء Summer Station موج مع الموجة. تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند
1: من ما بيستعطين للاربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة.
2: ساعتين وستة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد من باراسول. سويتين من زمان, سويتين موسيقى, سويتين فقرات متنوعة كما عودناكم في باراسول. كوكتيل صيفي, الميتيو دي بلاج بيان سور, زاد البونيمور والسام ميكس غنية تعم 66 كيف مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سامي ذويري في الاخراج. نبداو مع الموسيقى توت سويت.

0: نرجع من جديد ديما في باراسول ساعتين و 21 دقيقة نعطيكم التوقعات الجوية للشواطئ.
1: ميتيو دي بلاج.
0: الميتيو دي بلاج ودرجات الحرارة في شواطئنا التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر 34 درجة، سقانس والرجيش والشابة والمهدية زادة 33 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي، تبرقة 30 درجة، رسنجلة، سيدي سالم والرمال 33 درجة، سيدي علي المكي 31 درجة. ونمشي لشواطئ خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد وكرتاج 35 درجة، برج السدرية وسليمان 36 درجة. بالنسبة للخليج الحمامات، الهوارية، حمام الغزاز وقليبيا 29 درجة، سخونة في قربة 36 درجة، الحمامات كيف كيف سخونة 35 درجة. بالنسبة للخليج جابس، الشفار وجابس 36 درجة، ونفسها في جربة وجرجيس. نرجع مع الموزيكا، حلي حلي محمد حماقي.

0: موج مع الموجة
1: جوهرة
2: بوبليسيتي. وقيد تبع

0: البحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: كوكتيل صيفي.
4: ساعتين و 39 دقيقة وقيتكم مع الكوكتيل الصيفي ويجي معنا تيوا بارتندر باش نشوفوا كوكتيل اليوم. تيوا أهلا وسهلا، مرحبا تيوا. مازال مش معنا تيوا، نرجع له شوية أخرى. داكوردو، موجود تيوا؟ أي عادي، خلنا نرجع للموسيقى ومن بعد نرجع لتيوا.
5: رجعتونا

0: صبحت عندها في كوكتيل صيفي.
1: كوكتيل صيفي
0: تيو، اهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهرة فام.
0: شنو حوالك يا تيو؟
2: والله الحمد لله
0: صحة الخوي. شنو عندنا اليوم؟
2: اليوم عندنا ليتشي فرومبواز موكتيل.
0: اي باي ينجح.
2: ينجح اليوم، ومش ناخذوا تروز انجريديون اللي هما الاناناس اللي مش يكون نوتر، مش عارفين الفوليوم في الكاس.
0: أي.
2: ومش ناخذوا اذا كان عندنا فرومبواز فري اللي هو صعيبه ياسر تقوي الكل سجلي، سينو مش ناخذوا تروز سيال تاع فرومبواز، مش ناخذوا دو سيال بيري ليتشي باش نحطوهم مع بعضهم الكل في الشيكال، نزيدوا معهم الجلاسون، نخدموهم بالقدام شيكي اونفيرون تاع ما بين 10 و 15 سكوند بور فرواديسمون تاع الكوكتيل. ومن بعد نحطوهم في الكاس، ناخذوا مع اذا كان عندنا الفرومبواز فري نجمو ناخذوا كعبات نحطهم في الكيردون بروشيت، نحطهم مع الكاس، نزيدوا معهم ورقه نعناع مش عارفين الكولور ما بين يبدا روز بونبون، ونزيدوا مع العرس نعناع اخضر مش عارفين الكولور مزيان.
0: يعطيك الصحة يا تيو، ميرسي بوكو، تحياتنا ليك، نتلاقاو معك غدوة. يلا نرجع مع جيمي كليف، ريجن نايت.

0: جوهرة.
1: Summer Station. موج مع الموجة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: Publicité. من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين ثلاثين وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn أشقى توس بور لامود لامود بور توس جوهرة
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. وزارة الفلاحة والمياه

0: التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكات الري وإدراج الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وأصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. والوزارة تفيد في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول وضعية مياه الري بولاية توزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الأبار ولا سيما مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه شركة تونسية للكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنه رغم تنظيم أيام تحسيسية وتمديد الأجال لم يقع الالتزام بخلاص المستحقات مما أدى إلى قطع الكهرباء. وأضافت أنه تم لاحقا التوصل إلى حل مع رؤساء المجامع يقضي باستخلاص 40% من ديون سنة 25 و2000، في حين سيتم العمل على جدولة ديون المجامع على 7 سنوات وفقا للقرار الرئاسي. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنسير تواصل تنفيذ تدخلاتها الوقائية بمختلف مناطق الجهة بهدف تعزيز جاهزية شبكة الطرقات ومنشآت تصريف مياه الأمطار. وتندرج هذه التدخلات ضمن البرنامج الوقائي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتعزيز الجاهزية خلال فترات التقلبات الجوية وفي إطار النظافة والعناية بالبيئة. وشملت التدخلات بالخصوص إلى حد الآن في جهر بالوعات تصريف مياه الأمطار ومسح وجهر المجاري الترابية في عدد من الطرقات. في ولاية المهدية أكثر من 300 شاب يشاركون اليوم في حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. والمختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني الدكتورة أسماء حمزة تقول إن درجة الإهمال وكمية النفايات كانت كبيرة، مبينة أن الحملة التي تندرج ضمن برنامج المهدية نظيفة بمشاركة عدد مهم من الجمعيات هدفها الأساسي إيقاف هذا الاعتداء على الفضاءات الغابية والبحرية، مشددة على أن المشاركين رفعوا كميات كبيرة من الفضلات أهمها القوارير البلاستيكية والبلورية علاوة على الشباك والحبال الملقاة عشوائيا. ختاما، وسائل أعلام يمنية حكومية تفيد بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز، وفق ما نقلته قناة سبأ عن مصدر طبي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. رسمعوا برسار مع غازي خليل.

0: شو من جديد مع تامر حسني؟ متأثر بغيابه وما زلنا معكم وقيدكم مع النصائح الصيفية. في الويكاند نكملوا مع دكتور نص بشيخ في النصائح الصيفية في البونيمور. أكيد احنا البارح بدينا موضوع مهم برشا وقت اللي حكينا على تمارين نجم نقولوا نحكيه على التنويم الإيحائي هنا والتمارين البحرية اللي عندها علاقة بالتنويم الإيحائي باش نوصلوا للبونيمور. سعيد جدا باستقباله دكتور نص بشيخ مختص ومؤثر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، وسي توجور ان بليزير كيما نقول. دونك البارح خذينا الفرصة لحنا في الصيف ومشيو للبحر ولا للبيسين ولا ونشوفوا كيفاش باش نسجلوا هاللحظات الباهية هذه، كيفاش نجموا نسجلوها في المخ نتاعنا باش نسترجعوها وقت الطلب وقت اللي حاجتي بها. دونك مادام احنا تو احنا حكينا على عمان المره اللي فاتت، راهو العباد لازم نعطي جوست حاجه اللي كان الانسان يعوم يوميا ولا نهار بنهار، راهو بدنه باش يولي يتحملك البرد نتاع حتى نتاع الشتاء. دونك كان نبداو بشويه بشويه. تو نرجعوا لجوهر الموضوع نتاعنا سيدي. ليكزارسيس اللي مش نعملوه اليوم ساهل برشا، اما يصير في الماء. دونك نمشي البقعة اللي كما نقولوا بالفرنساوية اون ابي اللي استقيه، معناها الماء ما نيش في الغريق، معناها نبدا اني في بقعة اللي مرتاح فيها. شو قلت لكم؟ يا بحر يا بيسين، اللي معناها نعرف اني ما نغرقش وما نطيحش وما يجرى لي حتى شيء، ومش تسيب روحك على الماء وتبدا كيف الخفافة فوق الماء وتحس بك الموجة تبنن فيك تبدا تهز وتجيب، ولا حتى فماش موجة مش نقعدوا على الماء. وناخذوا اون برون كونسيونس ونبدا نشوف شنو اللي قاعد نحس فيه، اكل الكونتاكت هذاك نتاع الماء على بدني. وناخذ نشوف الحراره نتاع الماء، اكل الكونتاكت هذاك معناها كيفاش نبدا نولي نحس بكل لحظه، اكل نعيش هاك اللحظه هذيك نعيشها 100% مش 100%. ومش نبدا ناخذ النفس نتاعي، نجبد النفس مثلا مدة 4 ثواني نجبد الهواء ونخرج من بعد مدة 6 ثواني، معناها نجبد الهواء 4 ثواني ونخرجه في 6 ثواني. دقيقة دقيقتين هكاك لين نولي من بعد وين نتنفس في هذاك، نشوف نرجع البدني شنحس في يدي اليمين، شنحس في يدي اليسار، نحسها في كرشي ظهري، ونبدا نعدي نعمل كاني اسكان على بدني الكل باش ناخذ هذاك الاحساس هذاك نتاع الكونتاكت نتاع الماء. فكل كيفاش يعني نعوم على الماء، كيفاش جو فلوت هذاك كيما الخفافه
0: باهي،
1: وتحس كانه الماء يحمي فيك، معناها كانه عندك بروتكسيون جي ماك الماء، كانه الماء اللي داير بيك يعطيك في احساس. انا قلت يحمي فيك، نجم يعطيني احساس اخر، احساس بالراحه، احساس بك الاسترخاء، ذاك لو غولاشمون اللي نحس نعيشوا فيه.
0: باهي.
1: ونستخايل في كل جبده نتاع هواء.
0: اي.
1: نجبد في الراحة، نجبد في الاطمئنان، الطمأنينة، ناخو شنو من الأحاسيس الإيجابية اللي نحس فيها في الوقت هذاك. كل جبدة تهوين حس كأنه صدري يتعبى بك الأحاسيس الإيجابية، وكل تخريجة متاع هواء مش تخرج اكل اضغال واكل ستريس واكل لونكسيتي واكل القلق اللي عندي الكل. نجم يكون القلق حتى نتلم ما عنده عام، أنا فهمنا لو برينسيب. نجبدو 4 ثواني ونخرجو 6 ثواني، نعمل هذا ومن بعد نولي نستخايل، نجم نعطي لون لكل الشيء اللي ندخل فيه البدني، مثلا الراحة نقول لونها أزرق، ونستخايل كأنه الهواء الأزرق يبدأ داخل البدني ويبدأ يجري من صدري، يهبط الكرشي لظهري لدي الفقية، معناها كأنه البدن الكل يبدأ يعوم فكل إحساس البوزيتيف هذاك. وكي نخرج الهواء فك تخريج الهواء اللي مقلقني الكل، استرس الكل نخليه يخرج ونتخلص منه.
0: هاي.
1: والا كاين ومن بدني توا ذايب الهواء، ولكن موقع احنا قلنا البدن نبدا نعوم في الماء نحس كأنه فما أكل بوزيتيف. مثلا الراحة نستخايل يعني الماء معبي بالراحة وكل الراحة مش تبدأ تتعدى القشرة متاع بدني اللي مش كل عظم تدخل لك الراحة هذيك الأعضاء متاعي الكل الخلايا الكل
0: هاي.
1: وتشوف من بعد كأنه أكل وسخ وكل توكسين وكل شيء القلق الكل يخرج البرة والموزة تهز ونجم حتى نستخايل الماء كأنه مدردر مسخ داير بيه والموجة تبدأ تهز فيه وكل ماء عمال ينضاف لخارج من بدني عمال بدني يتخلص من كل نيجاتيف الكل. معناه نعمله كأنه عنا زوز حويش التنفس مش يعطيني الإيجابي ويخرج السلبي وكل ماء للدائره بيا مش تعطيني. ما نعرفوا كنا الاملاح تو احنا التلاسوتي غابي شنو علاش نقولوا نعوموا في البحر خير من البيسين خاطر البحر فيه هاك الاملاح هاك الاملاح في الكونتاكت مع الجلد نتاعنا مش يدخل الجلد ومش يدخل البدن نتاعنا ويغذينا. واحنا عندنا عاده تو في الساحل يقول لك اللي ما عامش فيها وسو ما عمل شيء يعدي عامه صعيب علاش خاطر البحر مش يعطينا كل الاملاح هذيك. احنا مش نجمو نستخايلوا معاك الاملاح هذيك يا اخويا الاحاسيس اللي تحب فيها اللي تحبها الكل كاني من الماء مش تتعدل بدنك هذا السونس نتاع التدخيل ديما الايجابي وفي الوقت اللي لو سخ اللي يخرج يهزك السلبي.

0: في تريكل. دونك هذا اكزرسيس نجمو نعملوه نستغلوه مادام لتوا احنا قادرين نمشيو نعوموا، باش يلزمنا سور ميجور. وكل حد راهو مش يعيشوا مش يعيشوا على طريقته هو، مش على طريقه حد اخر. هاك علاش يلزمك الاكسبيريونس هذيك يعيشها كل حد وحده، ولكن يلزمو ديما يتفكر ويعملها باش ما تتنساش، باش كديسك دور نتاعنا يعطينا واحد. وراهو هذا نعملوا فيه هو احنا سيسكون ابل لوتو ايبنوز. شنو هي لوتو ايبنوز بالعربي؟ هي التنويم الايحائي الذاتي.
1: فوالا
0: راهو المخ نتاعنا ما يفرقش بين الحقيقه والخيال. كي نبدا في حقيقه مره باش نخلي الخيال يهزني لحاجه ايجابيه باش نجم نعيشها فك الوقت هذاك ونتمتع به. به عنا نوتخ اكزرسيس، واحنا في البحر مثلا ولا حتى في بقعة اخرى مادام احنا توا وقت صيف، سيدي نقعد مثلا في بلايصة مرتاح، ظهري على شجرة، ظهري على الباراسول، على الترونزات مثلا، وعندي وجيعة ولا عندي احساس خايب نحس فيه. تعارك تاني والمرأة صباح هبطت للبحر قلت نبدل ساعة بساعة، ولكن نحس في القلق. اول حاجة اكل احساس مش نلوجه وين نحس فيه في بني بالضبط، في قلبي، في كرشي، في قراجمي، في راسي. وهني كي نبدا نجم نسمع فك الموجه هذيك تبنى، نستخايل اك الموجه كاني مش تدخل مع الهواء لصدري وتتفرع والسوبروباج وتتحل على بطني الكل وتمشي لك البلاصه اللي مقلقتني وتتعدى عليها وهي راجعه تهز منها طريف نجيبها لصدري نلوحها لبرا. فهمتي معناها كأني موجة على البحر تبدأ فما حاجة تبدأ تهز بالطريف بالطريف، تنحي تبدأ تنظف بالطريف بالطريف. معناها كأني يعني عندي بلار ننظف فيه وكل تعدية متاع السبونتكس ولا الجريدة واني نهز بطيه مكل وسخ. احنا اكله هواء اللي يتنفسوا فيه في الشط هذاك باش نستخيلوا كيفاش يدخل البدن نتاعنا، نجم نعطيه اللون باش يعاوننا. مثلا خليت اللون الازرق، اني عندي وجيعه في قلبي، الوجيعه لونها اكحل، باهي تتعدى اكل الموجه الزرقاء تطلع تمشي لقلبي وتبدا وتتعدى اكل الاكحل الكل وهي خارجه تهز معاه بطريف. ونقعد نعمل الاكزرسيس هذاك حتى لين اكل القلق الكل يتهز ويلقى الانسان روحه تخلص ماكل وجيعة، تخلص ذاك نقول وجيعة حتى وجيعة معناها في ركبتي في ساقي نجمو نعملوه الاكزرسيس. دونك راهي الوجيعة راهو احساس، يز برشا عباد يفرقوا بيناتهم، راهو كيف كيف لا دولور ايت اون ايموشن، الوجيعة راهي احساس. باهي اني هاو عملت هالاكزرسيس والوجيعة ما تنحتش، شنو هو الحل؟ لا وقتها يلزم نهز روحي توت سويت ونمشي نعدي عليها، خاطر لازم فما حاجه عضويه وقتها يلزم الطبيب يتدخل ويكون يعطينا دواء ونشوفوا السبب نتاع الوجيعه منين جاي. مره اخرى راهي الوجيعه هو كيما نقولوا ان سيمتوم، عارض ماهوش مريض. راهو الوجيعه ماهيش مرض، الوجيعه عارض. دونك اذا كان نعمل هالاكزرسيس هذا مثلا والوجيعه شفتها ما مشاتش، سكو تحتك العارض هذاك ماهوش نفساني، ماهوش ايموشنال، راهو فما حاجه عضويه فيزيك اللي يلزم نمشي نعدي عليها.
1: اي
0: دونك وهل الاكزرسيس هذا مش يعمل؟ دونك كيما نقول ينجموا ينقصونا ستريس وينقصونا الانكسيتي، ماشي يخليوا البدن يسترخى والانسان يولي، خاطر كي تدخل قاعد على كرسي ماهوش باش ينجم يسترخى، اما كي يبدا في الماء ينجم يسترخى. تعرفوا راهو في الماء الانسان يتنحى كالبيزونتور هاك الثقل ذاك الكل ما عادش يحسوا. جبدنا عليه قبل قلنا نجموا دي موفمون الانسان ما يعملهمش، ينجم يعملهم. ولكن الانسان كان يعمل لك لي موفمون في الماء كيما مسانس ويستخايل روحه يعمل فيهم من بعد، راهو المفعول ينجم يكون كيف كيف.
1: اي
0: وعندنا حاجه، خاطر كنا نجريو في هالدنيا هذه ضيعنا الوعي بذاتنا بانفسنا. وقت اللي انا مش نقعد في الماء وجو مو كونسونتر معناها على شنو الاحاسيس اللي نحس فيها، وقتها مش تخليني نرجع للاصل، نرجع لروحي، نولي نخمم في روحي اكثر، نتلهي بروحي اكثر. معناها اني كانسان راني موجود، والانسان هذا راني اني مش نتلهي به، واني مش نعطيه اللي يساعده.
1: اي
0: واللونكراج اللي عملناه هذه كلمتك البحر الكل هذاك اللي يخليني نجم نستعمل هاللوتي هذايا الميثود هذيا في اي بلاصه اني موجود. في خدمتي كثرت علي الخدمه، كي رجعت نخدم حسيت الضغط قوى علي، اي ناخذ راحه بتاع دقيقه دقيقتين نعمل لو ميم اكزرسيس، نلقى روحي مره اخرى نطفو كل خفافه على البحر ونحسك الاحاسيس هذيك الكل. وقت اللي نرجع من بعد نلقى روحي سيد فرهد عندي تو في

0: لي باسيون لي جيون يقول لي والله ما عنديش وقت وتعرف الخدمه. لا يا سيدي تنجم سامحك سامحني حاشاكم تنجم ندخل للتواليت دقيقه دقيقتين في التواليت ونعمل ليكزارسيس اذا كان نحشم مش نعمله على البيرو نتاعي. معناها راهو المخ نتاعنا كاينه بوتون تنزل عليه يمشي يعطيك يعطيك الاكسبيريونس هذيا ويعطيك الاحساس هذايا. دونك في اي بلاصه تنجم تعملها حتى وانت طالع في الاسانسور وانت واقف نجم تجبد تاع هواء نستخير روحي على الشط نلقى اكل احاسيس هذيك الكول نخرج الهواء سي النيجاتيف تلوح نلقى روحي مشرجي نجم نبدا نهار نعدي النهار نتاعي شيخ عامل جو ديما. دونك هل الاكسيرسيس هذا لي سيستم دونك خارج اللي نعملوه راهو حسب الطلب وقت اللي نحبوا نعملوا الاكسيرسيس راهو يتعمل ويعطينا نفس الاجابه نفس الاحساس اللي وقت اللي سجلناه من نهار الاول. وهكا نجم نعديو دي مومون اغريابل دي مومون مزيانين. دونك هاي كيما قلت لك ولا لهوا باش ننظف نحي ليموسيون نحي الوجيعة هذا من الكل تو اون بروفيت معناها نستغلوا انا في وقت الصيف وقتك العمان خاطر ما نجمش نمشي للبحر كل يوم. ايوا البحر يولي هو اللي يجيب الروح ما عادش انا نمشي له هو اللي ماشي يجيني
1: باهي تقعد في البونيومور كما نقولوا ديما.
0: ديما اسمعني نعاود نقولوا راهي لا بونيومور ماهيش مربوطه لا بفلتان بلا ولا حد شيء راهي مربوطه بينا احنا. احنا لا بونيومور ننزلوا على الفلسه كيما تو نحطوا على جوهر فام ونسمعوا بونيومور اي با لا بونيومور وشي حتى احنا نسجلوها ونناديوها وقت اللي نحبوا. راهي مش تقعد مسجله ديما وتو ديبون دو لا كاليتي نتاع التسجيل. كان سجلتها بالاحاسيس الكل وقويه والانتونسيتي نتاعها باهيه راهي هذيك اللي مش ترجع عندها. اذا كان زاد عملت حاجه هو بص حكايه فارغه لا بيان سور ما تلقى كان حكايه فارغه.
1: هذا هو
0: ديما كيما نقولوا ناس بكري عقد النيه راهو المخ نتاعنا واللاوعي نتاعنا يعطينا اللي نطلبوه.
1: صحيح هذا هو يعطيك الصحه. هذه البونيمور اليوم نحب نقول لك ميرسي بوكو زاد دكتور انس بالشيخ كالعاده طب
0: ربي يفضلكم وانا ديما على ذمتكم.
1: يعيشك جوست هو باش نسترجعوا الكلمه مع بعضنا على اوس وكما قلت انت بالحق هي الفتره يقول لك فتره بين 25 جويليا و2 سبتمبر فما شكون يمشي في العادات والتقاليد قبل يمشي سبع ايام في جره بعضهم قبل ما تطلع الشمس يومهم باش على الاقل نوع من
0: هو اعز وقت هذاك راهو وقت ما نخافوش من الشمس ما نخافوش من ضربان الشمس البحر يبدا هادي العباد ماهيش برشا دونك جو بو هذاك اعز مومون باش بروفيتي ونسجل لك الاكسبيريونس نتاعي خاطر كان يقال لي عبد على الموجه واني نطفو وحدي على الموجه في 50 سنتي قلت هذا ايش بيه لا كبدا وحدنا اوموا وما يهمناش في الناس الاخرى اعطينا احنا الاحاسيس نتاعنا وشنو اللي مش نربحوه ماك النهار هذاك هو الاكسبيريونس هذيك.
1: ويقول لك يمطر وسو خذي ما نحسو اعطينا ما ندسو صغيرك لا تمسو علوشك لا تزسو زيتك لا تدسو هكا ويا اوسو نحيلي الداء اللي نحسو. هذوما امثال شعبيه من الذاكره بتاعنا معناها التونسيه ومرتبطه بعاداتنا وتقاليدنا. مرة أخرى ميرسي بوكو يعطيك الصحة شكرا
0: لك. افيك بليزير
1: افيك ان شاء الله. تري بيانتو زاد. أنتي كوبا أوبا يلا مع الموسيقى نمشيو توت سويت في باراسول.

0: جوهرة
1: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: وجه القمر يا وجه القمر.

سريع سوا سوج هالقمر نوصل مع هالما 43 دقيقة. ما زلنا معكم وقيدكم مع الميني ميكس. 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو. وقيت مع السامر ميكس في جو لزاني 90 مع الارمبي مع البوب وجو الهيب هوب زادا باش تسمعوا معنا ميني ميكس توت سويت.

هكا نوصل معكم الما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو بارسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل، تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، وسامي دويري في الاخراج. ميرسي سامي، بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا وفي دابا.

0: موج مع الموجة. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان، مشيرة الوزارة إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 26 و2000. العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة يتواصل بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائني بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون، وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تعطل المشروع، موضحة الوزارة أن مسار أعداد المشروع الذي انطلق منذ سنة 23 و2000 شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية لموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رامسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. دوليا المفاوضات بشأن ترتيبات المنحة في مضيق هرمز تتواصل، إذ أعلنت واشنطن العمل على خطة لعبور آمن تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، فيما قالت طهران إنها ترى

0: أشهر.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: اسمعوا ويكند سبورت.
1: ويكند سبورت كل احد
0: مع جمال وكامل فريق الرياضه على جوهر اف ام تي في. موجه مع الموجه. موجه مع الموجه.
2: الأربعة وسبعة دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. كامل التحية من كامل قسم الرياضة من توا حتى لثمانية، أربعة ساعات كاملة فهم برشا متابعات، فهم برشا نقل مباشر، وفهم كذلك طبعا مواكبات وأخبار في تونس والعالم. طبعا نعطيكم أبرز العناوين باش نتابعوا حملة جماهير النجم المتواصلة من أجل غلق الملفات، ولو أنه آخر الأخبار تتحدث عن غلق كل الملفات تقريبا. طبعا شوي ناخذ التفاصيل مع عند مبعوثين على عين المكان باش نحكي، وكذلك على أخبار بقية النوادي. سنتحدث على أيضا الرياضة في العالم والميركاتو في تونس والعالم وأبرز النقاط. انطلاق من الستة باش يكون فما ربط مباشر مع مقر النجم الرياضي الساحلي، باش يكون ربط إذاعة وتلفزة، تعرفوا جوهرة اف ام وجوهرة تي في، دونك باش تعلي عايشين البر نجم يتفرجوا في التلفزة في جوهرة.

كرة تي في على البلاتو الخاص انطلاقا من 6 من مقر النجم الرياضي الساحلي. طبعا برشا ضيوف وبرشا متابعات وبرشا موسيقى كذلك في انتظاركم. دونك هات نبدأ بالموسيقى وكيد بعد شوي نكتشفوا أولى الفقرات.

0: 15 دقيقة إذا نكمل ونبدأ بالفقرة الأولى والفقرة الأولى والنقطة الخارجية الأولى مش تكون من مقر النجم الرياضي الساحلي اللي نذكر انطلاقا من 6 جورة عندها ربط مباشر إذاعة وتلفزة يعني جورة فيم وجورة تي في. نعرف اللي برشي تابعون على جورة تي في يمكن هذه من حسن حظهم أنهم موجودة جورة تي في على الأقل ينجموا يتفرجوا فينا في كل أنحاء العالم. دونك جورة تي في بعد شوية زادة باش تكون على موعد مع نقل مباشر من مقر النجم الرياضي للساحلي صحبة عدد من الضيوف. وما قبل خلينا نعمل نطلع على الأجواء وناخذ التفاصيل مع الحملة المتواصلة لأحباء النجم واللي انطلقت من البارح وخاصة شهادة الذروة متاحة اليوم ذولي. أنيس الذوادي أهلا وسهلا بك أنيس.
1: مرحبا جمال، تحية لك تحية لكل تابعوا فينا على جوهرة فام مباشرة من أمام مقر النجم الرياضي الساحلي، وانت تواصل الحملة وتواصل الهبة الكبيرة تاع جماهير الإتوال. في الحقيقة أعطت إكزامبل كبير في حب النادي في الوفاء، جماهير الإتوال اللي كتبت التاريخ في المساهمات متاحة في السنوات الأخرى وخاصة في الحملة هذه لإنقاذ النادي والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. المبلغ تقريبا خاصة 18 دوسي اللي تم غلقهم بالكامل آخر محمد أمين بن عمر، الدوسي اللي فيه 400 مليون. كما شفنا زاد البارح زوز دوسيات زياد بوغطاس وأيضا عبد الرزاق بوزرة. بوغطاس اللي عنده 23 مليون واللي قبل تقسيط المبلغ باش يكون على 4 أقساط 47 مليون و500 في كل قسط، كيف بوزرة القيمة بتاع الدوسية متاعه 90 مليون، قبله فوز البنزار في 75 مليون، قبله كيف لفعد الدريدي 150 مليون 500 دينار، جود لاد أوتشي لعب النيجيري 15 ألف دينار، صديم بن عزيزة 300 مليون، يقعدوا 200 مليون قبل التقسيط باش تكون 50 مليون في كل قسط. أيضا حمزة اللجلاسي 281 مليون، ياسين العمري 290 مليون و100 دينار، أسيل الجزيري 212 مليون، إيهاب المساكني 304 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون، أيضا علي البريكي 122 مليون و550 دينار، فهني بن رمضان 92 مليون، أيضا لاعب صلاح الدين الغدام 45 مليون، علي جمال 190 مليون، كيف كيف أحمد البريري 25 مليون، وألفونس أوميجا 150 مليون. الأرقام اللي نحكي فيها هذه كل هذه كانت بفضل المساهمة الكبيرة تاع جماهير الإتوال والهبة الكبيرة متاعهم اللي خلت النادي تقريبا يسكر الدوسي هذا. والمبلغ ماهوش هين، راهو تقريبا 6 مليارات وفرهم النجم الرياضي الساحلي الفترة الأخرى، خاصة الفترة الأخيرة بالكل فما قرابة 4 مليارات في 18 دوسي هذا. ما نجم أقوله كان برافو لجمهور الإتوال يعشق فريقه واللي دافع على ألوان فريقه واللي يحب دائما يشوف فريقه في المراتب العليا ويرجع يلعب على الألقاب وعلى منصات التتويج. احنا قدام مقر الإتوال وأيضا وين الويسس صار حاليا فما إقبال لكن مش كبير، بما أنه ربما بعد شوية تبرد شوية الدنيا يكون إقبال كبير، لكن هم البارح ما قصروش في 48 ساعة الأخرى، الإقبال كان كبير وكبير برشا كما قلت في المباشر على جوهرة فام. هنحاول ناخذ واحد من الأحباء بتاع الإتوال نسمعهم شنو يقولوا على الهبة الكبيرة بتاع الجماهير الإتوال. بصراحة يعني كبار صغار كما شوفوا أنت معك العائلة معك ولدك الصغير، مثل كل ديما شعار الإتوال ديما الفوق والهبة الكبيرة خلت الجمهور يسكر الدوسيات.
2: الحمد لله يا ربي، بطبيعة هذه مش مزية معناتها، هذه واجب كل واحد معناتها، كل ساحلي يحب الإتوال يعمل هذه مينيموم ينجم يعمل معناتها، ياخذ بالمون تاعه ياخذ مريولو فهمتني، ومش مزية كما قلت لك. وقلت ربي معناتها الإتوال ديما بخير، وقلت ربي معناتها السيزون هذه ان شاء الله ترجع لبلاصتها.
1: يظل ديما الإتوال وقت اللي نقول له النجم الساحلي السبونسور ديما هو جمهورها بدرجه اولى،
2: هذه حاجه اكيد معناتها السبونسور الاول هو الجمهور معناتها قبل العباد الكل معناتها. ديما الإتوال كل ما تصير ازمه ولا كل ما تلقى مشاكل ديما تلقى كان جمهورها هو الاول معناتها، اللي ما يبخلش عليها وما يحسبش معناتها مع جمعيته. هذه مش كما قلت لك معناتها، هذه مش مزيه، لازم العباد الكل تعاون، اللي مازال ما عاون زاد هذه اكبر فرصه معناتها. اذا كان الإتوال ما تلقانيش توا وقتش تلقاني فهمتني، كما فرحتنا هي قبل من واحد من يحل عينيه معناتها، حل عينيه على الإتوال ديما في العالي، قلت ربي تقعد ديما في العالي فهمتني، قلت ربي معناتها الجاي خير. قلت ربي
1: شعار جمهور رجعها لبلاصتها. وانت لديان يظهر لي الإتوال في الحديث من الطفل الصغير كما شفت في ولدك تقريبا من اول الحاجات اللي تعلمهم
2: صحيح، عمره اقل توا عمره عام و9 شهور يحب نتوال نحط الاغنيه بتاع نتوال يبدا شيخ يبدا يفتح ويذبري فهمتني هيك تشوف معناتها واحد من الصغرى لازم كما احنا معناتها حلينا عينينا والدينا معناتها علمونا حب نتوال ورضعناه كما قلت انت في الحليب زاد صغارنا كيف كيف فهمتني
1: صح صح ربيع ميرسي اكيد جميل كما كنت تسمع تقريبا الحمله متواصله للجماهير
0: هو نذكروا هو نذكروا انيس نذكروا انه كل الملفات تقريبا وقع غلق
1: كل الملفات هاي كل الملفات. كل الملفات اغلقت بما فيهم اخر ملف نتاع النزاع هم 18 ملف اخر ملف للنزاع هو محمد امين بن عمر لكن الهبه نتاع الجماهير هذه على خاطر فما التعامل اليومي المصاريف اليوميه نتاع الفريق باش ينجم يعيش بما انه مقبل على بطوله ما عادش برشا وقت حتى الفلوس توا معناها الكل باش تخدم مصلحه النادي فما شكايات نجم دونك تتصب على الاقل تصير التسويه نتاع مبالغ اخرى حتى اذا كان خفيفه دونك اللي توار على هذا مازالت الهبه نتاع الجماهير واللي مع ونش كما قالوا الاحباء لازم يخلط هذه فرصه باش يقف مع جمعيته في هذا الظرف بالذات
0: واضح يعطيك الصحة نيسة الذوادي طبعا احنا معاك في المواكبة مازلنا حتى للثمانية كما قلت انطلاق المستة سنة وزاد كذلك ربط مباشر من بلاتو من مقر النجم الرياضي الساحلي تشاهدوه على جورة تي في وجورة اف ام

0: اطار البث المباشر اللي عملت له اللي قاعده تعمل فيه ليتوال تي في، وطبعا لنقل ومتابعه الاجواء نتاع حسم كل الملفات. طبعا برافو لكل جماهير النجم ولكل خاصة لجنة فض النزاعات وكل الناس اللي وقفوا في اليوم هذا اللي يعتبر يوم تاريخي بيتم معنا الكلمة. خلنا نرجع لتونس بانتظار انه بعد ان شاء الله اكيد مع اكثر تفاصيل مع انيس الذوادي. خلنا نرجع الى تونس وانا عملوا طلع على اخر اخبار بقية الرياضات الجماعية وبحذانا رامي النصر. اهلا وسهلا بك رامي.
1: مرحبا بك جمال ومرحبا بكافة المستمعين.
0: إذن من أين سنبدأ؟ يتفضل.
1: البداية بالنجم الرياضي الساحلي أكيد مبارك والفريق ليتوال غلق كل الملفات في فرع كرة القدم. نحكيه تو على فرع كرة اليد اللي بدأ وشرع في التمارين وشرع أيضا في الانتدابات، خاصة بعد قائمة متاع مغادرين كانت واسعة شوية، يعني أسماء ثقيلة غادرت النجم الرياضي الساحلي. ليتوال كان انتدب بسام بن قادر 24 سنة، جناح أيمن معوضا لعصام الرزيق، عصام اللي نعرفه يعني لاعب عنده قيمته في النجم الرياضي الساحلي 24 سنة قلت بسام بن قادر. أيضا انتدب الحارس سليم البريني خلفا ليوسف الزياني اللي مشى للنادي الافريقي، وثم لاعب دائرة أيضا مش يكون موجود في النجم الرياضي الساحلي. الفريق اللي قاعد يعني
0: يتدرب فما الاسم ولا فماش كيكا أي ما لعليش ما نحكي وش نحكي وكان على الحاجة الرسمية.
1: بالنسبة للنادي الافريقي في مفاوضات بعد فسخ العقد، يعني فسخوله وعاودوا يتفاوضوا مع أشرف السعفي، فسخولوا عقده وبعد رجعوا يتفاوضوا معاه. وكان أيضا الإفريقي فسخ عقد وسام الرميكي. النادي الإفريقي قام يعني تقريبا إجمالا بانتداب 12 لاعب إلى حد الآن، فمش استقرار في النادي الإفريقي على مستوى الأسماء في طبعا فرع كرة اليد، قاعد يغير في الأسماء من موسم
0: يجدد تجديد كامل للفريق تقريبا.
1: بالضبط. نحكيه على الرزنامة اللي تسحبت أعطتنا الجولة الأولى اللي باش تنطلق يوم 5 سبتمبر. نادي كرة اليد بجمال باش يلعب مع النجم الساحلي، المكارم باش يلعب مع بعث بن خيار، جمعية الحمامات باش يواجه سبورتينغ المكنين، ترجي الاتحاد التميمي، المنزة نادي سقيط الزيت، نسرة بلبة باش يواجه الفريق نادي سقيط الزيت، ونسرة بلبة باش يلعب مع النادي الافريقي في الجولة الأولى. هذه الجولة الافتتاحية اللي تنطلق يوم 5 سبتمبر يعني الشهر المقبل. الجولة الثامنة باش تكون مواجهة الدربي، الجولة التاسعة باش يكون كلاسيكو النجم الترجي، والجولة 11 باش يكون كلاسيكو النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي. وما زالت ما اتضحتش الصورة طبعا حول نظام البطولة، هل باش يكون كيما الموسم المنقضي أم ثم تجديد وتغيير في نظام البطولة الوطنية، نظام قسم النخبة لكرة اليد. نحكيه كرة الطائرة، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي اللي باش يشارك في دورة الألعاب المتوسطية مجموعة حديدية، قرعة أصفرت على مجموعة حديدية، فالمنتخب الإيطالي، المنتخب الفرنسي، المنتخب الجزائري، المنتخب السربي، المنتخب البرتغالي. برنامج مواجهة المنتخب يوم 20 أوت ضد المنتخب الجزائري، يوم 22 أوت ضد المنتخب الإيطالي، يوم 23 أوت ضد المنتخب السربي، يوم 25 من نفس الشهر ضد المنتخب الفرنسي، ويختتم المنتخب التونسي مواجهته ضد المنتخب البرتغالي يوم 28 أوت. المنتخب قاعد يقوم بتربص أعدادي، يلعب زوز مواجهات ودية ضد فرنسا انهزم 3 أشواط مقابل 0، وربح المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل 0، ويلعب اليوم 6:30 مواجهة ودية ضد المنتخب الفرنسي في قصر الرياضة بالمنسى. هذا بالنسبة لكرة الطائرة وأهم الأخبار في الرياضات الجماعية.
0: واضح، يعطيك الصحة رامي. طبعا مازلنا معكم حتى للثمانية، نذكر في متابعة رياضية بعد شوية عم نطلع على آخر الأخبار في العالم، آخر الأخبار في العالم. وإذا نرجع لنيس الذوادي مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي مع الموسيقى مع الأجواء الصيفية. ويكند سبور متواصل معكم حتى للثمانية.

الأربعة وتسعة وأربعين دقيقة نعملوا جولة أوروبية لفريق ليفربول، فريق جديد لرولاند رولاندو أراخو لاعب برشلونة اللي أمضى أو مشى في شكل إعارة للفريق هذا، يخسر على أرضية ميدانه ليفربول في مقابلة ودية قدام موناكو 3-2. دونك أرسنال كذلك يخسر على أرضية ميدانه قدام دورتموند 3-2، نفس النتيجة تقريبا. الفرق الإنجليزية قاعدة تنهزم في، وهذه كل طبعا مقابلات ودية تحذيرية، بينما مانشستر سيتي يربح 3-1، يربح أتلتيكو مدريد طبعا أهداف خاصة دوبلي لعمر مرموش وأيت نوري أهداف الفريق مانشستر سيتي اللي طبعا يفوز كما قلت على أتلتيكو مدريد في مباراة تحذيرية ودية قبل انطلاق الموسم. أنتوني جوردن كذلك لاعب جديد لفريق برشلونة، لاعب نيوكاسل سابقا واللي أمضى مع فريق برشلونة لأول مرة يلتحق بتدريبات فريق برشلونة، وهو تعزيز كبير. مادام نحكي على برشلونة فما غضب كبير على فرينكي ديونغ، اللي لحد الآن فرينكي ديونغ يعني عنده ضربة، عنده 6 أسابيع يعني ما لعبش وما ترناش، وإلى حد الآن يرفض إجراء عملية جراحية. طبعا مش واضح الوضعية متاعه الصحية، وذلك علاش يبدو أنه فريق برشلونة فكر في رودري اللي قريب جدا من برشلونة. أولى الصور كذلك توصل من العالم وبالتحديد من الأرجنتين، ليو ميسي مع عائلته يوصلوا إلى مطار روزاريو، مدينته مدينة الإقامة متاعه ومدينته الأصلية يعني وين عاش وين تربى، طبعا باش يحضر ويكون إلى جانب العائلة بعد وفاة الوالد متاعه. دونك يعود من أمريكا ويلتحق بروزاريو بمقر إقامة العائلة. رودريغو دي بول بعد ما سجل، مادام نحكيه على ليونيل ميسي، وقت اللي سجل مع فريقه البارح انتر ميامي الامريكي كان لابس تريكو ميسي، يعني رجل حب نقولوا احنا يعني يوقف معاه، ولقطه معنويه طبعا بعد وفاه والد ليو ميسي. فبعد ما سجل هدف يعني كان لبس تريكو ليو ميسي، وطبعا وجهه للجماهير والكاميرا كتحية وكوقفة مع ليونيل ميسي. طبعا برشا اخبار، برشا خلينا نقولوا على انتقالات، مثلا نحكيه على إلياس زيدان اللي عمره 20 سنة ولد زين الدين زيدان، يلتحق بالدرجة الثانية الفرنسية مع فريق ريد ستار. نذكروا لزيدان طبعا عنده لاعب وعنده كذلك حارس مرمى المنتخب الجزائري زاد، اللي طبعا يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية وبالتحديد مع فريق ليغانيس. دونك الولد أو خلينا نقول الولد الصغير إلياس زيدان يمضي في الدرجة الثانية الفرنسية مع فريق ريد ستار. هاي سيدي نكملوا بالأخبار والمتابعات بعد الأخبار تاع الخمسة، ونرجع نعمل مرة أخرى على مقر النجم الرياضي الساحلي وين موجود وأنيس أذوديه.

weapon

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح مش نعمل قبل كده فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق طرف زون في الضغط قلب تفتليك حرب البانيك بيديك وساقيك مش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعض ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك مريتي وتير ما تستناش شكون يخليك اونتر تون تكربس فرقع تخمامك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس بس إذا

عمري ما كذبت كيف حكيت انطلق كتبت كلام في الصحيح رزين وانت صدق كيف الناس الكل كيف حطيت في راسي حلق اخلت هاني سبقت شفت الرشمه قبلك شلق.

0: مش معقولة.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه بخصوص ظهور جسم طائر أخضر اللون في سماء تونس ليلة السبت، وبعد التثبت تبين أن شركة سبيس إكس لإيلون ماسك قد أطلقت دفعة جديدة متكونة من 24 قمر من أقمارها الاصطناعية الموجهة للاتصالات أمس، وهو مشروع ضخم يرمي إلى تغطية الأرض ب 36 ألف قمر من هذه الأقمار الاصطناعية، لافتة إلى أن عملية الإرسال تتم بطريقة تبقى فيها الأقمار الاصطناعية متجمعة في سرب أو مجموعة أسراب لفترة زمنية محددة حتى يتم توزيعها على ارتفاعات مختلفة كل حسب المدار المدرج والمبرمج، وعندها يتفرق سرب هذه الأقمار الاصطناعية، مطمئنة أن هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تبعث على الهلع. دولياً، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سراً على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل لاتفاق نووي، مشيرة إلى أن ترامب كان يمهد منذ أسابيع لإعلان النصر في الحرب مع إيران إذا أعادت طهران فتح مضيق هرمز كلياً. التلفزيون الإيراني يؤكد أن لجنة الأمن القومي في البرلمان وافقت على الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج. تزامنا مع تأكيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضها خطة غزة، أكد القيادي الكبير في حماس باسم نعيم أن الحركة لا تزال ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ عشرة أيام. ختاماً، وفي إطار الحملة المستمرة في العراق لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين، أصدر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم أمر قبض وتفتيش بحق النائب في البرلمان العراقي الحالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتعاقدات مخالفة للقانون.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت.
5: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. موعدكم في سهرية الأحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
6: كل شوية محلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك، لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت نوريت وطيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغششت على أمي وقلت لها إنها
5: تذكر في هرقلة بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
7: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
5: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 9 أوت مع نجلة تونسية في الزردة.
0: جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة جيت
8: ريسيت.
9: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
9: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
9: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جوهر اف ام توندونس
9: توندونس
10: برعاية
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة توندونس، وكما كل نهار حد نحكيو على الأرقام. رقم اليوم هو 22%. الرقم يجينا من عند شركة الكاونتر بوينت ريسيرش، واللي تقول الكون شركة أبل استحوذت على ما يقارب نصف إيرادات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني، هذا على الرغم من انخفاض الشحنات في السوق بشكل عام. التقرير يقول اللي كون إيرادات شركة الأبل ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي، وهذا يمثل أعلى حصة إيرادات للشركة على الإطلاق. وفقا لما ذكروا موقع 9to5Mac، يقول موقع Counterpoint اللي كونه إجمالي إيرادات التليفونات الذكية نمت بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع هذا، وسجلت أبل أسرع نمو بين أكبر 5 علامات تجارية، وارتفع متوسط سعر البيع إلى 946 دولار أمريكي مقارنة ب 879 دولار أمريكي عام ناول. ومع هذا قاعدة شركة الأبل في المركز الثاني من الشحنات العالمية، وكان نمو أبل مدفوع بالطلب المستمر على سلسلة تليفونات الآيفون 17، خاصة الآيفون 17 العادي والآيفون 17 برو ماكس، شيء اللي أبقى مزيج العلامة التجارية يميل نحو المنتوجات الفاخرة. وعلى عكس المنافسين متاعها اللي رفعوا الأسعار بشكل كبير، أبل حافظت حتى التو على استقرار أسعارها إلى حد كبير، شيء اللي يعكس قدرتها على استيعاب ارتفاع تكاليف المواد وتجاوز أزمة ذاكرة الوصول العشوائي، واللي زاد من جهة أخرى يعكس المارج بينيفيسير متاحة والهامش الربح متاحة اللي كبير برشا، شيء اللي خليها تنجم هي تتحمل هالارتفاع في المواد الأولية. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا ديما على راديو جوهرة. تري بون ديمانش أتوس في الأمان.
0: جوهرة أفا
9: Dance.
0: Weekend Star.

0: الخمسة وربعة ما زلنا معكم في ويكاند سبور. أنيس حاضر؟ أنيس الذوادي ولا لا؟ ما زال حاضر. نمشي بحذا أنيس الذوادي. خلينا نأخذ أخر التفاصيل من مقر النجم الرياضي الساحلي. ونذكر أن انطلاق المساء ربط مباشر على جوهرة تي في وجوهرة فام. دونك بعد شوية أكيد خاصة اللي عايشين برا يتبعوا معنا ساعة كاملة على جوهرة تي في. أي أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا من جديد جمال. تحية ليك، تحية لكل اللي تبعوا فينا على جوهرة فام مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي، وين الحملة متواصلة، وين جماهير النجم الرياضي الساحلي كما سبق وحكينا تواصل كتابة التاريخ، وين رجال الإتوال أكدوا أنهم تقريبا الحملة باش تنجح حتى قبل ما تبدأ، وهذا اللي أكدوه اليوم من خلال غلق آخر ملف اللي هو كان ملف محمد أمين بن عمر اللي نذكر قيمته 400,000 دينار، واللي به سكر النجم الساحلي جميع الملفات اللي على الإتوال من المشاركة في بطولة الموسم المقبل اللي تبدأ 22 و23 أوت. حسنية ما كانتش سهلة، لكن وفاء جماهير الإتوال بهذا الصرح العظيم، كل الأرقام كانت قابلة للتحدي، وهذا ما خلى الإتوال بعد غلق ملف محمد أمين بن عمر حقق قرابة 3.5 مليارات مداخيل، بينهم أكثر من 2.8 مليارات مربيح صافية للنادي. لكن الإتوال العمل أكيد مازال متواصل. اللجنة المستقلة الفضل للنزاعات كان طالبت من الجمهور مواصلة الدعم، والهدف هو تسويق 22 ألف اشتراك و50 ألف مليون لتحقيق برشا أهداف، منهم غلق الملفات اللي متسبق في عقل، كيف كيف توفير موارد التسيير اليومي للنادي وخلاص الشكايات ومبالغ التنبيه باش متوليش نزاعات في المستقبل. دونك نذكر تقريبا 18 ملف تم غلقهم بصفة رسمية، بداية من ألفونس أوميجا، أحمد البريري، علي جمال، صلاح الدين الغزام، في فهمي برمضان، علي البريري، لؤي بن حسين، إيهاب المساكني، ياسين الجزيري، ياسين العمري، حمزة الجلاسي، سلمان بن عزيزة، جودلاد أوتشي لاعب النيجيري، لسعد الدريدي، فوزي بن زرتي، عبد الرزاق بوزرة، زياد بوغطاس. كما قلت آخر الملفات كان ملف محمد أمين بن عمر، لكن جمهور الإتوال ما اكتفاش بهذا، بل إلى حد الآن سكر زوز ملفات أخرين، اللي هو ملف يوسف العبدلي 50,000 دينار وجاسر الخبيري 50,000 دينار. حاليا دوسي آخر قاعد أنكور وصل أكثر من 45% فيه 60 مليون متاع أجان متاع ملعبية اللي هو كمال الأحمر، تم تجميع مبلغ 25,345,000 من جملة 60 مليون. دونك جمهور الإتوال كما قلت قاعد يأكد، وحاليا تو النمبر صحيح ماهوش كبير برشا قدام اللوكال، لكن في 48 ساعة الأخيرة كانوا قدموا درس في الوفاء. هذه آخر الأرقام مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي، في انتظار كما قلت انت بعد شوية مباشرة على جوهرة فيم وجوهرة تي في، أكيد بش يكون ربط مباشر من مقر الإتوال.
0: طبعا مع ضيوف ومع الزملاء الكل بش يكونوا حاضرين بعد شوية به. خلنا نمشيو للموسيقى وبعد نستقبلوا زميلنا رامي نصر، ناخذوا آخر الأخبار. دول مش نعمل نطلع على ملعبيتنا خارج حدود الوطن، شاركوا ملعبوش لعبوا، بدأوا التحذيرات ولا لا، أخذوا معنا بعد شوية.

35 دقيقة طبعا مازال معكم حتى للثمانية، بعد شوية مع الستة إن شاء الله عنا ربط مباشر من مقر النجم الرياضي للساحلي، طبعا في متابعة للحملة المتواصلة اللي حب النجم، وخاصة لغلق كل ملفات الأخبار إلى حد الآن تقول أنه الملفات كل تم غلقها بصورة نهائية. وطبعا إذا كان عنا تفاصيل طبعا شوية ناخذها مع زميلنا أنيس اللذوادي. طبعا نحكي على آخر الأخبار وآخر المتابعات طبعا في تونس والعالم، ما إذا كان طبعا أنيس اللذوادي حاضر وبعد شوي نمشيوله انطلاقا من موجود نجم نمشيوله بعد شوي ناخذ أخبار أخرى في رصد للمتابعة، وخاصة لغلق الملفات اللي كما قلت كانت حملة كبيرة لجماهير النجم المجهولة من التحية داخل وخارج حدود الوطن على المجهود اللي عملوه. تقريبا فما 18 ملف اللي تم غلقهم رسميا بإجمال 6 مليون دينار، وطبعا الحملة مازالت متواصلة، وصلنا لأكثر حسب ما حكى أنيس بكري تعطينا برشة تفاصيل أخرى. هذه طبعا داخلة في إطار إنقاذ الفريق وفي إطار طبعا تجهيز الفريق للموسم الرياضي الجديد. أخبار أخرى زادت تتعلق ببقية النوادي وتتعلق بالانتدابات والانتقالات. نحكيه على مقابلات جملة من المباريات الودية اليوم باش تلعب، ونعطيكم البرنامج الكامل. طبعا النجم الساحلي سيواجه الأولمبي البيجي، المباراة تنطلقت عندها نص ساعة، طبعا شوي نعطيكم النتيجة. التقدم سقيط الدير والمنتخب الوطني تحت 21 سنة 5:30 كذلك مباراة عندها 4 دقائق من انطلقت. النسفيرسي قاعد يواجه في سان بيدرو الإيفواري الملعب التونسي شباب الوزداد الجزائري ونادي حملهم في شباب القبائل، مقابلات هذوما الكل ينطلقوا الستة. موجودة نيسا؟ مش موجود. إذا نعطي آخر التحيينات بالنسبة للملفات. نجحت لجنة فض النزاعات في غلق تقريبا كل الملفات، وطبعا الملف الأخير هو محمد أمين بن عمر واللي تبلغ القيمة متاعه 400,000 دينار. طبعا هذوما يعتبروا يعني مقدمة، لأنه فما يعني باش يقع السداد بقية المبلغ على دفعات. فما برشا شخصيات ساهمت، فما برشا وجوه رياضية كانت حاضرة، فما برشا رؤساء أو خلينا نقولوا رجال أعمال كذلك كانوا موجودين. دونك

0: الخمسة وواحدة واربعين دقيقة يفصلون أربع دقائق بالضبط على طبعا ربطنا مع استوديو الخارجي وبالتحديد من مقر النجم الرياضي الساحلي، في انتظار أن الزملاء يكونوا حاضرين كل من ليس الدوادي وكذلك رضا كرويدة والبقية والضيوف اللي باش يكونوا معهم. خلينا ناخذ آخر أخبار من لعبتنا خارج حدود الوطن. مرحبا بك رامي نصر.
1: مرحبا بك جمال مرة أخرى، ومرحبا بكافة مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ بمحمد علي بن رمضان ينتقل لنادي الشمال القطري رسميا بالضبط إلى غاية 2029، إلى موفى 2029. محمد علي بن رمضان في مسيرته الكروية 10 ألقاب، خريج درجة رياضي التونسي، عمل تجربة في البطولة المجرية وكان مع النادي الأهلي المصري الموسم طبعا الفارت. محمد علي بن رمضان كما قلت ينتقل لنادي نادي الشمال القطري. لاعب آخر نعرفوه كذلك فراس بالعربي اللي سبق له انه تقمص ازياء النجم الرياضي الساحلي ينتقل الى نادي حتى الاماراتي الى موفى 2029. الياس الصخيري اللاعب التونسي متوسط الميدان الدفاعي بعد نهايه تجربته مع انترخت فرانكفورت في مفاوضات متقدمه مع نادي اشبيليا الاسباني، مفاوضات متقدمه من الياس الصخيري مع نادي إشبيليا الإسباني. البارح كان أول ظهور لخليل العياري بقميص فريقه الجديد نادي دونكيرك في الدرجة الفرنسية الثانية في الجولة الأولى 13 دقيقة. المعلق الفرنسي قال خليل العياري يبدأ الاستعراض في أول لمسة للكرة. بصراحة ظهور طيب جدا لخليل العياري في أولى مشاركاته مع نادي دونكيرك. نعرفوا انتقاله من البي اس جي لدونكيرك باش ياخذ أكثر وقت لعب
0: باش يلعب صحيح،
1: وكأني بلويس أوريكي مقتنع بإمكانيات خليل العياري، لكن المنافسة كبيرة كابتن جمال مع بقية اللاعبين في المركز هذا. نعرف البي اس جي يعني متوج بدوري أبطال أوروبا. أنيس بن سليمان سجل هدف البارح في الدور 64 الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي، هدف ممتاز، طريقة كانت يعني جيست تكنيك ممتازة جدا. أيضا حنبع المجبري مع فريقه تأهل مع نادي بيرلي، عمل 90 دقيقة 7.6 معدل تنقيطي لحنبع المجبري. احنا قلنا انه مستواه متأرجح وكأني بدأ يرجع في الفورمة. نحكيه على غرام اليوم لعب 90 دقيقة مع شختار دونيكس في البطولة الأوكرانية. اللعب هذا مستقر قاعد يخو في مكانته، مرة يلعب كظهير أيمن ومرة في
0: الأكس
1: بالضبط. سيباستيان تونكتي لعب 26 دقيقة مع نادي سلتيك اليوم، فريقه فاز 5-0. راقي العويني احتياطي مع نادي ريغا، والبارح سامي شوشان في أول ظهور ليه أيضا مع نادي ديجون الفرنسي في الدرجة الثانية 18 دقيقة، مساهمة تهديفية أعطى الأسيست متاع هدف التعادل ضد مونبلييه في دقيقة 90.
0: واضح يعطيك الصحة، هذه تتولي فقرة قارة كل جمعة نتبعوا ملعبيتنا خارج حدود الوطن. إذا كان جاهزين نعملوا طلع على مقر النجم الرياضي الساحلي، عطوني يعني الإشارة إذا كانهم حاضرين الأولاد باه نستناو ملا نقعد وإحنا في شوية أخبار ومتابعة مقابلات ودية. رامي برشا مقابلات ودية،
1: ثم برشا مقابلات ودية اليوم. مانشستر سيتي فاز على أتلتيكو مدريد 3-0 مقابل هدف، ماتشات تحضيرية. الحاجة اللي تشد الانتباه احنا كنا نحكيو على ملاعبيتنا بالخارج، نحكيو على اللاعبين العرب. عمر المرموش سجل ثنائيه، اقتناع كبير من مدرب مانشستر سيتي بعمر المرموش، يعني دوبلي اليوم في مواجهه اليوم. بصراحه اداء طيب جدا لعمر المرموش. المان سيتي اكيد يستعد للعوده.
0: هو في المقابلات الوديه كان نتاع اليوم فما يعني المان سيتي فقط هو اللي يربح، بينما ارسنال يخسر مع بروسيا دورتموند 3-2، وكذلك هزيمه اخرى لليفربول ايضا 3-2 زاد مع تنثبتوا بعد شويه مع شكون ما خسر زاد 3-2 لليفربول. دونك ثلاثه مقابلات لنوادي انجليزيه.
1: الملاحظ انه الفرق الكبرى في الوديات قاعده تتعرض للهزائم، حتى فريق باريس سان جيرمان كان خسر مع مايوركا 3-0 مقابل 0.
0: دونك تقريبا التحذيرات لكل النوادي على قدم وساق لانطلاق البطولات. اذا قلت هزيمه 3-2 قدام موناكو، من هزيمه مفاجاه ربما لفريق ليفربول اللي نذكره عزز خط الدفاع نتاعو باراخو لاعب برشلونه. حاضرين الاولاد كان ايموني راتيني شنو الحاضر؟ نمشيو لهم كان حاضرين قل لي نمشيو لهم ولا مازال مش حاضر؟ ما عادش شنو اللي جاهز. إذا كان أنيس جاهز خلينا نمشيو نعطيهم الكلمة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي اللي نمشيو. هاي هاي نمشيو للبلاتو الخارجي.
2: مرحبا أنيس، تحية ليك، تحية كل اللي تبعوا فينا على جوهرة فم تي في، تحية للجمال في الاستوديو، تحية للناس أيضا اللي تبعوا فينا على الإتوال تي في. أكيد سويعة باش نعيشوا فيها تقريبا آخر الأرقام، الهبة الكبيرة متاع جماهير الإتوال في الحقيقة كانت أعطت درس في الوفاء، أعطت درس في حب الجمعية. بعد لحظات باش يلتحقوا بينا كيف كيف زميل رضا كرويدة، زميل هشام بن جمعة باش يكونوا معنا في الاستوديو الحديث على الحملة هذه، على الأرقام اللي حققتها جماهير النجم الرياضي الساحلي العريضة في كل مكان في الساحل، في تونس، في كل بقاع العالم، اللي أعطت كما قلت درس كبير متاع وفاء. 18 ملف بالتمام والكمال، راه مش سهل وقت نشوفوا الأرقام الموجودة الكبيرة، أكثر من 3.5 مليارات خاصة في الفترة الأخيرة. آخر دوسي تسكر اللي هو الدوسي متاع محمد أمين بن عمر اللي فيه 400 مليون، وبعد جاءوا الدوسيات أيضا، لأنه الإتوال تخمم أنه ما تصيرش عقل أخرى، ما تصيرش أيضا نزاعات أخرى. بعد أيضا غلق ملف خاصة متاع جاسر الخميري اللي فيه 50 مليون، كيف كيف فما دوسي آخر أنكور اللي هو الدوسي متاع لاجون كمال الأحمر اللي أيضا فيه مونتون. طبعا نشوفوا آخر تحينات. رحب بالزملاء اللي باش يكونوا ويأثوا معنا الاستوديو في هذا الربط المباشر على جوهرة فم تي في. رضا كرويدة، مرحبا رضا.
3: أهلا بك أنيس، وفرحان برشا مش كجوهرة فم برك ماك اليوم موجودين في مقر فريق كبير، هيكل كبير هو النجم الرياضي الساحلي.
2: رحبوا أيضا بالزميل هشام بن جمعة، مرحبا يا هشام.
1: مرحبا يا نيس، مرحبا بيك، مرحبا بسيدي رضا، مرحبا بكل أوفياء جوهرة فم، جوهرة تي في، خاصة لي زيتواليست سواء تابعوا فينا إتوال تي في أو من خلال الأثير.
2: نبدأ معك رضا كرويدة، كيفاش عشت الحملة هذه؟ يظهر لي الناس كل ما شكتش لحظة بر في الوفاء نتاع جمهور الإتوال، الوفاء الكبير رغم أنه لي مونتون كان كبار، وهذا مش جديد على جمهور كما جمهور النجم الرياضي الساحلي.
3: أكيد أنيس، هي درس الحملة اللي قامت بها جماهير النجم الرياضي الساحلي، هو درس كبير تعطى العديد من النوادي، هذه تدرس على خاطر كي تقول أنت لديان روح الانتماء القناة في جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي ما وخرتش رغم الظروف الصعبة، رغم برشا جماهير تنجم كانت تلوح جمعيتها وتمشي على روحها سي جام معاج، لكن اليوم جماهير النجم الرياضي الساحلي معناها وقت تلقى هيئة تسييرية معناها خلينا نقولوا بالفرشة
2: كما يلزم،
3: هاو الموجود، هاو صرحوهم، هاي الديون، خاطر قبل أنا اللوم على معناها الهيئات القديمة كانت تنجم تقول هاو وش عندنا ديون، لكن اليوم برئاسة كريم العكروت أنا كنت نتفرج فيه تو معناها على الإتوال تي في، معناها إنسان تبارك الله ربي بقى عليه الستر هو والفريق نتاعو والمجموعة اللي موجودة لهنا، زاد حتى أيمن ترسون أو التحق بهم، لا تحية
2: تكنيك زاد
3: تكنيك معناها ناس هذوما. أنا نقول الشيء اللي عملته الإتوال يدرس للعديد من النوادي. راهي الإتوال كما قال كريم العكرون، الإتوال مش ساحة البركرة، راهو في تونس كاملة وخارج تونس، وأنا نقول شابو، برافو برافو برافو لجماهير النجم الساحلي اللي رمات روحها ورات اللي راهي الإتوال قطعه من البدن نتاعنا.
2: صحيح. هشام بن جمعة يظهر لي ساعه قبل كل شيء 18 دوسي من الاول، تشوف لي مونتون كبار، تحس في وقت ما انها صعيبه شويه، لكن يظهر لي حتى شيء مصعب على جمهور الإتوال اللي وفر المبلغ هذا، واللي مبلغ زاد مبالغ ما هيش هينه اللي وفرتها الجماهير نتاع النجم.
1: صحيح أنيس، لهنا يلزمنا الساعة نستحضر يعني كلمة أو مقولة للسلف، يقول لك ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لهنا نقطة هامة أنه جماهير النجم الرياضي الساحلي وقت اللي تحطت أمام الأمر الواقع، وقت اللي المسؤولية تحطت على كاهلها، الجماهير ما خلتش بجمعيتها، واليوم المحبة تجلت من خلال العطاء اللامحدود تقريبا لكل الجماهير متاع النجم الرياضي الساحلي في كامل تراب الجمهورية وخارج حدود الوطن، اللي هو الحق يقال معناها من اللي بدأت الحملات يعني متاع دعم الفريق إلا ولباوا نداء الواجب
4: كانوا متماسكين، كانت الثقة في ربي بدرجة أولى وفي أنهم قادرين أن يخرجوا الفريق من عنق الزجاجة كانت حاجة خلينا نقولوا متوارثينها ويتبنوها كل الشرائح العمورية. شفنا نحن حتى للجماهير يعني ما فماش ناس ميسوري الحال وناس معناها عكس ذلك، ولكن كلهم تبنوا خلينا نقولوا كل قدير وقدر وكلهم تبنوا المسؤولية هذه وحطوا على عاتقهم أنهم يلزم يخرجوا الجمعية من عنق الزجاجة. والحمد لله وفق ربي الهيئة التسييرية وكذلك الجماهير أنهم لقاوا النجم الرياضي الساحلي في تصويره اليوم تشرف، وكما كان يعني تصويره تشرف الجماهير متاع النجم الرياضي الساحلي الكل، لأنه مش بالسهل أنك تغلق 18 ملف في فترة وجيزة جدا، مش بالسهل أنه ليمونتون هذوكم كل تلقاهم وتحاول الخزينة متاع النادي تخليها في سيتواسيون فينانسيير معناها اكسبتابل باش تجم ديبلوكي لا سيتواسيون. علاش أنيسة؟ خطر ربما كان نرجع شوية لتالي قبل ما كانتش فما قوانين ردعية بالصورة هذه، يعني نحن العوام الأخرى وليت ما عادش عندك الحق أنك تنصهر في البطولة كان ما تكون دوسياتك وملفاتك تنطبق اللي مشرعته الكاف اللي بدورها مشرعته الفيفا. ألور اليوم إذا كان تلقى إحساس بالمسؤولية بالصورة هذه نرجع ونقول الكلام اللي قاله سيري ضام، يعني ما تجب تكون كان مفخرة لجماهير النجم الرياضي الساحلي، وإن شاء الله النجم الرياضي الساحلي يشرمونك المشاكل اللي ميزاله بالصورة اللازمة.
2: قبل ما نكمل نحكيه على الحملة الكبيرة بالنسبة للجماهير، نذكر في المقابلة الودية اللي قاعدة تلعب توا في مركب حمام بورقيبة النجم الرياضي الساحلي متقدم على الأولمبي البيجي بنتيجة هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد إلى حد الآن سجله المهاجم ساندي اللي قاعد يكونفيرمي سجل في المقابلة الفارطة ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة في المقابلة اللي فات زوز بلاش محمد لادي بوسلامة وساندي، قبلها ماتش جرجيس تلعب في استاد محمد معروف كانوا فاز زوز بلاش بفضل ثنائيه اللاعب اسامه عبيد في اللوكال كما قلت، وحاليا المقابله واحد بلاش لفريق النجم الساحلي ضد الاولمبي البيجي. نذكر اليوم اخر نهار في استاد نتاع ليتوال في مدينه حمام بورقيبه. وقت اللي نرجع لذكر ويدا نحكيوا على الملفات، صحيح الملفات تسكرت لكن النجم يخمم فيما بعد، دونك حتى الدوسيات فما دوسيات قاعدين يتسكروا بار دوسيات اللي ضمن بهم النجم الرياضي الساحلي مشاركته في البطولة. دونك بعد الدوسي اللي تسكر متاع محمد أمين بن عمر في 400 مليون تول المرور إلى غلق ملفات اللي متسبة في عقل كيف كيف، حتى المراول اللي الهدف متاع اللجنة تسويق ما يقارب 22 ألف اشتراك و50 ألف قميص، وبعض الملفات اللي كما قلت تسكرت يوسف العبدلي 50 مليون وأيضا جاسر الخميري 50 مليون 60 مليون لجان كمال الأحمر تقريبا تجاوزنا 60% فيه.
3: أنا خليني نقول جماهير النجم الرياضي الساحلي قاهرة المليارات، خلينا قاعدين يخرجوا فيها صحيح قاهرة المليارات وتلمت الفلوس، لكن احنا كيف بعض الملفات خليني أنيس نقول لك ثم ملاعبية النجم الرياضي الساحلي كان سي هشام، نعطيك مثلا حمزة جلس لولا النجم الرياضي الساحلي ما كانش ينجم يعمل البالية هذيك، كانوا هذوما كانوا ينجموا معناها يتفاعلوا مع فريق النجم الساحلي قلت بالاقساط ولا في عقلها النجم الرياضي الساحلي كانت هي خليني نقول المفتاح اللي هو
4: عاود روبوندا عاود رجع يعني عاود
3: لانسا كاريرو
4: صح صح
3: بالضبط عاود كاريرو نتاعو. على كل النجم الرياضي الساحلي الملفات كلها بالنسبه لي انا شو اللي جمهور النجم الرياضي الساحلي ما عادش يغلى عليه حتى ملف، ليه؟ اللي قاله كريم العكروب مهم جدا، قال لك انا ما يلزمنيش نكمل ما كنت تبعته على ليتوال تي في لهنا،
2: حتى عندنا حوار زاد تنجموا تابعوه على الباج نتاعنا جوهر فهم، حوار خاص مع الدكتور كريم العكروت على من خلال الباج اوفيسيال زاد حكايه تقريبا وشكر برشا الجماهير وكان عنده ثقه كبيره انه الجمهور باش يتمكن من غلق الملفات هذيك.
3: بالضبط كريم العكروت ياكد مره اخرى ووجه رساله للجماهير النجم الساحلي، قال لك انا ما يلزمش نقعد توا نخدم هنا كملنا سكرنا الملفات ومن بعد نجي في جوان نلقى ديون اخرى تولي نفس المعبوك، قال لك لا اليوم نكملوا الملفات نحطوا نعملوا كونت سيدي بلوكي امورنا منظمه والليتوال ديما في العالم. انا نقول سي هشام الليتوال هذه الليتوال الصحيحه وهذه الليتوال اللي حابه تحبها الجماهير.
4: يعني سمحني استفعل مع سي رضا، فما نقطة مهمة برشا. احنا شكرنا الجماهير، ما بين الجماهير وفما رجال أعمال، خاطر ديما نشوفوا في لوم كبير على رجال الأعمال. من بكري كانت عجبتني في أحد مقاهي يعني مدينة سوسة التفاعل نتاع سي حافظ الزويري، اللي لو يرجع شوية التاريخ معناها بخلاف وبخلاف عديد الأسماء الأخرى معناها كانوا ديما داعمين. يقولوا داعمين ساعات الإنسان والتمس ليخيك عذرا، ساعات فما بعض الظروف تخلي بعض رجال الأعمال فما نوع من العزوف. ولكن رينا أنه عديد رجال الأعمال سواء كان رجال أعمال يعني خلينا نقولوا متاع دي جراند انتربريز ولا متاع بي ام ام يعني دي بتيتي موين انتربريز، الحق يقال في تونس العاصمة في سوسة وغيره في في في, في الساحل وفي تونس الكل معنا رينا مدوا يد المساعدة وكانوا متواجدين. ألور ديما يفو سيبليه، خطر ساعات جماهير النجم الذي ساعد تحس مسؤولية كبرت عليها وكأنهم هما برك، لكن حتى أحباء النجم الساحلي من رجال الأعمال قاعدين يدعموا قاعدين يقوموا بالواجب. نتمناه أنه خلينا نقول التفاعل هذا يكون متواصل، وخاصة نرجع نعقب الكلمة مهمة أنه اليوم إذا كان فما الأكسيدونتيل اللي كيفاش النجم الساحلي يضمن التواجد نتاعو في البطولة من خلال معناها تجاوز ال 18 ملف هذوما، ولكن أنك تكون بريفنتيف وتحاول تغزر القدام هذا أساس، هذا يخلي الجمعية ربما في مأمن وفي ظرف معقول برشا.
5: فمش دوسي في 18 دوسي خوفك شويه شفت انه المونطون ولا الفورسونتاج ما مشيتش كيما يلزم؟
4: والله اونيتمون اني كنت على يقين انه احترام كبير للجمهور هذا ما نجموش اون دو با، ولكن كنت على يقين انه فما بلان ا وبلان بي وبلان سي معناها هذايا ربما ما نجموش نقولوا بتاتر في الديبيو نتاع الحمله، ولكن تو وقت اللي الجمهور تمكن علاش يفو با افوي ما يلزمكش تقول على البلان بي وسي باش تخلي اكل حافز نتاع الجماهير انهم يكملوا يواصلوا بنفس السوبل بنفس النسق. علاش؟ على خاطر وقت اللي الخزينه نتاع النادي تكون في وضعيه بلوز او موان اكسبتابل سي لانتيري دو كلوب. على خاطر اليوم انيس ما يفوتكش انه وقت اللي نتحدثوا على الماس سالاريال نتاع الجمعيه معناها عندها اربع فروع في ظرف الشهر تلقى روحك راك باش تبوز مونطون كبير برشا معناها ماهوش ساهل. قالوا اليوم كل فرنك يدخل للجمعيه
5: لازم يكون في الجاري اليوم
4: بالظروف
5: اليومي نتاعك. سيري دا نجم نقولوا توا حتى وقت اللي باش تمشي تنيغوسي مع ديسبونسور وغيره وقت اللي تقول له جمهوري فقط مدخل 6 مليارات يظهر لي هذا اكبر سبونسور تنجم تدخل به لاي شريك نجم يكون معك.
6: اي كي تحسبوا انت سي هشام ذا الجمهور من عامله ولا تعام دخل 14 مليار تقريبا. ولا 14 مليار
4: تقريبا.
6: لكن انا تو نحب نمشي مع سي هشام، انا نداء الى رجال اعمال سوسة الساحل تونس اللي يحبوا الليتوال،
4: رجال الاعمال اللي يحبوا النجم الرياضي الساحل
6: اللي يحبوا النجم الرياضي الساحل راه فاسيلمون راه غدوه يتحل كل شيء. راه قداش من مؤسسه صناعيه في سوسة معناها في المستير في مهدية بومرداس كما كنت نتفرس في الساحل في تونس الكل هذا حتى شيء بالنسبة لي. إن شاء الله أنا أقول إن شاء الله تخرج مرة أخرى رجلة الأعمال رجل الأعمال حبس مدام زهرة إدريس ما اللي فات كي شفت أنا 200 مليون إن شاء الله طلع عليكم إن شاء الله طلع عليكم غدوة طلع هنا وتزيد الدعم الملف تاع النداء لي
4: هو من غير يدير يبجد
6: يزيد. والله رجال الأعمال اللي يحبوا الليتوال ولا حتى اللي ما يحبوش الليتوال ينجموا المشكلة متاع الفلوس تنحى. خاطر
4: نعطيك سكوبة قبل ما ندخل إني لهنا للستوديو كان عندي اتصال من رجل أعمال في الخليج وصاحبه في إسبانيا هما بيدهم يتفاعلوا يلوجوا في سوليشن على خاطر ماك تعرف
5: كيفاش
4: يعاونوا. اتصلت بالمعنيين بالامر وبحاول لي بروشين مون زاد باش يحاولوا يدعموا. معناها اليوم كلامك سي رضا معناها الحاجه اللي تذكر فتشكر صفحات النجم الرياضي الساحلي اللي عندي بعض كيما نقولوا الاحتراز عليهم خاطر ساعات يدخلوا في باب السب والثلب يلزم الرقي ولكن الحاجه اللي تذكر فتشكر للصفحات ولكيت شاتر يعطيك الصح معناها كوتيديانمون تلقى لاكتواليزاسيون تاع الاخبار الكل اللي مرتبطه بالحمله هذه، وهذا في حد ذاته دافع للجماهير، دافع لاي مسؤول يعني خلينا نقولوا في حتى بتيت انتربريز، وهذا اللي ريناه والحمد لله عطى الاكل نتاعو والحمد لله الريزلتا اللي ريناها اليوم.
2: هو فما تجند، فما تجند في الحقيقه شفناه من الناس كله، رغم ما ينجح الفريق الا من الناس الكل بتضافر الجهود الكل اللي دين الكل تكون الناس كل يد واحده، وهذا اللي شفناه تقريبا في
7: الجماهير، حتى جماهير من الخارج
4: اكيد
2: معناها جماهير من الخارج راهي تحس دوبل على خاطر يحس غربه
4: انت البارونتيز بالله انيس

0: مش معات هذوما قبل كانت المجموعات تسمحها تدخل من ودني تخرج من تو لا ولا فما نوع من التنافس المحمول ونحن وقت اللي نطلع بالتنافس المحمول ايش معناها معناها فما رقي نتاع ناس كيفاش تخمم ولهنا مربط الفرس اذا كان وصلت حبيت جمعيتك بمستوى راقي ايش معناها تحاول تغربل تحاول تفلي تحاول تكون انت موضوعي بينك بين روحك وتحاول تلوج الانتريم نتاع الجمعيه مش الاشخاص وقت اللي تلوج وقت اللي تلوج على مثل اني بار اكزومبل يبداو يتحدثوا مش بير ما عندي مشكل مع سي كريم يعني داخل اول واحد سلام عليك كريم عكرو يقولوا لي شبيك تقول كريم استنس نقول له كريم معناها زبير نقول له زبير معناها سي عثمان استنسنا معناها المساله ماهيش مساله بروتوكولات تقول الدكتور نقول له ما عندناش مشكل ولكن اليوم اذا كان نوليو نغزلوا الامهات القضايا في رياضتنا التونسيه فيما بذلك في النجم الرياضي الساحلي راه وقتها باش تلقى روحك انت في اريحيه وتحاول ديما تسكر في دي دوشي اليوم مهمين يخليوا الجمعيه في مأمن من اي مشكل من تعايشوا معاه سفي انيس انت كل انت كنت نحسب الخويا قداش من سفره تعملها مع النجم الرياضي الساحلي كل سيزون تدخل لي شيء ما نحفظش صح ولا صحيح. على خاطر تربينا الجيل نتاعنا وانت تعرف سي رضا انه النجم الرياضي الساحلي من تو تبدا تخمم في الديبلاسمون نتاعها هاو لافريك البلاصه الفني اليوم مطالب العقليه ديك ترجع انه النجم يلعب كان على البوديوم وما تنجم تخمم انت بالاسلوب هذاك وبالطريقه هذيك كان بطريقه بسيطه جدا انك تطلع في النيفو نتاع التفكير نتاعك وتخلي سفافس في الامور على حده.
1: رضا كرويدا يظهر لي اليوم للناس الكل اللي عاونت التاريخ باش يذكر كل انسان عاون النجم الرياضي الساحلي سواء كما قال هشام بكري شويه سواء من الزوالي حتى الرجل الاعمال من دينار حتى اللي حط اكبر مونطون في الحمله هذه.
2: تاريخ النجم الساحلي كتب من جديد. سي هشام النجم الساحلي كان في وضعه بصراحه كان معناها نتاع محلال الناس كلها واخر معناها الناس كلها رميت لك ان اليوم روح جديده اليوم ما عادش تخاف على الليتوال. انا نقول ما عادش تخاف على الليتوال سي هشام خاطر اذا تلقى كما قلت انت الساعه اتحاد تاع الجروبات يلزمها للجماهير كل تتحد من اجل هدف واحد هو الليتوال اثنين الجماهير هذه زاد يلزم شكون يدعمها.
0: هاو جاتك الاجابه يعني قلت كونكورونس يقول كونكورونس معناها واحد يتسابق باش واحد المحبه تتجلى مثل في الريزولتا. تحيه لخونا انا الساسي يقول لي ليه ما فماش كونكورونس فما كومبليمونتاريتي. شوف محليه ما فما مقوله سيدنا علي يقول لك اضرب الراي بالراي يبان لك عين الصواب. راي باهي راي سي رضا باهي ما راي سي رضا خير. اني قلت جمله لكن الجمله اللي قالها سي انس وتحيه اللي تبعوا فينا خارج حدود الوطن هي الارقى كي تصنع كومبليمونتاريتي معناها اني خلطت التيل مونتون انت كمل انت زيد وقتها نتحدثوا بالحق على الرقي المحمود وهذه الحاجه اللي احنا يلزمنا نصورة نرسخوها خلينا نقول.
1: هشام يظل زاد حتى الرياضي ولا مربوط بالمادي النجم توا بعد ما سكر دوسيات هذوم على الاقل يولي يخمم انه رياضيا يكون حاضر لسيزون باريحيه مخير يخمم حتى في حتى الانتدابات اللي عملهم يكونوا مرتاحين ينجموا يخمموا مرتاحين.
0: والله يانيس انت تقرا لي في الافكار نتاعي لاني يعني نختلف بالعكس مع سيدي دام بكري كي قال النجم الساحلي ولا في سيتياسيون لا النجم الساحلي مازال في سيتياسيون صعيبه. النجم الساحلي اغلق هو خلينا نقولوا كبيره اللي هي كانت تؤرق كل السواحليه كل حباء النجم الذي ساد وحتى عشاق الكوره يعني كلمني واحد والله يصدقني انيس من الجنوب اصله صفاقسي لكنه تربى معايا قرينا مع بعضنا قال لي كيفاش نعمل باش نعمل النجم الذي ساحلي معناها الناس اللي تحب الكوره وتعشق الكوره معناها ما يساعدهمش انه تصوير الليتوال تكون معناها ديزيكيليبريزم الليتوال ديما التصوير نتاعها
1: نفس على القاب في
0: نفس على القاب وخلينا نتملى العين بالتونسي. اليوم سؤالك ممتاز جدا علاش؟ على خاطر اليوم النجم الرياضي الساحلي اذا كان قاعد الي اونتران دو جيغي لي بروبليم فينانسيي اوكي سي بيان ولكن يلزم النجم الرياضي الساحلي يصارح الجماهير بالواقع نتاع الجمعيه كونفينابلومون ولهنا الكوره الهيئه التسييريه بقياده الدكتور العكروت معناها يلزم يحطوا الاهداف اهداف مرسومه وتكون واضحه. علاش؟ على خاطر اليوم اذا كان توصل تعلى الباره والنجم الساحلي مش متحضر لها وقتها نخافوا ماك البوليميك اللي تعودنا عليها يولي ضغط كبير جماهيري ونعرفوا اذا كان ولا تخلى الضغط معناها حتى باش تنجم تلقى لي زاتو نتاعك بور جيري لو كوتيديان ولا بور جيري لي سيتياسيون سا فاتيتر ترو ديفيسيل. الور لهنا الموضوعيه والمصداقيه والشفافيه الماليه حاجه تذكر فتشكر ولكن حتى اعطاء للناس الاهداف المرسومه على مستوى الرياضي سواء كان رياضه القاعات او فرع كره القدم هذا باش يخلي الرؤيه واضحه واللي با يكونوا اكثر خلينا نقولوا سلامه والخطوات خلينا نقولوا تمشي في بلاصتها.
1: رضا نجم.

0: قولوا لي طوالب تاريخه الكبير بعراقته اكيد ما ينجم يكون بلاصته الحقيقيه كان اللعب على الالقاب. تتسكر الازمه العاصفه تمر لكن الفريق هذا اكيد باش يرجع ينافس في النجم نقولوا الاعوام القليله القادمه بشرط كما قال هشام لازم ديما نقراو المستقبل لازم ديما اي عقل اي دوسي نجم باش يجي لازم يتسكر قبل ما يدخل كونفلي اخر في الفريق.
1: انيس حكيت مع برشا فنيين في تونس يقولوا النجم الرياضي الساحلي السنة من أحسن الانتدابات اللي قام بها نجم الساحلي. هذايا برشا فنيين
0: ماليا ما تكلفش برشا ورياضيين نجموا برشا ملاعبيه عادوا يلانسيو الكاريير نتاعهم.
1: خاطر توا أنا جيت مع واحد نحكي أنا وياه قال لك كيفاش معناه الراجل شيمود على الإيطوار قال لك تاكسي يعني تاكسي جاء قال كيفاش الفلوس هذيا الكوميون تاع الفلوس معناه العقلة والخطايا اللي جاي
2: سهلة تعرفش علاش سيري ذا وقت اللي انت ما فهم مثل شعب يقول لك على قد فراشك متسقي نحن الاحتراف وقت اللي فرض على الرياضه التونسيه وبالتحديد كره القدم اسكوني تي بري باش ندخل البروفيسيوناليزم انت لا. تعرف انه ليه واليوم من هذا معناها الماس سالاريال نتاع الجمعيات التونسيه بارابور المداخيل معناها فما سكون ابيل لا بيجيتاسيون الكابيكس معناها الناس مطالبه انه وقت اللي تتحدث انت على ماس سالاريال وتتحدث انت على مصاريف يوميه
0: هو حتى ومصاريف في اوروبا هشام فما ما يسمى بالتوازن المالي
2: وهذا اللي نديت به فما الدفوع يرحم والديك انيس علاش؟ خاطر اليوم وقت اللي انت المداخيل والمصاريف يصنعوا لك ديزيكيليبر اوتوماتيكمون ريزولتا فينونسي باش تطلع سافا با في الاخر معناه انت مطالب اليوم تصنع ايكيليبر اولا ليكيليبر مش باش يكون كيما الناس تراه معناها قد ما دخلت قد ما خرجت لا لتوال ما تساعدهاش هذيك يلزم قد ما دخلت اشتر ما صرفت علاش خاطر لتوال عندها مخلد بالذمه كبير برشا هيك علاش اليوم النجم الرياضي الساحلي انهم يفرحوا من حقهم انهم ينتشيوا بالشيء اللي عملوا الجمهور اللي هو مفخره حاجه تعمل كيف انهم يفرحوا على التسييريه نتاعهم ومع الريزلتا حاجه تعمل 66 كيف ولكن حذاري انه نغطيوا عيني شمس بالغربان علاش على خاطر جمهور ابيل يا فيت اون فوا وقت اللي الفرحه بالفلامات وحاجه تذكر فتشكر وقلت مش نقول فيها من باب العتاب ولكن من باب الوعي اذا كان الاعلامي يحاول يخدم اودولا وعي الناس ولا يدعي كان هو برك فاهم تولي لهنا ضحكت على الذقون لهنا وقت اللي رفع على الملعب الانتداب النجم الساحلي ما خرجتش من عنق الزجاجه والدليل انه اليوم بعد عام ونص ولا عامين قعدت قاسي ليتوال ولكن اليوم يلزمنا ناكدوا انه الجماهير اولا اليوم اذا كان نوصلوا الكوتا معينه نتاع نومبر دابونمون حاجه تعمل كيف ولكن يلزم يلزم الديمومه نتاعها علاش على خاطر اليوم صحيح انيس بكري كلمه قلتها انت ان وين باش نمشي نحط دوسي دو سبونسورينغ كنحط دوسي دو سبونسورينغ اول حاجه يخزر النومبر دابونمون اليوم انيس نديت بها شخصيا قبل ونعاودوها اليوم ونتوقع كل محب حتى اي منهم قابلني يعرفها انه اليوم فما حتى واحد منا ما عاصرش الفتره الممتازه نتاع دورتموند دورتموند بالرغم انه ما يجهز في الالقاب ولكن النومبر دابوني ديما موجودين انت اليوم وقت اللي تدخل انت جيشي فيرمين النجم الرياضي الساحلي تحط دوسي دو سبونسورين الناس الكل باش تجي حتى ما يجيكش البرشا يجيك المتوسط 8 ملايين لهنا وقت اللي الجماهير توعى انه المحبه نتاعها يلزمها تكون محبه متواصله قولا وفعلا تطمئن على الجمعيه علاش؟ على خاطر ديزيكيليبر فينونسي هو اللي قاعد يصنع في مشاكل مش للنجم الرياضي الساحلي فقط كل جمعيه ما عندهاش شكون قاعد يبز في الفلوس من غير ما يلوش
0: وهو اي واحد معناها ينجم يعاون باللي يقدر حتى ليزابورمون توا فرصه للناس الكل ماذا بيك توصل انت تلعب اجيشي فيرمي ما تبيعش تيكيت توصل اسرتان مومون العوام الجاي على الاقل النجم الرياضي الساحلي يكون يلعب بالاشتراكات الكل تتباع قبل ما يبدا السيزون المراول زاده
2: فما نقطه معلومه ما نعرفش كان غلطه ويصلحوا لي الاولاد في بالي السنة وحتى عام ناول انه الفيراج من غير تيكيت
0: الفيراج حتى عام
2: اللي حاجه باهيه معناها اليوم انا كي نضمن الفيراج معناها من غير
0: تيكيت زيد نكمل مع مقرادان شنو نولي نلعب كومبلي
2: هذا هو وهذا الهدف
0: رضا شنو نجم نقول؟
1: كما قال توا الكرة عند الملاعبيه الجمهور قام بالنسبه للهيئه التسييريه قام توا الكرة عند الملاعبيه وثم ميساج حبيت نوصله من بصراحه نحب نشكر اليوم الشيء اللي صار في اللوكال نتاع ليتوال سي المدير العام سي علي بالحاج يوسف وسي جمال القاسمي رئيس التحرير يقول لك احنا على ذمه ليتوال بكل كبيرة وصغيرة سي هشام هذا المساج لازم نوصله اليوم في دارنا الكبيرة دار ليتوال ليتواليست بركلة الناس كلها لكن اليوم الشيء اللي شفته مع نخيل هنا تبارك الله الفنيين، مع عودة أيمن ترسون، معناها
0: وهذا يتواصل للتاريخ حتى هي العلاقة التاريخية.
1: هو ناشته مشوش شوية في القرداما شيخ الجو.
2: يعني فما نقطة والله يعطيك الصحة سيدي إذا فكرت بعد إذن كنيس.
0: تفضل.
2: اليوم أنا كنشوف بعض المسؤولين على سبيل الذكر الحصر، نيفر بوسنينة وغيره، تخرج من المسؤولية ولكنك تدعم الجمعية. ما أحوجني لذلك؟ علاش فكرتني فيه؟ لأنه اليوم أي من خدم في الإتوال فترة كبيرة، خرج وعاود رجع. معناها الأيام دول، ما يزمنيش نبحث نكون أني برك مقتل الستار، ولا أني برك مش تدوم لي لو دامت لغيرك لما قالت إلي. معناها اليوم وقت اللي الناس في ثقافتها تعرف أنه الحياة معناها تسلسل ودول، تفهم أنه اليوم اخدم أعطي ما عندك، حاول تنتقل لها في الخدمة في المسؤولية
0: هذيك
2: وتمشي، يعطيك الصحة تمشي تلقى روحك أنت من غدوة موجود مش موجود. أموا التاريخ يحكي عليك. وزاد حاجة أخرى، رأوا فما نقطة مهمة يزمني نوصلها، رأوا فما دي كوليس، رأوا يعرفوهم كم مسؤولين نجم الساحل يدخلوا في الضغاط، رأوا مش كل ما يسوق هو الحقيقة، رأوا فما كلام حتى يقال على باجيت النجم اللي يسأل، رأوا والله العظيم ما هوش كله صحيح ومش كل شيء يتقال،
0: مش كل شيء يخدم مصلحة
2: لا وحاجة أخرى. يعني سنتي تعرف ما شاء الله نعرف خويا ونعرف مش كل معلومة توصلنا كإعلاميين نجم خرجوها، لأنه فما كلام ما هوش متاع بلاتوين، لأنه فما كلام تجب تتحدث فيه برا لكن مش متاع بلاتوين. قالوا لهني علاش يقولوا شيء ذي؟

0: 1851 من جملة 2000، الجرادان 1889 كيف كيف من جملة 3000. على مستوى الدوسيات نذكر بهم زاد الدوسيات اللي تم غلقهم الكل 18، بداية من أوميجا 150 مليون، الأحمد البريري 25 مليون، العلي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، الفهمي بن رمضان 92 مليون، العلي البريقي اللي 122 مليون و550 دينار، لؤي بن حسين 80 مليون، إيهاب المساكني 304 ملايين، أصيل الجزيري 212 مليون، لياسين العمري اللي المونتون هو 290 مليون و100 دينار، حمزة جلاسي 281 مليون، صدام بن عزيزة 300 مليون، يقعدوا 200 مليون مش يتم تقسيطهم على أربع أقساط، كل قسط فيه 50 مليون، جودلاد أوتشي لاعب النيجيري 15 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون و500 دينار، فوز البنزرتي 75 مليون، عبد الرزاق بوزرة 90 مليون، زياد بوغطاس 23 مليون، مع بقية الأقساط مش يكونوا على أربع أقساط 47 مليون و500 دينار، محمد أمين بن عمر 400 مليون. هذا 18 ملف، مع تجاوزنا بثلاثة ملفات، وفي اللحظات هذه رسميا دوسي اخر يتسكر. دونك كيما حكينا بكري شويه، يوسف العبدلي 50 مليون، جاسر الخميري 50 مليون، والدوسي الاخير اللي يتسكر في اللحظات هذه هو كمال الاحمر اللي هو اجون جوار اللي الدوسي نتاعو فيه 60 مليون. ارقام هشام يظهر لي قاعد حتى انكور حتى بكري شويه مع الدكتور كريم العكروت، فما دوسيات قاعدين يتسكر يعني يتفاجئ، يخلي روحه في الدوسي نتاع العبدلي يتلفت يلقى 22 ولا 25% في الدوسي نتاع كامل الحب.
1: باش نقتبس الكلمه اللي قالها سي رضا في البدايه، معناها انك تكون فخور، انت مش تكون من فراغ. اش معناها كلمه فخور؟ العربيه راهو عندها ثراء غير عادي، تقدر دنفو باش تلوج تقول نحبك، بالانجليزيه استقى ثلاثه اربع كلمات. في العربيه فما ما يقارب 76 ولا 67.
0: صحيح.
1: الور لهنا كي تقول فخور ماهيش حاجه على بورتي تو الموند. اليوم اي انسان لابسك النجمه العزيزه كما نشوف فيه خونا معناها محليه بالتريكو نتاع النجم الرياضي الساحلي، ما يجي يكون فخور كان باللي شيفر هذوما، خاطر ما زلت انت تلانسي معناها الدوسي تلقاها تسكر عليه، خاطر محبه النجم الرياضي الساحلي. والله تقدر دنفو باش نعطي اكزومبل. كلمني من غير ما نعطي للجهة، كلمني شخص من أحد معتمديات المهدي، قال لي سي هشام نحب نعاون، نحب نعمل كاز بخمسين ونسكرها. قال لي رانا نحن صغار برشا، معناها المدينة القرية صغيرة. قلت له مش مشكل، قلت توكل على ربي أنت وتتسكر، معناها بحول الله ما فيها باس. قال لي بربي نقاش عندك نمرو سي كريم عكروت. قلت له دقيقة، بعثت له نمرو كريم سي كريم عكروت. كي بعثت له الرقم اتصل بي رجع لي قال لي يرحم والديك اكسيتيغا اكسيتيغا. في الاخر رجع لي قال لي سي هشام راني وصلت ال 20 اشتراك في ظرف وجيز. وقلت له سي ديجا با مال، معناها 20 انت قمت بالواجب تاعك وزيد ضميرك مرتاح. قال لي ايه نحب نوصل 50. قلت له خلنا نسالك سؤال، قلت له انت ما بين الناس اللي قصوا فما ضعاف الحال ولا فما الناس معناها اللي الدخل الفردي نتاعهم؟ قال لي فما عامل مثال نتاع مرمى فما كذا. قلت له يكفيك فخرا انك مسيت الناس هكوما وخليتهم يلبيوا نداء الواجب تجاه جمعيتهم، سي ديجا راك كفيت ووفيت. بدا يدعي بالخير وفرحان، علاش؟ على خاطرك الانسان اللي يحس بواجب تجاه الجمعيه نتاعو، ولكن جاد الفقير بما عنده، خاطر البوبيلاسيون صغيره.
0: لا وبصراحه حتى الشكر فما عبيد ربما راهي ما تقدرش سي رضا.
1: صح.
0: اما بالكلمه الطيبه يعبر على حبه للنجم الرياضي الساحلي باللي يقدر حتى بدينار، مش بالضروره انه فما شكون ما يخلطش انه مثلا باش يقص اشتراك ولا غيره.
2: انا من نجم اخوك نزيد ناكدها مره اخرى، فخور فخور جدا بالجماهير العظيمة. الغالب صحيح رجال الأعمال، بعض رجال الأعمال قاعدين يدفعوا بشوية فلوس.
1: أنا نختلف معك، خليني نقول رجال الأعمال ونكتفي. علاش؟ خاطر البعض التقليد سي با ان ميساج دو موتيفاسيون. خلينا نقولوا رجال الأعمال واللي نجم بارك الله فيه ما نجمش، إن شاء الله المرة الجاية
0: ولا نجم يخلط زاد.
1: إن شاء الله يخلط يا
2: حتى أنا عملت لهم موتيفاسيون، أنا وجهنا لهم نداء. إذا لا خاطر أنا تنكون أنا رجل الأعمال عندي ربي يزيدني عندي فلوس.
1: صح.
2: وراه أكل الإنسان اللي عندي لو يصور في 300 و 400 دينار في الشهر
0: ويحطهم الكل
2: ويحطهم أنا ثم شكون في الزهرة قال لي أنا عندي 400 دينار والله العظيم قال لي 400 دينار بونسيون نتاعي ناخذها في الشهر هذه باش نسمع بها بونوانات ولادي اللي توال. معناه أنت رجل أعمال عندك فلوس وتشوف فك السيد هذاك جاي يعني بربي بحال إيه ماذا بكم تجيب راي اللي توال راي انت تتفكر. خلينا
1: نرجع للتاريخ،
2: كان نتفرج مع شكون كان معنا في مصر وقت الشامبيونز ليغ وكاس ربيت الابطال اللي تهز قدام 80
0: 2007
2: 2007 معناها ما

0: هذه فرحة تونس كاملة، الناس كلها الجمعيات كلها فرحة. هذاك اليوم هذاك كسباتو ليتوا، وهذاك التاريخ اللي نتاع ليتوا وقاعدين يرجعوا فيه الجماهير هذه اللي حبيت نقوله أنا.
1: هشام زاد ما فماش بطولة تكون من غير النجم الساحلي، شعار اللي يخوف الفريق الأكثر تتويجا على المستوى الإفريقي برصيد 9 ألقاب، الفريق الوحيد المتوج بلقب الشامبيونز ليج في الفروع الأربعة اللي عنده.
2: والله يا نيس اليوم المعطى هذاك هو صنع اختلاف كبير. اش معناه؟ جماهير النجم الساحلي باش عندي تواصل معاهم، فما ناس ترى انه المساله نتاع خروج النجم الساحلي من عنق الزجاجه ما يتطلبش خلينا نقولوا الفرحه الكبيره، لانه النجم كما كنت تحكي انت المصير
1: نتاعها تبني على تاريخ،
2: ان المصير نتاعها ان تلعب فقط على الالقاب، ولهنا ما تنجمش انت تنفيهم من محبه ليتوار، ما تنجمش تقول راهم هذوما ما يحبوش ليتوار خاطرهم يخموا كيك، لازم الانسان يمن انه الاختلاف سنه خلقيه، ربي خلقنا كل انسان ورايه، كل انسان وفكرته، ولهنا اذا كان نحن نتقبلوا الناس هكوما ما تنجم تكون كان حاجه تفيد الجمعيه. لهنا كي نرجع للسؤال للكلمه نتاعك في خصوص البطوله، تعرف انيس انه التسعينات اللي هو كان فيه طعم خاص لكره القدم التونسيه، لانه عام 2004 اخذنا اللقب الوحيد الافريقي. قالوا ما يجمش يكون 2004 جاي مسقط، لكن 2004 جاي بعد خدمه كبيره واستمراريه يعطيك الصحه من 96. قالوا الوقت اللي نتحدثوا على 96 وقالوا عديد الفنيين انه النجم اللي ساحلي لاباس، كره القدم التونسيه لاباس، فما بالك بطوله اليوم اللي كنتحدث حتى من بعض الزملاء معناها عشاق الترجي ولا عشاق الافريقي وغيره، يقول لك النجم اللي ساحلي سي رقم صعب. علاش؟ لانه تعرف سي رضا انه النجم اللي ساحلي كانت تجمع بين حاجتين، اذا كان نقولوا سي اساس الفن، النجم اللي ساحلي تمتع الكوره ومن طون تقعد ديما تتنافس. اليوم اذا كان الظرف خلى الجمعيه في سيتوياسيون ديفافورابل، هذا لا ينفي تاريخ الجمعيه اللي بحول الله باش ترجع تتموقع كما يلزم تكون، لانه النجم الرياضي الساحلي اسم على مسمى النجم، المكان نتاعو ما يكون كان كبد السماء، معناها لازم تهز رقمك باش تغزر،
1: لازم يكون صابح.
2: اكيد
1: رضا النجم وصل في وقت ما يمول حتى المنتخب كما كان يحكي هشام بثمانيه وسبعه ملاعبيه ويكونوا ركائز اساسيه اكيد، وتوا تقريبا بعدنا في الكره القدم التونسيه كل بعدنا على البطوله التونسيه، وقيد زاده باش نرجعوا نفكروا في الجمعيات اللي ترجع تمول المنتخب وتركيز زاد على البطوله، بما انهم ديما يكونوا بورسنتاج كبيره كما قلت فيهم يكونوا ركائز في ليكيب.
3: ديما نرجع ديما المركز تكوين الشبان بالنجم الرياضي الساحلي اللي يخدم خدمه كبيره، لكن كي قلت نمولوا المنتخب الوطني التونسي سي هشام فكروا 1996 بجوهانسبورغ، شوف الملاعبيه قيس الرضبان
1: رياض البوعزيزي،
3: رياض البوعزيزي معناها ملاعبيه معناها النجم الساحلي كانت تمول جميع اصناف المنتخبات الى حد الان، خاطر توا كي نجيو انا غير الوضعيه وتعرف برشا حاجات زاد في حبش نحكي عليها على الفيدراسيون وكل شيء، لكن كان ينجم يكونوا برشا ملاعبين نتاع من ليتوال، ثم زوز ثلاثه على الاقل ينجم يكونوا في المنتخب اللي يشارك في كاس العالم، لكن ان شاء الله بالخدمه الجديده بالمدرب الجديد اللي هو اكاديمي معناها يخليك
1: خاصة يعول برشا على الشبان
3: بالضبط، يعول برشا هنا باش يكتشف برشا ملاعبيه، ومع الانتدابات اللي كان حتى ملاعبيه صغار اللي جاوا ان شاء الله تكون النتائج احسن، وان شاء الله النجم الساحلي باش تشوفوه منافس جدي على البطوله السنه.
2: انا باش نعقب على النقطه هذه، من قبلها زوز نقاط، زوز جماهير وبليتو ثلاثه. خونا مروان يقول معناها يلزمها تكمل حتى 7 جوان اللمه هذه والحمله هذه باش ربما يزيد يسمع بوفي اكسجين، يحب معناها يحبوها تتواصل 7 سبتمبر هو غلط حط لي جوان المفيد يحبها تتواصل. انتروتر خونا ليلى محمد رسول الله نزار يقول علاش ليه ما يعملوش لما الفروع القاعات معناها تلمو يرى في الجمهور معناها ياسر متحمس، وهذه افكار معناها محموده تذكر فتشكر، وسيدريك المدبي يقدم لكم التحيه. نرجع للنقطه نتاع انه النجم الرياضي الساحلي، تحيه خونا سيدريك، النجم الرياضي الساحلي انه يمول هذا مما لا شك فيه، ولكن الاهم من هذا سيدي ذا انه النجم الرياضي الساحلي كان البيبينيير نتاعو هي اللي تمول، وهنا فرق خاطر النجم الرياضي الساحلي يصنع يعطيك زوز فرص، يا تجي صغير واللي تتكون من الأول في الجمعية
1: تطلع
2: وتلقى سينيور. روحك في السينيور وتلقى روحك قادر تخرج البرة وتصنع ربيع الاحتراف متاعك معناها على الوجه الأكمل، أو تجي معناها يقع انت ديبك حتى في الأواسط أو في السينيور وممتون توصل. والنجم اللي يسيحني لهنا سمحني يانيس أنه وقت اللي كان هو الممول الرئيسي للمنتخب الوطني التونسي راه البطوله التونسيه كانت بخير.
1: صحيح.
2: على خاطر اليوم ولينا نعملوا في الهجره العكسيه، ولينا نجيبوا في جوارات من برا يلقاو في رويحهم في البطوله التونسيه وساعات ما يلقاوش، اللي هي حاجه انكسبتابل. خاطر وقت اللي انت تصدر ملاعبيه لبرا راه هذيك تصويره البطوله نتاعك، ودليل على ذلك انه اليوم حتى في التوب 100 ما عادش موجود البطوله التونسيه، اللي هي حاجه توجع القلب.
1: هي تقريبا مصون تحديدا بالضبط في المرتبه 87 ما تراجعت برشا حسب
2: في بالي قال لا انت يا صح
1: حسب حسب اوبتا المتخصصه في الاحصائيات مركز 87
2: كنا معناها في ترتيب اخر يعني.
1: بينما انت كنت تشوف حتى من المنتخب الوطني التونسي متراجع من التوب 3 على الاقل تلقى روحك في المركز 11 افريقيا، معناها نقطه استفهام من ليكيب ناسيونال للانديه اللي قليل، وان تلقى معناها حتى نادي في التوب 10 ولا في التوب 20.
2: وهذا يرجع لسؤالك اللي سالته بكري انت في خصوص قيمه النجم الرياضي الساحلي، معناها قيمه النجم الرياضي الساحلي قيمه فرجاويه، قيمه نتاع تشريف، قيمه رياضيه، قيمه تمس المنتخب وصوره المنتخب، قيمه ماليه لانه المنتخب الوطني التونسي وقت اللي يطلع النيفو نتاعو ما تجم تكون كان حاجه باهيه لكره القدم التونسيه، هذوما كلهم معطيات. الناس علاش هو فما نقطه لهنا مطالبين معناها رساله لوزاره الاشراف والقائمين على الدوله انه اعاده النظر في القوانين، قوانين بالية
1: قوانين تاع شركات على الاقل
2: اذا كان حتى كان حتى اذا كان استعمل انت 3 بي بي معناها وقت اللي انت تمشي لاي بلان اخر من غير حتى تنقيح القوانين ربما فما دي زوبستاكل من غير ما نخوضوا فيهم وموا تلقى اش معناها انت اليوم جمعيه اتيتر نون لوكوراتيف وتدخل في الفلوس مثال من المراوي اش معناها لانه فما دي سوليسيون انت اليوم لا اعطيها المشروعيه حاول تصنع قيود مقبوله باش أموا راو تصويرة الفرق التونسية. صحيح. تصور أنت اليوم معناها فرق المصرية كانت تقبل نجيبوا منها وجوارات معناها من تونس يمشيوا للمروك يمشيوا للجزائر
1: تولينا نمشيوا ليبيا ونمشيوا لمصر ملاعبية
2: بالعكس
1: وتقريبا من أحسن الملاعبية والمدربين ولات الهجرة للدوري الليبي
2: والدوري الجزائري
1: والدوري الجزائري
2: والمغربي وغير.
1: حتى الفرق الإماراتية فما ضعف حتى على مستوى التكوين في الملاعبية بالنسبة للأندية الكل. نذكر فقط بكري شوية نهاية الشوط الأول في مباراة النجم الساحلي والأولمبي الباجي الشوط الأول واحد بلاش كان الهدف سجله المهاجم ساندي، ونعطيكم حتى التشكيلة اللي بدأ بها الإتوال بقيادة كريستيان براكوني، صبري بن حسن في حراسة المرمى، حسام دكدوغ، أمبروزو شيكبو، عزمي غومة، أحمد الزرقاتي، عثمان دياكيتي، محمد لادي بوسلامة، محمد سانغاري، ريان جارا، أشرف بن ذياف وساندي. تقريبا حتى على مستوى التشكيلة
2: بدأت تظهر
1: فما أسامي قاعدين يتعاولوا، دونك تركيبة بدأت تظهر
2: تقريبا. لما سيدريك يسأل الماتش وين عادي فيه عندي نيشة ذا وادي راه سيدريك لأنه اللي يعطي فيك في الأخبار يعطي فيك شكون بركة، أما هو بيان سور الماتش
1: موش
2: تيليفيزي وموش يتعدى. كلامك صحيح يا نيس، لكن اليوم الحاجة اللي بكري مش نختلف معك سي رضا بعد إذنك
1: بكري فما نقطة
2: ما يخلقش الاختلاف شو معناه نختلف معه ويضحك لا لا اختلاف مش معناها جوهري معناها في بعض اليوم مع أنه فما برشا كلام باهي على اللي ريكروتمون شو فاليد كلامك، ولكني شخصيا راى انه تقييم الانتدابات كلمه بامبي الكور لانه اليوم نعرفوا انه تجم تنتدب ملاعب ممتاز ولكن ما ينصهرش في المجموعه ما
1: يلقاش مجموعه اللي عنده دوري كبير
2: صح. لهنا خلينا نغرسوا ثقافه باهيه اليوم اني انتدبت اجتهدت ولكن الريزلتا بتعطيها يعطي التيرا والكورة كيت بامبي
1: أما زادا لازم نصبروا عليه شوية حتى كورة بامبي راه ساعات فما فترة معينة
2: بامبي مش معناها ماتش اثنين
1: تأقلم لا فما شكون ماتش اثنين فما لازم الصبر
2: لهنا نرجع ونشكر جماهير النجم الرياضي الساحلي لأنه في الفترة الأخيرة من الحوايج هاني انتقدت وهاني شكرنا برشا أنا انتقدت مرتين شكرت برشا النقطة اللي ريتها محمودة جدا في صفحات أحباء النجم الرياضي الساحلي أنهم الناس كل تنادي أنه نصبروا لأنه كلامك صحيح يا ناس لأن اليوم نجم ننتدب ملاعبي قادر أنه يعطي الإضافة ولكن مازال ما لقاش لي روبير
1: نتاعو. انا الاكزامبل نتاع بغداد بونجا
2: تفكروا بقى تخي بون اكزامبل بغداد
1: وقت اللي جاء كيفاش من الاول الجمهور وصل تغش عليه وبعد مدة شفتوا اللي عملوا بغداد
2: واليوم من هذا بغداد الجمهور يحبه لأنه بقى عنده الجراتيتود مش الانجراتيتود معناه بقى يحب الجمعية متاعه. نرجع لك لحكاية الصبر لأنه اليوم جمعية مدرب جديد هم لاعبية طالعين صغار كما كنت تحكي من ديزيري ذا من البيبينيير متاع الجمعية وإن شاء الله يلقوا بلاصتهم ويفكوا بلاصتهم مع انتدابات جديدة مع الحفاظ على بعض الأسماء. هذا بكله ما نتوقعش أني بين عشية وضحاها مدرب والمسؤول عنده باطو ماجيك. صحيح. لا أعتقد
1: صحيح. رضا فقط على مستوى الانتدابات نعرفوا أنه تاريخيا النجم الرياضي الساحلي برشا ملعبية وقت اللي يجيوا للإتوال يعاود يلانسي كارير يعاود يبدا من جديد كما توا مثلا حتى على المستوى الانتدابات فما ملاعبيه عندهم الامكانيات اللي تخول لهم انهم يلعبوا حتى في اللونيفو. مثلا نعطي على سبيل الذكر عزمي غوما واحد من الملاعبيه اذا كان خدم على روحه كما قال هشام نستنى انه كونفيرمي من الملاعبيه اللي كان وقتها بديل علي معلول. علي معلول وقتها في الفورم تاعو خرج الفرق المصري توا فرصة أنه ينجم يعود يلانسي كاريره في النجم الساحلي مع الانتدابات اللي صارت حتى على مستوى الأجانب. يظهر لي حتى أكدنا وقتها كان ضيفنا مروان فيفحة أنه فما تروي في الانتدابات متاع الأجانب فما عقلانية فما دراسة كما يلزم للانتدابات اللي صارت الأخير.
3: هذيك هي بالنسبة اللي نحن كنشوفوا الانتدابات قال كلمة هشام خطبان بكرة لكن مع بطولة بصراحة نقول بطولة في تونس بطولة ضعيفة
2: برشا
3: ملاعبية ما همش في المستوى العالي برشا. اليوم النجم الساحلي لازم يفرض طريقة لعبه باك المركز تاع التكوين اللي مخرجها اليوم مع مدرب منتدب ومعنى إطار كامل وهيئة تسيرية جديدة ثم روح جديدة اللي استحشها الجمهور. الجمهور كما قلت أنت هو اللي يقول يلزمنا نصبره يلزمنا نتبع من نقص زادة كنت شفتهم في الأخير معنا الجمهور يعيطون يعيط مشيوا مشيوا اللوكا مشيوا شريف هاي صاي وصلنا معنا كأنه معنا بو يشجع في الوليد باش يقرأ هاك صاي جبت لي 12 هاي المرة جاية كذا عطانا عملك موتيفاسيون. أنا نقول إن شاء الله للانتدابات أنا نصورها قيمة لكن نعاود مرة أخرى تبان بالكورة سي هشام ولك الحكم
1: هشام. اليوم 9 في الشهر اليوم 9 أوت مازال على البطولة 22 أوت أول جورني 22 و 23 أوت والبداية والكالندري وشفنا مرافق الكالندري تتعاود ما تتعاودش الأندية الكل 15 على 16 كانوا رافضين فقط الملعب التونسي هو اللي طالب بإعادة البطولة.
2: أيضا يقال أن النجم الرياضي الساحلي رفض معناه طالب بإعادة
1: ربما كتابياً حسب التأكيدات أنه فريق وحيد الملعب التونسي. والبداية زادة البداية باش تكون من نار بماتش كلاسيكو النجم الترجي نجم مع التحضيرات الأخيرة مع المقابلات الودية اللي حضرهم به إنه يكون كلاسيكو في أول جولة ولا ديما من المحبذ إنه يأخذوا النسق الملعبية وبعد شوفوه في جولات متأخر.
2: هو كرويا منطقيا لا لأنه ديما نحن البطولة متاعنا مزوط معناها تحب لها باش تسخن اذا كان اليوم بطولتنا معناها بالكيفيه هذيك معناها منطقيا تمنيت انه تكون في جوله السادسه جوله الخامسه ولكن اليوم حصي لما في الصدور الكالندري واضحه جمعيه قاعده تخدم. ان نرجع ونقول فما نقطه مهمه جدا رياضيا وفنيا انه الجمعيه اللي تحب تتموقع كونفينابلومون يعني في البطوله وفي بدايه البطوله لازم يكون عندها انيماسيون ديفنسيف محترمه. النجم الرياضي الساحلي عم ناول من أسوأ الصور الانيماسيون ديفنسيف نتاعها. علاش نقول الانيماسيون ديفنسيف؟ لانه كره القدم اليوم ما عادش تتحدث عن الحارس لانه رينا حارس تقريبا كان افضل حارس في البطوله الفارس صبري بن حسن ولكن قبول الاهداف كان كبير وساعات تجم تختار انت الانديفيدواليتي تاخذ لاعب مثال في اللاكس ولا لاعبي على اليمين تلقاه اكسبتابل ولكن الريزلتات توريك عكس هذا. علاش؟ لانه اليوم ما نتمناه انه في الظرف هذا النجم الرياضي الساحلي يحاول يصلح الانيماسيون نتاعو ديفنسيف. علاش؟ اذا كانت صلحت الانيماسيون ديفنسيف معناه الخروج بالكره باش يكون سليم. اذا كان الخروج بالكره يكون سليم ديجا باش تعطي اريحيه لباقي الجمعيه باش يجموا يلعبوا كونفينابلومون وخاصه تلقى الثقه في ملاعبيتك.
1: هو فقط دائما ترشوني اكدنا المعلومه انه النجم الساحلي لم يطلب اعاده القرعه كما قلت بكري شويه كما قلت فقط الملعب التونسي من مصدر رسمي فانه النجم الساحلي لم يطالب ب
2: يعني أنا أقول أيمن ثبتها في المباشر النجم الذي
1: ثبت
2: لي مع الرئيس أما اللي متأكد منه انت شكبت عليك وقلت لي قانونيا ما معناها بالمراسه
1: الفنيه.
2: اما المعلومه اللي وصلتني اوكي نحترم قراءتك اخويا ايمن، وصلتني انه نجم الانسان كان رافض
1: معلومه في هو عطاك معلومه رسميه.
2: نعود اللي قلت النجم الريالي الساحلي القراءة متاعه كان ربما مش يمشي للرفض ربما هذه
1: لكن لم يراسل واضح.
2: أيمن اللي يقوله يمثل النجم الريالي الساحلي بسكو هو مصدر موضوع قارة لم تراسل وما فماش النية زادة ما فماش هذا موضوع آخر. خاطر شخصيا تمنيت أنه النية تكون موجودة لهنا النجم الريالي الساحلي عمره ما كان معناها إبعة عمره.
1: لا ربما شاف انه كالندري شوف شاف كالندري مثلا تنجم تساعد
2: معاك اما علاش انيس النجم الريالي الساحلي عبر التاريخ كانت عنده قراءته للشخصيه لانه يعني اليوم راهو بارفوا نوعيه الانتخابات ونوعيه يعطيك الصح حتى نوعيه الانتخابات نتاعنا خاطر اليوم اي يعني كما قلت راهو على النجم الساحلي نقول كره القدم التونسيه
1: كما نفكروا الورقه الخضراء
2: كي يعطيك الصح الورقه اني انت البارونتيز كي جيت ضد مثال تعيين معين الشحباني ونقولها ما عنديش مشكل مع معين لانه كي تقول لي مدرب اسمعني سيليكسيونير مدرب شيء وسيليكسيونير شيء وانه نجح راهو النجم نعطيك علاش نجح وهذا رأيي من غير ما قال انه مش شخص. اليوم انت كي الناس كل تمشي في نفس السرب راهي مش باهيه.
1: لا نتصور نجم الساحلي قرا مصالحه قرا الكالندري نتاعو ومن بعد بطبيعه قرر انه ومراسلته كانت بعدم المطالبه باعاده القرعه. لذكر وإذا بطولة سي قريب تبدا تو ترجع الصادات ترجع باش يرجع الجمهور للجو نتاعو
3: باش يرجع الجو. لكن انا عندي حاجه حبها وسي حتى اي من يسمع او سي هشام وانت نرجع مره اخرى سي جمال حيموتي سامحوني في الاخر كيفاش انت كجامعه تجيب جمال حيمودي تعاود تقول باش يخدم معايا وتقعد يقعد ايامات ومن بعد هو يقدم استقالته هذه لو
1: تفسرها لي سي هشام واضح هي الحصه مخصصه للتوار
3: احنا
1: صحيح من غير ما نقول
2: لكن تبع الاتوار
1: اما هي كل شيء
2: اما نقطه اي تبع الاتوار علاش خاطر الاتوار راهو قاسيت برشا من التحكيم معناها اليوم اذا كان الناس دفع دم قلبها هو فما ناس تنادي وكلمت او تواني في الباب معناها يكلموا في سي كريم عكروت رئيس الهيئه التسييريه شو يقولوا له؟ يقولوا حق لتوا معناها انك تبني وتعمل وتشقى في الاخر بشر جنان. اما هذيك صوره مش ولا بد. اما خلينا نرجع نحن للجوال لما حالة يقدم لك تحيه سي سمير الترابلسي ليلك وخاصه لسي ذا كرويده اكيد معناها من كندا حتى الرحال في شط مريمو
1: حتى إذا كان بدينا نقربوا من نهاية الحصة من نجمه كان جد الشكر للجمهور هشام على الروح الكبير على التعاون الكبير على
2: لكن مسؤوليته مازالت باش تكون كبير
1: على المسؤولية بيان
2: علاش خاطر اليوم اللي قصوا لابونمون تاعهم وين اشتقاه؟ ما يلزمهمش يكونوا في بلاصة أخرى بخلاف ستة
1: بالضبط
2: مهما كانت الوضعية معناها اليوم كان نرجعوا للتسعينات

0: غدوه النجم اللي تسعلك يرجع للبلاصه نتاعو الطبيعيه باش تلقاه ينافس على الالقاب العربيه معناها الاقليميه القاريه والوطنيه. الو يلزم الجماهير تتجند لدعم الجمعيه المعنوي، لانه الدعم المادي صعيب ولقيناه، فما بالك بالمعنوي. ولهنا لا اعتقد ان ذلك بعزيز على جماهير النجم الرياضي الساحلي، الا كل ما النجم الرياضي الساحلي كان في سيتياسيون صعيبه الا لقاو جماهيره، ولكن اليوم راهو سيتياسيون تتطلب تجند معناها كبير برشا باش يكون حافز ذاك الملاعبيه. وقلناها بكري ونعاودوها تو، معناها لا بريبار نتاع ليفيكتيف سو سون دي جون اللي يستحقوا الكلمه الطيبه والدزان، ويلزم
1: صبر.
0: نقطة أخرى نيس، نحن حتى كنا نسواها نعاتبوا أنفسنا. اليوم هيبة ملعب أولمبي سوسة يسمها ترجع.
1: صحيح.
0: اليوم الملعب اللي ولا مستباح من القاسي والداني حاجة مفروغ منها، حاجة إنكسبتابل. اليوم حتى كنا نلعبين بكعباب جوارات جيبهم الحوايز، ما يلزمكش تساهم على أرضية أولمبي سوسة، لأنه التاريخ حافظ للنجم الرياضي الساحلي أرقام قياسية
1: كانت على ميدان أولمبي سوسة. ثلاث سنوات النجم الساحلي لم ينهزم في ملعب الأولمبي بسوسة.
0: وهذا يرجعنا للايامات الخوالي وقت اللي النجم الرياضي الساحلي كان في العنفوان نتاعو. اليوم ما تنجم ترجع للعنفوان، علاش بكري جبت على الديفونس؟ انت لازمكش تقبل، لازمكش تخسر. واذا كان العاب ضد منافس قوي تقلع الطرح نتاعك مينيموم تعدي كما تربحش، لانه لازمك تعرف من اين يؤكل الكتف.
1: رضا زاد مثل نجم نقولوا اللمات هذم والهبه الكبيره نتاع الجمهور هي فرصه دائما للم الشمل من لاعبين قدامى، حتى اذا كان اللي ما خلطش ولا ما عاونش فرصه توا حتى باش يعاون في امور فنيه في كلمه طيبه.
2: والله فرصه الملاعبين القدامى سي هشام بصراحه يلزم يكونوا هنا، على ان اليوم راهو ثم لمه كبيره في نقولوا عائله، العائله الكبيره نتاع النجم الرياضي الساحلي. اليوم كريم العكروت يقول لك ماذا بيا كي نشوف الجمهور ديما نعبي الجمهور، نلعب ديما على التروا بوان. انت قلت نرجع رجعك الهيبه نتاع اولمبي سوسة اللي يقول لك سامحني انتر بارونتيز ملعب
0: الرعب
2: ملعب الغزال.
0: علاش شو بعيد؟ سامحني سي رضا، راهو مباراه النجم الرياضي الساحلي والزمالك نغز الليمن خاطر يتفكرها. النجم الرياضي الساحلي والزمالك راهو المصريين قاعدوا يتحدثوا عليها ما يقارب 15 يوم، لانه الرعب اللي عاشوه جراس شنو؟ اوكي جمعيه محترمه جدا والجراس الببليك. اليوم اذا كان
2: الرعب في التشجيع
0: الهيبه نتاع الملعب هذاك كما ترجعش
1: مقبره الغزات ما يسمى. دونك كما قلنا تقريبا المبالغ حتى لميزاجور الاخرانيين قاعد دوسي تمشي اون كور. بصراحه نجم نقولوا كان برافو. الدوسي الاخر هو الكمال الاحمر اللي فيه 60 مليون واللي تسكر في انتظار دوسيات اخرى. كما قلنا هشام حتى ما اكدته اللجنه المستقله لفض النزاعات من خلال الباج نتاعها لتفادي العقل وغيره ولتامين المصروف اليومي وبرشا حاجات اخرى، وزاد التفكير في فروع القاعات وغيره.
0: لهنا فما نقطه مهمه برشا، انه الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي زي ما تعرف انه لو كوتيديان والمونسويل نتاع الجمعيه راهو يثقل كاهل الفريق بكيفيه اكثر مما يتناهى الى فكره. علاش؟ على خاطر صحيح مطالب انه الهيئه التسييريه تحد شويه من الماس سالاريال في حدود المعقول، هذا واحد. اثنين انه الكوتيديان نتاع اربع فروع ماهوش سهل. عدا ذلك فما نقطه اخرى اللي تفرهد، انه ما زالت القسم نتاع التسويق مازال ما بداش يخدم. معناها اليوم مع الهبه نتاع الجمهور مع صنع معناها جماهير النجم الرياضي صنعت بيليي اللي تنجم تقف عليه التيم يعني القسم نتاع التسويق باش يلقى دي ريسورس اخرى اللي قادره تمشي للنجم الرياضي برا الامان. وهذا ما نتمناوه، لانه تحب ولا تكره راهو كما قلت ثاني في البدايه راهو النجم الرياضي الساحلي مش مطالب يغطي المخلد بالذمه يعني اليومي او الظاهر، ولكن القديم زاد
1: يخمم يعني في اللي جاي.
0: اكيد
2: الناس تسمع 60 مليون تسمع معناها فلوس معناها دين عند ليتوال. والله العظيم غريبه كيما نعرفش انا نتاع الوكيل ولا ما نعرفش هم كانوا مخبيين هذو بصراحه سي هشام هم كانوا مخبيين الفلوس هذوما علاش؟
0: شوف فسرلك هنا الحاجه اللي ربما ماهيش باهيه في الجمعيات التونسيه ككل، ونخص بذكر النجم الرياضي الساحلي. اليوم راهو اغلب المسؤولين اللي تقلدوا مسؤوليه في النجم الرياضي الساحلي خرجوا مش من الباب الكبير. الخروج هذاك راهو فيه وعليه، معناها نحن نتمناه

0: انه نجي لسيريدا نقول له احسنت، انت ما اجتهدت. اي عمل انساني فيه الصحيح وفيه الغلط، ولكن اللي يفرق بين سيريدا وهشام انه سيريدا النسبه الباهيه خير من من من الغلطه. لهنا وقت اللي انسان تقلد المسؤوليه اسكو جي باراشوتي، ما الجمهور اذا زدته ما يجمش، معناها فما حاجه اسمها انخراطات. انت كي تغرس ثقافه الانخراط وقتها الامور تمشي على العال. اونتروتر معناها المعطى اللي يلزم الناس تفهم والناس انه نحاولوا قدر المستطاع نحاولوا التعامل نتاع الدخول والخروج يتماشى. وكل نجم العزيز معناها وقت اللي انا نعرف ندخلك نخرجك تتحاسب، اش معناها تتحاسب؟ هذا ليك هذا عليك وهذا شنو. وقتها الامور ربما تمشي بطريقه أسلم. وحاجة الأخرانية راه قلناها بكري ما تنسهاش سي رضا، راهو اليوم شولا ولينا مطالبين أنه بسم الله عليك أنيس شرقت ومخرجنا برامون على كل حال. قلت لك اليوم سي رضا فما معطى مهم برشا، أنه القانون اللي ولا يطبق من الفيدراسيون تونيزيان اللي هو جاي من الكاف اللي جاي من الفيفا راه مصلحتنا. كان جاي من قبل راه ما نلقاوش روحنا عندنا الديون هذه، لأنه اليوم وليت ما تنجم تشارك كما تسكر دوسياتك. تصور أنت كان جيت 10 سنين تاري ما تشارك كما تسكر دوسياتك، راه ما عندكش الكوميل هذا، على خاطر الكوميل هذاك جاي منين؟ بسبب قوانين. أنيس بكري شقال؟ أنيس قال فما معطى مهم جدا اسمه التوازن المالي اللي فرضته الفيفا وعاقبت عليه جمعيات كبيرة. أنت اليوم إذا كان الفيفا تعرف أن التوازن المالي حاجة أساسية، لسائر أن يسأل وقت اللي الجمعيات التونسية قاعدة تغرق وين وزارة الإشراف؟ لا قانون تصلح وين نغزر لهم؟ إيش مش نربح؟
1: أنا حبيت نزيدكم حاجة اليوم، إذا الجمهور أهم وجاء تعرف علاش؟ على خاطر كان عنده مطلب قبل ما يدخل الجمهور. المطلب هو كريم العكرون رئيس الهيئة، جاء كريم العكرون تبع الجمهور هنا تجي بصراحة الشفافية وحب النجم الساحلي وخلينا نقول التلقائية ولا ديانة كما
2: هو. بكر شوية أنت إذا سألت على الدوسيات منين طلعوا، كما الدوسي سواء نتاع زوز ملفات اللي تسكروا اللي فيهم 100 مليون جسد الخميري يوسف العبدلي، المبالغ هذه تتمثل في القسط الاول من الاتفاقيه اللي تمت مع الملاعبيه هذم، وهي زادت تمثل خطوه باش تمكن الفريق من رفع العقل على الحسابات البنكيه.
1: هذه اكو
3: هذه اللي كانت مخبيه.
0: ايوه بخلاف راهو اليوم وقت اللي انت تجي تقول الديون نتاع النجم الساحلي 100 مليار وانت تخلص 4 مليارات 3 مليارات 5 مليارات، الباقي ويمشي موجود. أيه. اليوم انت وقت اللي جيت تقول اني نجيب انيس ملاعبي باش نخلصوا في العام جودي نيمبورت كوا مليار ونص، اسكو اني عندي فلوس باش نخلص انيس ذوالي؟ معناها لهنا يلزم الانسان يصنع ليكيليبري فينونسي نتاعو على قد فراشك متسقيك
2: ان شاء الله.
0: هذا اللي نراه شخصيا.
2: اكيد هكا نكون وصلنا تقريبا كملنا الساعه، خليك كلمه ختام رضا.
1: أنا اليوم في دار كبيرة تبارك الله، تشوف وجوه اليوم كي تشوف النجمة ذي العزيزة الغالية وك الفنيين وقبل
0: كمال ما تشكروش، كمال ما تشكروش،
1: لا كمال هذاك
0: تشكروها، اشكر أي من يصيب عليهم من كمال. أي من
1: هذاك تبدا داخل أولمبي سوسة باش تخدم
0: بلاي نعطيو كلمة، بلاي نعطيو كلمة
1: مش حاجة معايمة
0: هي، باش نعطيك كلمة حق. يعني قلت كمال، كمال وقت اللي جات الفكرة نتاع يو سي اس تي اي 12 تي في راهو العطاء اللي عمله وما يحبش وما تقا وحتى بشر بحكي عليه، والله العظيم بصحته بفلوسه بوقته بماتريالو حاجه تفوق الخيال، وما يجم يعملها كان انسان مغروم اوكي ولكنه دم النجم الريالي الساحلي. وراهو اونتر بارونتيز يغزر لبعيد برشا، راهو يغزر لبعيد برشا.
2: لا كمال ديما متعاون، كمال والليكيب الكل ايمن ترشون زاد عطيه الصحه. هشام خليك كلمة ختام زادة.
0: والله بارك الله فيكم أنيس، سعدت بالتواجد معاكم على جوهرة اف ام تي في على ليتوال تي في، وسعدت بالتواجد مع سي رضا. حاجة تعمل كيف بيان سور مع الأولاد كمال وأيمن وباقي الكتيبة. أونتروتر ما أتمناه أنه نجم الرياضي الساحلي الجماهير نتاعو ديما تبقى تحبه المحبة العقلانية، لأنه كل العقلانية بربي خلينا نركز. معناها اليوم وقت اللي فما نداء واجب الناس كلها رمات راح، ولكن فما ناس تحكي فما ناس ما تحكيش. مثل اني من نوع اني في الفيسبوك نتاعي البيرسونيل نهبط تصاوري ونحكي، غيري ما يهبطش، لكن مش معناه ما يحبش صغار، معناه فما ناس تحب الجمعيه لكنها ما تحكيش وما تخرجش. قالوا نحاولوا نحترموا الناس على خاطر اللي يتوال في حاجه للناس الكل، في حاجه اللي يحكي وما يحكيش، في حاجه اللي يتكلم وما يتكلمش، في حاجه حتى للشخص اللي خرج موجوع من اللي يتوال، وربما كما قال نيسم بكري يرجع ويعاون اكثر من اللي عاون قبل.
2: صحيح. واحنا في الختام صراحه ما نجم نقولوا كان برافو الجمهور النجم الرياضي الساحلي على العطاء الكبير، على 18 ملف اللي تسكروا، على ثلاثه دوسيات اخرين لتجنب العقل على الحسابات البنكيه اللي تسكروا بكري شويه، راهو فيهم تقريبا 160 مليون مونطون ماهوش سهل. فبرافو، والنجم سيبقى ساطع باذن الله. برافو لجماهير النجم الرياضي الساحلي، مع الشكر للخيان الكل مشكور اذا كرويده هشام بن جمعه، كيف كيف كمال والاكيب مع ايمن طرشون. شكر زاده للموجودين الكل في الاستوديو في جوهر اف ام تي في، جمال القاسمي كيف كيف، منير اسماعيل في الاخراج التقني، احمد كريم براهم في الديجيتال، وايضا مع الشكر لامين شرف الدين زاده من ليتوال تي في اللي بشارجع معكم بعد لحظات.

0: سيتي.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. مرصد المياه يسجل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، ونتنياهو يرفض خطة ترامب لغزة وانسحاب قواته من القطاع. وفي تفاصيل أخبارنا، المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. موضحا المرصد في تقريره حول خارطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. كذا وشهد شهر جويلية تحولا واضحا في خارطة التبليغات لتتركز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وقد تصدرت ولايات الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المأزوم، وتصدرت ولاية نابل قائمة التبليغات ب 65 تبليغا، تلتها المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا، وأسوسة ب 49 تبليغا، فيما سجلت صفاقس 42 تبليغا ومدنين 41 تبليغا. ودعا المرصد في ختام تقريره إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبيس إكس والمخصصة للاتصالات، مشيرة الجمعية إلى أن عملية أطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعات من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجري توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. دوليا، مسؤولون أمريكيون يكشفون اليوم أن الرئيس دونالد ترامب قد يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي مع طهران إلى أجل غير مسمى إذا نجحت واشنطن في إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة وعادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من القطاع في الوقت الراهن، مشددا على رفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة والتي قدمها مجلس السلام الذي أسسه ويقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحكومة السورية تعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الوجود العسكري الروسي في البلاد ومستقبل المنشآت المدنية والعسكرية التي كانت خاضعة للإدارة الروسية. وإدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية تقول إن البلدين توصلا لمذكرة تفاهم تقضي بإعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. مقتل ما لا يقل عن 10 جنود اليوم في هجوم استهدف قاعدة للجيش في مدينة سان وسط مالي، وتبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة فرانس بريس. ختم النشر بأحوال الطقس الذي يتواصل هذه الليلة قليل السحب على أغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة فيما يكون البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
1: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية الأحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
5: كل جمية محلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. لذا عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من أيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت نوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مرعوبة تتغشش عربي
1: تذكر في هيرجلا بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
6: يا للا ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
1: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 9 أوت مع نجلة تونسية في الزردة.
3: جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. ويكند

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

0: 7 و 13 دقيقة، مرحبا بكم من جديد في ويكاند سبور. حصة كانت مخصصة للهبة التاريخية لجماهير النجم الرياضي الساحلي النجاح في غلق 18 ملف. جورة فهم كانت حاضرة في مقر النجم واكبت فرحة النجم بغلق كل الملفات وعددها 18 والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. أنيسة الذوادي كان على عين المكان وتحدث مع رئيس الهيئة التسريعية للنجم الرياضي الساحلي كريم العكروت.
1: اولا مرحبا بكم، مرحبا بجوهر فام. الحقيقه نتاع ربي ويا اقل حاجه كلمه قال لي احنا فخورين جمهوري توانا، ما احنا الفخر نتاعنا من الاول موجود فيه. احنا من هالاول جمهور هذا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذا يعطاه برشا يعطي ديما برشا وعمره ما يقول على جمعيته بحتى شيء. دونك ماهوش غريب على جمهور الاتوال باش يعمل هبه هذه التاريخيه وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما ينجمش جمهور الاتوال يخلي جمعيته باش توصل الوضعيه تكون باسم الاتوال من جمهور الاتوال. دونك الحمد لله ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راهو قادر باش يعمل اكثر من هيك. دونك تحيه كبيره من القلب جمهور الاتوال العزيز الغالي اينما كان، في سوسه، في الساحل، في كام تراب الجمهوريه، وفي خارج الوطن.
2: 18 ملف تم غلقهم بالتمام والكمال، كنت متخوف في وقت ما، كيفاش عشت الفتره هذه؟
1: الحقيقه نتاع ربي واش نصرح الجمهور، ديما يعني في مخي فما بلان ا بلان بي بلان سي، ديما ما نجموش نكون نحطوا بلان برك. عملنا بلان داكسيون هذايا وكانت المده قصيره برشا، وحضرنا روحنا برشا دي سيناريو وقلنا لازم نوصل بقدرة ربي، وحتى كان ما وصلناش عندنا بلان ا بلان بي، مي قلنا نجحوا البلان ا والحمد لله نجحنا فيه. هما 18 دوسي فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف، نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذايا صح من غير ما خذي حتى دينار، وسنين صح من غير حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الام ليتوال. دونك شكر جزيل ياسين، وزدنا اوتشي اللي هو ولاو 19 دوسي. دونك بارابور ا سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب، الحمد لله يا ربي لمينا الفلوس نتاعهم. دونك ان شاء الله باش نعمل ريكوفرمون تاع الفلوس، كما شفتوا الويكاند هذا برشا فلوس وكل شيء. دونك نبعثوا لي جواغ بار كونت بونكير، وبعد نبعثوا المحامين ناخذوا الكيتوس نتاعنا، والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت. احنا عندنا ثلاث سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا، وصلنا قريب 6 مليار و 700 وسكرنا لي زيترونجي الكل، وهذيك فما خطر برشا. عملناو كيف كيف، عملنا مليار و 700 ولا اكثر شويه، وبعدها قصتنا المبالغ مالوغوزمون عن الكوميسيون دي تي وقفت على العمل بيريود، فما بيريود هيك علاش ما توصلناش وعاود رجعنا توا. وسنين المونتون كيف هي ديون متراكمه، انا معناها قاعدين تخلص، واحنا باش نواصلوا توا كونترامون العام اللي قبل باش يكون اون كونتينيتي. لازم جمهور الاتوال يعرف اللي الدوسي اللي ما نخلصوهم توا ما في حتى كلام، مي على طويل ما عادش يحبوا الغصره، حطوا دوسيات نستبقوا، وكيبدا عندنا شويه فلوس نجمو نربحو شويه معناها في المونتون، ونجمو نعملو ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء. مي الحمد لله يا ربي ثقه ديما في ربي، خاطر ربي سبحانه هو اللي سخر الناس، هو اللي يحل البيبان، هو يقول الشيء يكون فيكون. دونك ربي عندي ثقه كبيره في ربي، وربي سبحانه وتعالى ما خيبناش، ما خيب جمهور الاتوال، خاطر برشا ناس باهين طيبين جمهور الاتوال، وربي نظر لهم باش تحلت الامور، وان شاء الله ديما متالقين، وان شاء الله من الحسن الى احسن يا ربي، وان شاء الله القدام ان شاء الله جاي خير.
2: شكرا لك.

0: التذكير بالملفات اللي وقع غلقها كما قلنا 18 ملف. الفونس أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون، إيهاب المساكني 304 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون، حمزة جلاصي 281 مليون، صدام بن عزيزة 300 مليون، جودلات أوتشي 15 مليون، لسعد دريدي 150 مليون، فوز البنزرتي 75 مليون، عبد الرزاق بوزرة 90 مليون، زياد بوغطاس 23 مليون، محمد بن منعمر 400 مليون، تقريبا 4 مليارات من جمهور النجم الرياضي الساحلي. برافو لجمهور النجم الرياضي الساحلي، هبة تاريخية أكيد، حكاية ما تتنساش. ألف مبروك للنجم الرياضي الساحلي، كما كنا نسمعوا في السيد كريم العكروت رئيس الهيئة التسريعية للنجم الرياضي الساحلي. جورة فام كانت حاضرة اليوم في مقر النجم الرياضي الساحلي، واكبت فرحة جماهير نجم والنجم باش يتحصل على الإجازة للمشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم. بعد الموسيقى باش ندخلوا ونتعرفوا على آخر أخبار الأندية التونسية، برشا مقابلات ودية، برشا انتقالات للاعبين، هذا الكل بعد الموسيقى
1: على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: السبعة وثمانية وعشرين دقيقة نبدأ بآخر أخبار الأندية التونسية. نجم الرياضي الساحلي يواصل تربص حمام برقيبة منذ قليل أنهى مباراة الودية اللي هي الرابعة في برنامج تحذيرات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. واجه الأولمبي البيجي والنجم انتصر هدفين لصفر. المدرب براكوني عول على التشكيلة التالية: صبري بن حسن كان في حراسة المرمى مع حسام الدكدوق، أمبروز وشيكبو، عزمي غوما، أحمد الزرقاتي، عثمان دياكيتي، محمد الهادي بوسلامة، محمد سانجاري، ريان جارا، أشرف بن ضياف، واللاعب اللي سجل هدف الأول سانديو للمباراة الثانية على التوالي القعد يسجل المهاجم ساندي. النجم كان فاز في أولى مقابلاته الودية على ترجي رجيس هدفين لصفر. مباراة دارت في سوسة ثم تعادل مع الأولمبي البيجي صفر لصفر. فاز على أمل حمام سوسة هدفين لصفر. باش نواصلوا بآخر أخبار الفرق التونسية والأمل الرياضي بحمام سوسة. أصدر منذ قليل بلاغ الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة، أعلمت أحباء الفريق ورأي العام الرياضي أنها قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين الحبيب البريكي وخلدون منصور والعدول عن نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر. قاعد نقرأ في البلاغ متاع الأمل الرياضي بحمام سوسة، وحيث أنه وخلال فترة التربص الأخير اللي كان في عين دراهم صدر عن اللاعبين المذكورين عليه اللي هما الحبيب البريكي، خلدون منصور، ومحمد أمين تريتر جملة من التصرفات والسلوكيات المخالفة للانضباط وللواجبات المحمولة عليهم بموجب العقد والأنظمة والتراتيب الداخلية والرياضية الجاري بها العمل، واللي تمثلت خاصة في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية والتأثير سلبا على السير العادي لنشاط الجمعية، فضلا عن قيامهم بتحريض بعض اللاعبين والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة والإساءة للجمعية وسمعتها داخل مركز التربصات، وهذا ثابت من خلال جملة من المؤيدات. وفي إطار فرض الانضباط الرياضي وحسن سير الجمعية والمحافظة على استقرار المجموعة، تقرر إبعادهم نهائيا عن الجمعية وفك الارتباط معهم. كما تعلم الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة أنها لن تتوانى عن معاقبة كل من تسول له نفسها الإساءة إلى الجمعية وتاريخها ورجالاتها. بعد النجم الرياضي الساحلي والأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المنسيري، وبعد تربص حمام برقيبة اللي دام 10 أيام من تلقي يوم 26 جويلية وفي يوم 6 أوت، بعد راحة بيومين الاتحاد الرياضي المنسيري يعود للتمارين غدوة الاثنين في الميدان الفرعي الملعب مصعب بن جنات في انتظار رفع منع عقوبة المنع من الانتداب. والهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة جمال السقا باش تلتقي بوزير الشباب والرياضة نهار 3 لإيجاد حل فيما يخص إجراءات رفع منع من الانتداب. الانتداب باش نفسروا، الاتحاد الرياضي المنسيري ماهيش مشكلته مالية، لأنه وقع خلاص جميع الدائنين وكل اللاعبين اللي تقدموا بقضاياهم الاتحاد الرياضي المنسيري تفعلهم الأموال متاعهم. فقط الإشكالية في كل ورقة اللي باش ياخذها من الفيفا، لأنه فما هما لاعبين أجانب. كما قلت الاتحاد الرياضي المنسيري باش يقابل وزير الشباب والرياضة نهار 3 لإيجاد حل فيما يخص إجراءات رفع المنع من الانتداب. الاتحاد كما قام بخلاص جميع اللاعبين، فقط ينتظر في مراسلة من الفيفا تثبت أن الاتحاد الرياضي المنسيري قام بخلاص اللاعبين هذا من الاتحاد الرياضي المنسيري يوم السبت القادم 13 أوت أو نهار الخميس القادم 13 أوت عنده مباراة ودية في الملعب الملعب مصعب الجنات بالمنسير ضد المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة من الاتحاد الرياضي المنسيري. نختموا بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي فاز في مباراة ودية وفات منذ قليل بدات الخمسة متاع العشية وفات منذ قليل دارت في ملعب الطيب المهيري أمام جماهير غفيرة. بصراحة جماهير غفيرة جدا حضرت ملعب الطيب المهيري، شهدت مباراة نادي الرياضي الصفاقسي وسان بيترو الإيفواري النادي الرياضي الصفاقسي فاز هدف لصفر هدف محمد صالح المهذبي دقيقة 70، والمدرب نبيل الكوك يعول على التشكيلة التالية. تقريبا التشكيلة هذه اللي باش تبدا الأولى مقابلات السي اس اس في موسمها الرياضي الجديد. دحمان في حراسة المرمى معاه معلول المثلوثي بكار مونديكو، هذوما الرباعي اللي كان أساسي طوال الموسم الفارط، معاهم الدربالي حسامادو العبسي الصغير الرحماني وأوكبيلو. بعد الموسيقى باش ندخلوا للرياضات الجماعيه الاخرى، كره اليد، كره الطائره، كره السله، وبرشا جديد فيها
1: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

نوصلوا مع آخر الأخبار الرياضية. المرة هذه رياضات الجماعية بخلاف كرة القدم كرة اليد، الموعد الخميس الفارط كان مع السحب روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. نعطيكم وقتاش الجولة الأولى. الجولة الأولى فيها نادي كرة اليد بجمال يواجه النجم الساحلي، مكارم المهدية، بعث بني خيار، جمعية الحمامات، سبورتينغ المكنين، اتحاد منزل التميم، الترجي الرياضي التونسي، المزهر الرياضي، صاعد حديثا لقسم النخبه يواجه نادي ساقيت الزيت، نسر طبلبه تواجه النادي الافريقي، زاد اتحاد منزل التميم كان صعد لقسم النخبه. كما قلت البطوله تنطلق مباشره بعد الجوله الاولى لبطوله كره القدم اللي باش تنطلق يوم 22 و 23 اوت. يوم 5 سبتمبر الموسم الرياضي الجديد لبطوله كره اليد ينطلق كما قلت في موسمها موسم جديد 2026-2027. آخر انتدابات الفرق التونسية، النجم من تدب الحارس سليم البريني، انتدب زادة بسام بن قادر، جناح أيمن، وآدم بن عامر. سبورتينغ المكنين تعاقد مع آدم بن عامر. الجامعة التونسية للكرة الطائرة أعلنت على برنامج مواجهات المنتخب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تحتضن إيطاليا آخر شهر أوت، واستعدادات كبيرة من اللجنة الأولمبية للحدث هذا باش نشاركوا بكرة القدم بالكرة الطائرة مختلف الألعاب الفردية ومقابلات المنتخب التونسي للكرة الطائرة.

تكون مع أقوى وأعطى المنتخبات العالمية. 22 أود تونس تواجه إيطاليا، 23 أود تونس تواجه صربيا، مدارس كبيرة في الكرة الطائرة معاهم. 25 أود تونس تواجه فرنسا، و 28 أود تونس تواجه البرتغال. بصراحة مقابلات نجم نقولوا حديدية بالنسبة للمنتخب التونسي، مقابلات صعبة جدا للمنتخب التونسي. كورة ويكاند سبور. ويكاند سبور. كرة السلة الجامعة التونسية لكرة السلة باش تعقد ندوة صحفية بعد غدوة 3/11 10 متاع الصباح بأحد نزل العاصمة لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي خوض النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 واللي باش تقام بالقاعة متعددة الخصائص برادس من 27 إلى 30 أوت، إضافة لإستعدادات تنظيمية لهذا الحدث الهام. هيك علاش بطولة كرة السلة باش تنطلق تقريبا في أواخر شهر سبتمبر بعد ما المنتخب يلعب النافذة الرابعة إن شاء الله للتأهل لكأس العالم اللي باش يدور في قطر 2027. نحكيو على محمد علي بن رمضان وأكيد نختمو بالمقابلات الودية قبل انطلاق الدوريات الأوروبية. We can start.

جوهرة اف اف تي في موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

57 دقيقة نعمل جولة على أخبار محترفين خارج تونس كما كان منتظر. محمد علي بن رمضان ينتقل فريق الشمال القطري، صح عقد مدته 3 مواسم لغاية جوان 2029 قادم الأهلي المصري. محمد علي بن رمضان كان انتقل الموسم الفارط في صيف 2025 قبل كأس العالم للأندية اللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية، كان انتقل من الترجي للأهلي المصري، لكن بصراحة تجربة ما كانتش موافقة لمحمد علي بن رمضان. بداية كانت موافقة، ثم وسط الموسم كان على البنك، كان خارج التشكيلة، ثم بالاتفاق بين فريق القطري شمال القطري والأهلي المصري، محمد علي بن رمضان عنده تجربة جديدة في البطولة القطرية من بوابة فريق الشمال القطري. فراس بالعربي باش يبقى في البطولة الإماراتية. فراس بالعربي نعرفوه كان يتألق في بطولة الإمارات مع نادي عجمان مع الشارقة الإماراتي، لكن المرة هذه انتقل الفريق حتى الإماراتي كما قلت بعد تجربة مع عجمان والشارقة، وخاصة توج بلقب دوري أبطال آسيا 2 موسم 2024-2025. فراس بالعربي باش يبقى في بطولة الإمارات. نختموا مع مجموعة من المقابلات الودية دارت اليوم تقريبا قبل أسبوع أو 15 يوم من انطلاق الدورية الأوروبية، بطولة ألمانيا، بطولة إيطاليا، لانجلتير، بطولة فرنسا. مانشستر سيتي فاز اليوم على أتلتيكو مدريد 3-0. ليفربول نجم نقولوا نتيجة مفاجأة، يخسر قدام موناكو 3-2. مارسيليا فازت على أتلتيكو بلباو 3-0. تحيات جمال قاسمي، أنيس الذوادي، رامي نصر، وليد الجزيري. الموعد الرياضي القادم 10 متاع الليل في جوهرة سبورت.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: ساحل عنبر.

ضحك لها بالودن ابتسامة القدر وخدود العطاش في يوم المطر وليالي كنت طبيب الهواء ولله.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 26/2000 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. والمرصد يوضح في تقريره حول خريطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. وشهد شهر جويلية تحولا واضحا في خريطة التبليغات لترتكز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وقد تصدرت ولاية الساحل والوطن القبلية المشهد المائي المأزوم. تصدرت أيضا ولاية نابل قائمة التبليغات ب 65 تبليغا، تليها ولاية المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا، وسوسة ب 49 تبليغا، فيما سجلت صفاقس 42 تبليغا، ومدنين 41 تبليغا. وقفزت الحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه إلى 34 تحركا خلال شهر جويلية مقابل 23 تحركا في شهر جوان 26/2000، وهو مؤشر خطير وفق ما ورد في التقرير، إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغا يتعلق بجودة مياه الشرب. وفي ختام تقريره دعا المرصد التونسي للمياه إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. دولياً قتل 7 أشخاص، 4 منهم على الأقل من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب حوالي 20 آخرين إثر هجمات للحوثيين على ميناء في مدينة المخا ومدينة الخوخة غرب اليمن. أسفرت كذلك عن خسائر مادية بحسب مصادر يمنية ووسائل إعلام حكومية. كشف مصدر في الإطار التنسيقي العراقي اليوم عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس قليل السحب على أغلب المناطق، درجات الحرارة تتراوح ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 31 و35 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: لبوك فوكال دي جوهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف، بيست اوف.
3: عسلامة جوهر اف ام. نسمع في طبيبة تحدث على مرض السكر، قد تم 27% من الشعب التونسي وخاصة من الكهول مرضى بالسكر درجة ثانية، وهذوما مش قاعدين يتبعوا في قواعد مرض السكر، مش قاعدين يتبعوا فيه. الحقيقة نقول لهم صراحة صحيح ما ناش قادم نتبع فيه بما فيه مانا ثاني راه فانت الخيارات السبع قدامه، مش تحبه مش يصبر تراه ما يلجمش، لكن نستعمل في الدواء، ما نستعمل فيه الدواء صحيح، على الأقل فانت حتى كان منها ما يطلعش سكر باش يولي بالدوم ويقل 2 غرامات 1.80 غرام، حتى المعدل هذاك نبدا الحلول الاصطناعي الحلول الطبيعي موجود في الغلاء، هذا غالب هذاك هو قضاء وقدر. عندهم كما قال المرحوم عبد العزيز اللي مات بشبع المرحوم.
4: ألو على السلامة. بربي حبيت نعرف الإجراءات اللي نقوموا بها مع مثلا القرض وشنو المطلوب وشنو اللازم وما شروط ناخذ قرض، يعني نجم ناخذ 3 ملايين 4 ملايين عادي؟
5: توضيح فقط، راه وراء الحوادث اللي قابسين كل كي ليزاكسيدون الحوادث المرورية 90% من شركة فيها الدولة، لأن الدولة في القدرة الشرائية كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وماء والفلوس ما عادش تقضي ديجا هذا يعمل ستاس. ثاني حاجة هو شكون السبب أول؟ هو الشاحنات الكبار والحاسد. اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعملش بوياج زايد ما يخلصوش، يبدا يجي يمسكك ويقدر يعرف يقول له اعمل اكثر بوياجات ولا النوم ما عادش يخدم عين محلوله وعين مسكره، لانه ما عادش فما مربوح. المربوح صحيح تاخذ به الدوله، ما خلت لهمش بالتاكس بالاداءات و و و والبطوط غالي.
6: ليه معنا ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع شعبي يكون متأكد منها. لو حكاية القروض هذه والتصريح على الشرف أنا أحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة. حكيت تقول البنك قال لي خويا ما عنا حد شيء وما هبطنا حتى سيركيلير من البنك سنترال والوزارة وإلى حد الآن فما حد شيء أوفيسيال. أنا خليه العباد في إحراج على الأقل ما تخرجوا حاجة كانت تكون في أوفيسيال. هبطت السيركيلير تبعث البنوك وكلها أبليكي منها.
7: هلو عسيمة زورة سيد ربي تسلمون على حي رياض اللي مخلينا بلاشنا راهو أربعة وخميس وجمعة وسبت رانا بلاشنا راهم رجعوهم البارح ثلاثة سوايع وقصوه نهار لحد اليوم اثنين ثلاثة قوت ما عنيش قطرة ماء. بربي شوفونا مسؤول على حي رياض وشوفونا الحل متاع الماء هذا اللي ما كان المقصود. والله والله والله خرج ليا 300,000 خبيت فيهم ماء. رو هذا معقول ولا مش معقول؟ وبعد لي فاتورة الماء باش نخرج الماء. يندرى فن البلاد لقيت انا قولوا لي برك بربي فن البلاد معناتها المخرج السبعة غير بعض نخليه مقصود نديمه بساعتين ونص ما صاح مقصود.
8: تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة ما تخليهش في قلبك.
9: فاح العنبر
10: فاح العنبر

0: بتاعت ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلد الأخباري. أعلنت وزارة التربية أن يوم غد الاثنين العاشر من أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 على الشبكة التربوية إدنت. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواد فشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على المجلس الوزاري في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ولفتت النائب عن دائرة بورسق دقة تبار باجة الجنوبية إلى التأخير الحاصل في موضوع مشروع مجلة المياه متسائلة عن الأجال الزمنية لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع موقع إكسيوس اليوم إن إدارته تراقب تزايد الضغوطات الاقتصادية على إيران وذلك بعد شن غارات عسكرية أمريكية عليها وفرض عقوبات وحصار على مدى أشهر. كشف المدير العام لمجلس السلام عن خطة لنزع سلاح قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه تدريجيا تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة مع وقف العملية فور إخلال أي طرف بالتزاماته. دوليا أيضا، حلف شمال الأطلسي الناتو يؤكد أنه يراقب باستمرار التهديدات المحتملة ويستعد لمختلف السيناريوهات بعد تقارير عن تقديرات استخباراتية أمريكية تحذر من احتمال سعي روسيا إلى اختبار تماسك الحلف عبر تحرك محدود ضد إحدى دوله الأعضاء خلال السنوات المقبلة. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية اليوم. رسميا غلق كل الملفات المتعلقة بنزاعات النجم الرياضي الساحلي، ومن المنتظر في الساعات القليلة القادمة الفريق يتحصل على تأشيرة المشاركة في البطولة. نحكيو على أخبار الترجي الرياضي التونسي في الساعات أيضا القليلة القادمة، من المنتظر أنه يوقع مع اللاعب ريبيرو صفقة جديدة في الترجي بعد ما تعاقد مع كاستيو متوسط الميدان البيروفي. النادي الإفريقي في مفاوضات متقدمة مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب، وفي الساعات القادمة من المنتظر أنه يمضي المدافع سامباري مع الفريق. أخبار محترفين بالخارج، محمد علي بن رمضان وقع على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي الشمال القطري. فراس بالعربي أمضى عقد مع نادي حتى إلى 2029. إلياس السخيري في مفاوضات متقدمة مع نادي إشبيليا. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة لعب اليوم مواجهة ودية ضد المنتخب الفرنسي في إطار الاستعدادات والتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تنطلق يوم 21 أوت وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. المنتخب التونسي في مجموعة حديدية مع المنتخب الفرنسي، الجزائري، الإيطالي، السربي والبرتغالي. هذا كل ما عنا في آخر نشرتنا الرياضية على جوهرة FM. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
0: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. العشرة عشر دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من جوهرة باي نايت. رفقكم حتى الماضي ساعة، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا مستمتعين طبعا بالموزيكا، باش رفقكم بأخبار الفن والفنانين، المهرجانات، وبطبيعة الحال جونا شرقي غربي وتونسي بدون شك. مرحبا منير إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. الموزيكا متاعنا نبدأوها مع جيمس، مع أمجد جمعة، عناوين الكفوري زادة اللي نبدأو معاه tout de suite. Fichou, m'achetez les Jawara by Night.
1: À la Jawara FM TV, Moujma Moujah. Moujma Moujah.

كنا مع ماركوس سانتانا على جوهرة اف ام. مرحبا من جديد العشرة ونص في جوهرة باي نايت. صاريتنا ما زلت متواصلة بالموزيكا السنة وان شاء الله بعد شوية مع عمرو دياب. السنة وزادة مع الفنان اللي يطلق جديد واخر ألبومات وهو المصري تو ليت اللي حضر ألبوم جديد وكان أطلقوا على رسميا بطبيعة الحال عنوان الألبوم صديق البرنامج هكا اسمه. وبطبيعة الحال نلقاه في مجموعة من الأعمال ومجموعة من التعاملات مع عديد الفنانين. دونك باش يكون الإعلان الرسمي للألبوم هذايا في ضمن فعاليات حفل غنائي في تظاهرة يلا ساحل نهار الجمعة 14 أوت في واحدة من الحفلات اللي ناس كل تستنى فيها في صيف 2026. بطبيعة مش يطرح فيها أعماله الناجحة وبدون شك أغنية الألبوم الجديد متاعه كما قلنا صديق البرنامج. العمل نقا في 10 أغاني متنوعة من غير كلام انت حبيبي جريئة قوي هنعيش صديقة البرنامج حقك عليا والعش ولا كان المجعالي وقبطان. دونك يجي الحفل هذا يلا ساحل بعد طرح الألبوم كما قلنا وإن شاء الله باش يقدموا رسميا للجمهور متاعه وتنجموا زادة تلقاوه وتلقاو كل أغاني على اليوتيوب وعلى شين يوتيوب متاع الفنان تو ليت. في المقابل يوتيوب اختار أنه يحذف غناية واحدة من أغاني تو ليت بعد اتهامات باستنساخ لحن للفنان وليد سعد وهذه واحدة من أزمات المغني المصري تو ليت والملحن وليد سعد بعد حذف أغنية عشان حبيبي من على يوتيوب. الإشكال مشكل مع وليد سعد زاد كيف كيف فما إشكال في إطار اتهامات بالسرقة الفنية لتو ليت والفنانة لطيفة ولكن انتهى بشكل ودي بطبيعة الحال وشفنا عديد المقاطع اللي شوفوا فيها لطيفة تحكي مع تو ليت بالتليفون وحسب ما قالوا انه الخلاف هذا انتهى رسميا بطريقة ودية. شنو هي الحكاية؟ هل تو ليت يختار انه يستنسخ او يستلهى من بعض الاعمال لفنانين اخرين او يسرق؟ مانيش عارفين. دو توت فاسون تصور الاهالي الاختصاص والمنصات الرسمية تعرف شنو تعمل وتعرف كيفاش تحدد صاحب الاغاني او الالحان او الكلمة بطبيعة الحال ويكون القضاء نتصور بين الزوز أطراف. سينون خلينا في جديد تو ليت اللي إن شاء الله كما قلنا باش يكون حاضر في شكل كل أغانيه على جوهر FM وزادة باش يكون مع جمهوره في مهرجان يلا ساحل سهرة الجمعة 14 أوت في واحدة من أهم حفلات تو ليت صيفية السنة كما قلنا عمرو دياب بعد شوية كازو زاد عنا. أما تو سويت خليكم مع تو ليت وسان ليفان في نانو.

أنا محمد حمائي، سمعوني على جوهر أفا مع نصل الأخبار وموعد جديد مع موجز الأحداش دريجين أخرين بتبيع مع هجر النوالي. مرحبا بلي تحقوا بينا الوقايت هذا، مازلنا مواصلين معكم إن شاء الله بالأجواء الترابية والهاوس ميوزك بعد شوية في ساعتنا الجاية. ما قبلها بش خليكم تتسويت مع دارين حتشيتي ومع عاصي الحلبي. جوهرة بينات

عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا المجزة الإخبارية. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيد بوزيد، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. أمنت قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات اليوم عيادات لفائدة حوالي 400 مواطن بمنطقة سيدي علوان من ولاية المهدية، وأكد المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التظاهرة انتظمت بمناسبة الدورة 36 للمهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوان، وأوضح أن هيئة المهرجان شاركت إلى جانب الإدارة الجهوية للصحة ومستشفى الطاهر صفر والدائرة الصحية بسيدي علوان علاوة على الفرع المحلي للهلال الأحمر في تأمين هذه القافلة. يثير مشروع تجاري متوقف بحي النصر 2 من ولاية أريانا منذ نحو 2.5 سنين مخاوف متزايدة لدى المتساكنين بسبب وجود رافعات ومواد بناء وأسلاك متدلية، إلى جانب عدم تأمين البناية بما يتيح تسلل الأطفال إليها ويهدد سلامة المارة، خاصة وأن المشروع محاذي للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. ودعا عدد من الأهالي بلدية أريانا ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى تأمين محيط المشروع وإقامة حاجز وقائي يحول دون وصول الأطفال والمرأة إلى داخل البناية، إلى جانب معالجة وضعية الرافعات والهيكل المعلقة. ويعود توقف الأشغال إلى إشكاليات قضائية أصبح على أثرها المشروع تحت تصرف قضائي، ما أفضى إلى تجميد الأشغال إلى أجل غير مسمى. دوليا، أكد مدير القسم الأوروبي بالخارجية الروسية أن تخلي اليونان عن الغاز الروسي بحلول 2027 و2000 قد يؤثر سلبا على اقتصادها، محذرا من ارتفاع حاد في تعريفات الكهرباء والطاقة. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: تسمع الجوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موجة.

المدينة. صلتينا. نرجع معكم من جديد في جوهرة باي نايت. صلتينا الليلة لحد 9 أوت باش تكون مع 3 أصوات وأداء لأغاني جميلة جدا، وين تكون بعد شوية نانسي عجرم حاضرة معنا وتغنينا في ليلة لو باقي ليلة آدم، اللي باش يكون حاضر في تونس في المهرجانات الصيفية وفي حفلات خاصة سولد أوت ديجا من أول ما تم الإعلان على مختلف الحفلات هذه وخروج التذاكر بتبيعة آدم اللي باش تستمتعوا معها إن شاء الله بعد شوية. زادة في زي الهواء أما الانطلاقة باش تكون مع قلبي سعيد ورائعة باش تكون بصوت تونسي صوت ألفة بالرمضان في تسلطينة الليلة في جوهرة باي نايت.

29 دقيقة نرجع معكم من جديد في جوهرة باي نايت. ما زلنا مواصل معكم كالعادة مع الموسيقى طبعا اللي توصلنا حتى النص الليل ومع بقية الفقرات متاعنا. كنا مع إد سلطينة، إن شاء الله استمتعتوا مع إد، وإن شاء الله تكونوا زاد استمتعتوا مع صوت ألفة برمضان الفنان إد اللي كما قلنا حاضر في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية، وأصبح من الفنانين اللي سولد أوت يكون من نصيبه، وخاصة من أول الخروج وطرح التذاكر متاعه وخاصة على المواقع الإلكترونية. بشكون الأول مرة على ركح مهرجان بنزرت الدولي نهار الخميس 13 أوت. زاد كيف كيف نذكر الناس كل يعني يحضروا عم ناول في مهرجان قرطاج الدولي، والسهرة كانت استثنائية بامتياز. الفنان آدم يبقى من الأصوات اللي تسلطن اللي تمتع واللي دائما تكون مطلوبة من مختلف شرائح الجمهور. يلا احنا نواصلوا معكم بالموزيكا اللي ان شاء الله بعد شوية باش تكون مع الهاوس ميوزيك، كما باش نواصلوا مع تسلطينة ليلى اللي باش تكون مع الاقتراحات هي توصلنا مع عندكم انتم. زاد الاقتراحات متاعنا انا ومنير، وان شاء الله معها تسلطن تكونوا مستمتعين سورتو في سهرية ليلة مع طقس صيفي، واحيانا فما نسمة جميلة، وهذا الكل بطبيعة الحال خليكم فيها معنا في سهرية ليلة على الدنيا وفيها جوهرة FM.

مع القيصر كاظم السير نوصل معكم المصابي في الرابعة والموزيكا تتسويت مع الهاوس ميوزيك. Summer Night Mix. Let's go. موسيقى الأفرو هاوس هي اللي باش تقام معنا تتسويت في Summer Night Mix واللي معها نكملوا حتى نص الليل ونكملوا معها سهريتنا بتبيع. خليكم معنا، مازلت الموسيقى مواصلة. مرحبا بالجميع في جوهرة باي نايت.

مع الأفرو هاوس ميوزك ومع سامر نايت ميكس نوصل معكم لآخر موعدنا لسهرية الليلة لحد 9 وإن شاء الله عودة للعمل وعودة نهاية الغدوة تكون موافقة للجميع. شكرا منير إسماعيل في الإخراج. الأخبار بعد شوية في نشرة نص الليل مع هجر النوالي. أمين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم على الموسيقى وبقى لي كيف شكركم لكم زينة ناس كل تشاو باي باي.

0: لوحة الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. درجات أرضية بقوة 3 درجات في المكنسية. وزارة الأسرة تطلق اليوم مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. ونتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة، وحماس تدعو واشنطن إلى ممارسة ضغوط عليه للالتزام بها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس الأحد درجة أرضية على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، وذلك بمنطقتين بجنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت قوة الرجة 3 درجات على سرام ريشتر وفق بلاغ للمعهد. أعلنت وزارة التربية أن اليوم 12 من هوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في 4 من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 على الشبكة التربوية إدنت. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم 2 بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل عام. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. كما تهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. ويشار مستمعينا إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري وإلى غاية أوت من العام القادم، لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وطنيا أيضا، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على المجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. والوزارة تشير إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وأوضحت الوزارة أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع المجلة. دولياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بنداً، مؤكداً أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس وبشكل كامل. من جهتها، دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطى في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه جرى إحراز تقدم بشأن خطته لإنهاء حرب غزة، وهي الخطة التي وافقت عليها كل من إسرائيل وحماس العام الماضي، وبدأ تنفيذها أو تم البداية بتنفيذها بوقف إطلاق النار. نقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ومن أخبار العالم كذلك، جددت جماعة أنصار الله مساء الأحد هجماتها على مدينة المخا قرب مضيق باب المندب غرب اليمن، في حين أعلنت الدفاعات التابعة للحكومة اليمنية تصديها لموجة جديدة من الطائرات المسيرة التي تستهدف المدينة وفق المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. على جوهرة اف ام تي في، موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.